أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

0: فعندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين.
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى. إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آب

أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة. ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، تشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر، كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير فرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا فرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تفر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حاطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد.

سيد الكونين طه، بك رب العرش باها. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها، يا رفيع الدرجات يا ضياء في علاها. زاد شوقي لإمام الرسل طه. يا رسول الله نفسي لك تشكو ما دهاها، أمم مالت علينا واكتوينا من لظاها. أنت أوضحت طريقا فانشغلنا بسواها، يا رسول الله صفحا إن أضعناك اتجاها. يا رسول الله دمعي فيك بالأشواق فاها، وعليك الله صلى أنت للنفس دواها، وتخص الآل جمعا وعلى الصحب شذاها.

سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. من أهم ما هو محسوب في عداد مواصفات عباد الله المتقين هو اليقين بالآخرة، وهو من أهم الدوافع إلى التقوى، ومن أهم ما يساعد على التزام حالة التقوى اليقين بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المتقين: وبالآخرة هم يوقنون. فهم يوقنون بالآخرة، وهم مؤمنون إيمانا صادقا بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. من المعلوم أن من أهم المهام للرسالة والرسول والقرآن هو التبشير والإنذار. فالله يصف نبيه صلوات الله عليه وعلى آله بأنه بشيرا ونذيرا، يصف القرآن كذلك بشيرا ونذيرا. فيأتي النذر أو الإنذار بالآخرة من المهام الرئيسية للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، ومن أهم ما تتضمنه كتب الله سبحانه وتعالى، وختامها القرآن الكريم والرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حيث كان لذلك مساحة واسعة في الحديث عن الآخرة واليوم الآخر، وبشكل تفصيلي لم يبقى مجرد عنوان عام بدون تفاصيل. مثلا نسمع عن يوم القيامة ثم لا نسمع عن أي شيء من التفاصيل سوى أنه يوم للحساب وبعده الجزاء. أتى الحديث التفصيلي عن يوم القيامة في مرحلته الأولى، النفخة الأولى التي بها نهاية الحياة ودمار الأرض والسماوات وإعادة تكوينها من جديد، ثم في النفخة الثانية في حالة البعث والقيام والحساب وتفاصيل مقامات الحساب بشكل دقيق، ثم ما بعد ذلك فيما يتعلق بالجزاء الذي هو الجنة والنار. فالحديث التفصيلي لامس كل جانب من الجوانب التي تتصل بحياتنا. يأتي الحديث عن الجوانب النفسية للإنسان في تلك المقامات والمشاهد في ساحة القيامة وما بعد ذلك في الجنة أو في النار. يأتي الحديث عن كل ما يتصل بشؤون حياتنا في كل جانب من جوانبها، عن الطعام، عن الشراب، عن الملابس، عن ظروف وأجواء الحياة التي يعيشها الإنسان هناك بنحو تفصيلي فيه العبرة الكبيرة لنا، فيه ما يدل على أهمية ما نحن قادمون عليه. ولذلك يأتي التأكيد على هذه الحقائق في القرآن الكريم. بالرغم من كل ذلك، أكثر الناس هم في حالة غفلة بعد كل ذلك الإنذار المتكرر والمؤكد والذي تأتي فيه الكثير من التفاصيل والتي تلامس كل جانب يهم الإنسان يتعلق بحياته على نحو تفصيلي. مع ذلك الحالة السائدة لدى أكثر البشر، أكثر الناس، هي حالة الغفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: اقترب للناس حسابهم
وهم في غفلة معرضون. حالة الغفلة الشديدة لدى أكثر الناس، وحالة تصل بهم إلى درجة الإعراض واللامبالاة وعدم الانتباه إلى أعمالهم، أقوالهم، تصرفاتهم وغير ذلك. البعض إلى درجة التكذيب، بالآخرة وبعالم الآخرة. ما يتميز به المتقون أنهم في حالة انتباه، في حالة تذكر، مع يقينهم بالآخرة، مع إيمانهم بوعد الله ووعيده، هم في حالة انتباه وتذكر وجهوزية واستعداد، ولذلك يزنون تصرفاتهم، أعمالهم، مواقفهم على هذا الأساس، أن هناك حساب، هناك جزاء، يتذكرون ذلك. وإذا حدثت لهم حالات غفلة فهي حالات عارضة وليست حالات مستحكمة، هي حالات عارضة يخرجون منها، يذكرون فيتذكرون، يأتي ما ينبههم فيخرجون من حالة غفلتهم ويعودون إلى انتباههم، وهم يستشعرون دائما قرب لقاء الله سبحانه وتعالى، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. استشعارهم المستمر لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى يجعلهم في حالة من الانتباه واليقظة والاستعداد والإدراك أن مواقفهم محسوبة وتصرفاتهم محسوبة وأعمالهم محسوبة إلى غير ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهم قد تعرض لهم حالة الغفلة ثم سرعان ما ينتبهون، فينتبهون لتصرفاتهم، لأعمالهم، لمواقفهم، يتحركون على أساس من إيمانهم. أيضا في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالآخرة هو جزء من إيماننا بالله، إيماننا بوعده ووعيده سبحانه وتعالى. والله يقول عنهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك يتأثرون إذا ذكر الله، يتأثرون بذلك، يكون لذلك تأثير في أعماق قلوبهم، وجلت قلوبهم، مشاعرهم حية، وجدانهم حي، ضميرهم حي، يخشون من عذاب الله، يستحيون من الله سبحانه وتعالى. وحالة الاستشعار الدائم لذلك المستقبل الآتي حتما عبر عنها القرآن الكريم في إدراك أهميتها يوم القيامة. الإنسان الذي كان متذكرا هنا منتبها في حالة من اليقظة والاستعداد والجهوزية، يوم القيامة يدرك قيمة أنه كان يستشعر أهمية الحساب، ويحسب لنفسه ذلك قبل مجيء يوم القيامة. فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الحالة: إني ظننت أني ملاق حسابي. هكذا هو الإنسان المؤمن المتقي يوم القيامة، بعد أن يأخذ كتابه بيمينه، وفيه الصفحات التي تبيض وجهه وتجعله يستبشر من أعماله الصالحة، من أعماله التي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو مستبشر، فيتذكر حينها أهمية استشعاره في حياته هنا في الدنيا لمسألة الحساب ومسألة القيامة والجزاء. يقول: إني ظننت، يعني كنت أستشعر في حياتي في الدنيا أني ملاق حسابي، أنه لابد من الحساب، وأنني سألقى الحساب ومن ثم الجزاء. كان لهذا أهمية في أن أستعد، أن أتوب إلى الله، أن أتلافى تقصيري، أن أتدارك خطيئاتي، أن أتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح فيما أمرني به. فكان لذلك الثمرة الطيبة.
حالة اليقظة، حالة الانتباه، حالة الاستعداد، حالة الاهتمام لدى المتقين تصل إلى أن يكون لديهم انتباه واهتمام في مختلف الحالات والظروف. حتى في حالة النوم قال الله عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يأتي التذكر بالآخرة، الحساب، الجزاء، بذلك المستقبل الأبدي. حتى وهو مضطجع على فراش نومه فتثيره هذه الحالة وتنشطه للقيام من نومه إلى العمل الصالح، إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى التحرك لما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى الاهتمام بمسؤولياته وواجباته. هذه الحالة الهامة من التذكر والانتباه تجعلهم يتداركون أنفسهم عند كل حالة تقصير أو عند كل هفوة أو ذنب، فيبادرون سريعا بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يتجهون بمبادرة سريعة بالإنابة إلى الله بتدارك خطيئاتهم أو معاصيهم أو ذنوبهم أو تقصيرهم أو تفريطهم أو تهاونهم، ولا يصرون أبدا، لا يستمرون في حالة العصيان بهذا الانتباه. هذه الحالة الإيمانية التي عليها أنبياء الله وأولياء الله. الله يقول عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي مقام الرسالة والنبوة والمنزلة العظيمة العالية عند الله، لكن هكذا هو الإيمان، استذكروا اليوم العظيم والعذاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى عن أوليائه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، كما روي في قصة الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، في الحالة الذهنية، في الحالة النفسية، حالة تذكر واهتمام والتفات إلى ذلك اليوم الآتي. الآخرون الذين هم في حالة غفلة وحالة نسيان ينتج عن ذلك استهتار من جانبهم وتهاون في أعمالهم، في أقوالهم، في تصرفاتهم. تعرض عليهم الأعمال العظيمة، الأعمال المقربة إلى الله، الأعمال التي هي جزء أساسي من التزاماتهم الإيمانية والدينية التي لا بد منها في نجاتهم، في فوزهم، في الخير لهم في الدنيا والآخرة، فلا يبالون ولا يستجيبون. تغلب عليهم حالة الإعراض، يحذرون من المعاصي، من الذنوب، سواء ما هو منها انتهاك لحدود الله والمحرمات التي حرمها الله، أو إخلال واجباتهم ومسؤولياتهم التي عليهم القيام بها لأن الله أمرهم بها ودعاهم إليها، وهي جزء من الالتزامات الإيمانية والدينية، فلا يبالون، لا يستجيبون، لا يهتمون، لا يتفاعلون. قلوبهم قاسية، ذهنياتهم متبلدة، حالة الغفلة والإعراض هي المسيطرة عليهم، حالة الانصراف الكلي نحو أهوائهم ورغبات حياتهم التي هي متاع قليل ومتاع زائل هي المستحكمة عليهم. استحكام حالة الغفلة التي عبر عنها القرآن الكريم وهم في غفلة معرضون، فتأتي معها حالة الإعراض. من الحقائق المعروفة لدينا جميعا، لدى كل البشرية جمعاء، أن حياتنا هنا في هذه الدنيا هي حياة مؤقتة. مهما كان إعراض الإنسان وغفلته
واتجاهه في اهتماماته بشكل كلي نحو شؤون هذه الحياة فحسب، مع غفلة عن أن اهتمامه بالحياة الأخرى هو لمصلحته في هذه الحياة وفي تلك الحياة. يعني لا يحتاج صلاح حياتك هنا في الدنيا إلى أن تتجاهل أمر الآخرة. هناك ترابط ما بين الحياة الدنيا والآخرة، تذكرك للآخرة تستقيم به حياتك هنا في الدنيا. والخلل الكبير والتجاوز والانتهاك للمحرمات والإعراض عن الله وعن منهجه وعن هديه عواقبه سيئة لك في الدنيا وعواقبه خطيرة جدا عليك في الآخرة. نحن في هذه الحياة بحياة مؤقتة نعيش فيها بأجل، هذه مسألة نعرفها جميعا، وهي حياة مسؤولية واختبار. تأتي الحياة التي هي جزاء، إما جزاء خير خالص دائم على أرقى مستوى، أو حالة عذاب شديد دائم أبدي على أشد مستوى. التي خيرها خالص وشرها خالص الحياة الآخرة، أما هذه الحياة هي ميدان مسؤولية وميدان اختبار وميدان عمل، ونخضع في حياتنا هذه لرقابة دائمة من الله سبحانه وتعالى وملائكته. فلا يغفل عنا الله ولا للحظة واحدة، ولا يغفل عنا ملائكته الذين من مهامهم الأساسية الرقابة المستمرة علينا وتوثيق كل أعمالنا وتصرفاتنا وأقوالنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلبيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

0: لذة عملك إقبال له على ما فيه من عمل صالح تفوز به أو عمل سيء وتقصير وتفريط يسبب لك الخسران والهلاك. والموت أيضا هو نهاية حتمية للفرصة، لا فرصة بعده أبدا. الفرصة الوحيدة التي أتاحها الله لك هي هذه الأيام التي أنت تعيش فيها، هي هذه الحياة المؤقتة التي لها أجلها وستنتهي، وأنت لا تعلم متى هي النهاية، متى يأتيك الموت، متى ترحل من هذه الحياة، لا تعرف ذلك. ليس هناك وقت محدد بالنسبة لك، تعرف أن حياتك ستنتهي عنده. كل يوم يمكن أن يكون هو اليوم الأخير من حياتك، وكل ليلة من الممكن أن تكون هي الليلة الأخيرة من حياتك. ولذلك من المهم أن يكون الإنسان في جهوزية مستمرة، في استعداد مستمر، فإذا رحل في أي يوم من الأيام، في أي ليلة من الليالي، كان جاهزا. أما إذا كان الإنسان في حالة غفلة فهي الحالة الخطيرة. يؤكد الله لنا ويذكرنا بهذه الحقيقة التي نراها في واقع حياتنا ونرى في كل يوم، كما أن هناك الجوافل من البشر الذين يرحلون من هذه الحياة. فيقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، لا أحد يستطيع أن يرد ذلك، أن يدفع ذلك، أن يمنع عن نفسه ذلك، أن يستثني نفسه من ذلك، أن يحصن نفسه من ذلك. أيا كان الإنسان، لا ملك ولا زعيم، ولا مهما كانت إمكاناته، قدراته، ذكاؤه، مهما كان يمتلك من العلاقات، من التأثيرات، لا شيء يمكن أن يدفع عنه ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ولا يستطيع الناس هم أن يدفعوا عن أحد ذلك مهما كان عزيزا لديهم أو مهما لديهم، لا يستطيعون أن يمنعوا عنه ذلك. فالإنسان يجهل موعد رحيله من هذه الحياة، موعد موته، موعد نهاية هذه الحياة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الخطر الكبير عندما تستحكم حالة الغفلة لدى الإنسان فلا ينتبه من غفلته تلك إلا حين يأتيه الموت. كان في حالة غفلة وإعراض ولا مبالاة ولا اهتمام، فتفاجأ عندما أتى موعد الرحيل وفي حالة غفلة مستحكمة تامة لم تنفع فيه في هذه الحياة حالة الأحداث والتقلبات والمتغيرات التي فيها العظة والعبرة. لم ينفع فيه أنه يشاهد ويعلم عن الكثير ممن يرحلون، قد يكون بينهم من أقاربه، من أحبائه، من أهل بلاده، ممن يعرفهم، فلم يتذكر بذلك ولم ينتفع بذلك ولم يلتفت إلى ذلك. لم تنفع فيه المواعظ، لم ينفع فيه التذكير بهدى الله، بآيات الله سبحانه وتعالى. لم ينفع فيه ما كان يمر به أحيانا. الإنسان أحيانا يمر بحالات مرضية مثلا أو حوادث يكون فيها تذكير له، يوشك فيها على الرحيل من هذه الحياة، يحس فيها أحيانا بخطر الموت، بخطر الوفاة، بتهديد مباشر على حياته، فيعود إلى غفلته التامة وعدم اهتمامه نهائيا. ثم عندما أتاه الموت بشكل حقيقي، بشكل نهائي، أصبحت المسألة مسألة جدية ولا مناص من ذلك، ينتبه حينئذ ولكن بعد فوات الأوان. حالة خطيرة على الإنسان ألا ينبهه في البداية إلا أمر الموت. إلا بعد فوات الأوان نهائيا. هذه الحالة تحصل للكثير من الناس، تحصل للكثير من الناس، حينها تكون بداية للتحسر، بداية للعذاب النفسي، انتباها إلى حجم الفرصة التي فوتت وحجم الخسارة التي حدثت. والله يذكرنا بذلك، يذكر ذوي الغفلة: لقد كنت في غفلة من هذا. لما جاء سكرة الموت، جاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه الحالة: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينتبه الإنسان، يتذكر في تلك اللحظة الحرجة جدا، يصل إلى أعلى مستوى من التذكر والانتباه والاهتمام، ويدرك أهمية المسألة، ولكن بعد فوات الأوان، كما يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا لأن هذا لمصلحتكم، أنتم تقدمون لأنفسكم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب التأخير ولو لمهلة قريبة، ولو لم تكن طويلة. البعض قد ربما يتمنى من الله أياما يصلح فيها بعض أموره، أو فترة وجيزة، ولكن لا يمكن أبدا أن يحصل على أي تأخير إضافي. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، يدرك حينها قيمة ما ينفق ويقدم ويتصدق به في نجاته، في مستقبله الأبدي. وأكن من الصالحين، أصلح نفسي وأصلح أعمالي وأكون في زمرة الصالحين. لكن هل يفيده هذا الطلب؟ مهما كان ملحا، مهما كان من أعماق قلبه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ولذلك الموت هو نهاية للفرصة الوحيدة التي لا تعوض. مهما طالب الإنسان، الإنسان يطالب بهذه الفرصة وبإضافة فرصة جديدة في تلك اللحظات عند الموت، يطلب في يوم القيامة، يطلب حتى في نار جهنم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يطالبون بإلحاح، باستغاثة، بتضرع، فيرد الله عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا، الفرصة هي هذه الحياة التي أنت فيها، هي هذه الساعات التي تهدرها، هي هذا الوقت الذي تضيعه، هذه هي فرصتك، وهذه الأعمال التي تعرض عليك، ومنها أعمال عظيمة في ميزان الحسنات، في أسباب النجاة، في عوامل القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم لا تتفاعل معها. الإنسان بحاجة إلى أن يدرك أهمية هذه الحقيقة ليتلافى نفسه وليستعد مبكرا. محطات التذكر التي تأتي متأخرة عند الموت، عند البعث في يوم القيامة، لا تجد الإنسان نفسه شيئا، لا تجديه شيئا، تصبح جزءا من عذاباته النفسية الشديدة وندمه العميق الشديد، لأنه أدرك أنه كان بإمكانه أن يغتنم الفرصة، أن الله أعطاه الفرصة فلم يغتنمها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. في الدنيا كانت تأتيك المواعظ، يا يأتيك التذكير، كانت تأتيك الفرص، يأتيك شهر رمضان، تأتيك الأعمال التي تعرض عليك، أعمال عظيمة، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله، أعمال صالحة تعرض عليك، فيها فوزك، فيها نجاتك، فيها فلاحك. وعد الله عليها بجناته، يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعد عليها بالسلامة من عذابه. فكنت أنت ذلك المعرض المستهتر اللامبالي، والبعض النافر حتى الذي ينفر من ذلك ويستاء من ذلك، وكأن الإنسان أساء إليه عندما يعرض عليه عملا عظيما فيه فوزه، صلاحه، نجاته، صلاح حياته في الدنيا والآخرة، الخير له عند الله سبحانه وتعالى. فتستحكم حالة الغفلة لدى البعض فلا يكترث، لا يتذكر أن حياته الأبدية المهمة آتية، وأنها هي الجديرة بأن يستعد لها، لأنها هي التي خيرها خالص أو شرها خالص وأبدي. فحينئذ بعد كل هذه الأحداث دكت الأرض دكا دكا، تغيرت معالمها بشكل تام، أصبحت ساحة للحساب والجزاء. أتى أمر الله، أتى حسابه، أتت ملائكته، وقامت عملية الحساب على قدم وساق، حساب مكثف لكل الخلائق في تلك المتغيرات التي تأتي فيها جهنم. وجاء يومئذ بجهنم، رأى جهنم، رأى عذاب الله الأكبر، رأى المصير الأبدي المظلم، المصير السيء، المصير الذي وكله عذاب رهيب شديد أليم. وحينها تذكر، حالة خطيرة أن لا يتذكر الإنسان إلا عندما يرى جهنم، غفلة خطيرة على الإنسان، حينها لا ينفعه التذكر. التذكر ينفعك هنا لما تذكر بآيات الله، فلا تعرض عنها، لا تكن من أولئك الذين إذا ذكروا بها أعرضوا عنها، لا تكن من أولئك الذين قال الله عنهم وإذا ذكروا لا يذكرون، لا يكن حالك كمثل من قال الله عنه من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هنا عندما تتذكر بآيات الله تتجه وأنت في فرصة هذه الحياة للأعمال التي فيها نجاتك، صلاحك، الخير لك في الدنيا والآخرة، تعيش من خلالها الشعور بقيمة هذه الحياة، وأنت على صلة بالله سبحانه وتعالى في الأعمال الصالحة، في الأعمال العظيمة التي تسمو بها، تشرف بها، تعتز بها، تتحقق لها لك بها كرامتك الإنسانية، وفي الآخرة الجنة، السلامة من عذاب الله، النعيم العظيم، الفوز العظيم. هنا الفرصة لك أن تتذكر. أما إذا استحكمت غفلتك واستمر إعراضك، فحينها تتذكر عندما يجاء بجهنم، ما الذي يفيدك تذكرك حينئذ؟ وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حينئذ لم يعد وقت التذكير، ولا وقت المحاضرات، ولا المواعظ، ولا النصائح، انتهى كل شيء، لم يبقى إلا الجزاء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ولاحظوا من الإشكاليات لدى الكثير من الناس عندما يأتي الحديث عن الآخرة، عندما يأتي التذكير والإنذار بالآخرة، بالحساب، بالجزاء، التذكير بوعد الله ووعيده، البعض كأن ذلك لا يعنيهم هم، كأنهم ليسوا معنيين، فليسوا ممن سيموتون، ولا ممن سيبعثون، ولا ممن سيحاسبون، ولا هم مجزيون، كأنهم خارج هذه الأمور بكلها. هذه حماقة من البعض، إعراض وغفلة وحماقة لا تجديهم شيئا، لا تنفعهم شيئا، لا تدفع عنهم شيئا. يوم القيامة الحضور إجباري، إجباري على الجميع، ليس هناك من مناص. أيضا البعض يعيشون هذه الحالة من الإعراض ومن الغفلة، وكأنك عندما تتحدث عن الآخرة تتحدث عن شيء بعيد جدا، شيء لم يحن الوقت بعد للاهتمام به، للالتفاتة إليه، للتركيز عليه، للانتباه له. سيأتي فيما بعد، هكذا ينظرون باستبعاد كبير، يرون المسألة بعيدة جدا ولم يحن الوقت بعد، ونحن مشغولون الآن بأمور أخرى. أما الأمور الأخرى مهما كانت لا تعيب الإنسان عن أن يحسب حسابه ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول: اقترب للناس حسابهم. المسألة قريبة، لا تنظر للمسألة وكأنها بعيدة، متى ستأتي القيامة ويوم القيامة والحساب والجزاء والنار، شيء هناك بعيد جدا لم يحن الوقت أن أشغل نفسي به. اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة. نحن هذه الأمة، أمة محمد، آخر الأمم. نحن في هذا الزمن في الحقبة التاريخية الأخيرة من الحياة البشرية، ولهذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين. اقتراب القيامة، اقتراب الساعة هو من أشراطها، جاء أشرافها، هو من علاماتها، من علامات قربها، لأنه آخر الأنبياء والرسل. فالمسألة قريبة، والقيامة ستأتي فجأة وبغتة وفي وقت غير متوقع، يتفاجأ بها الناس، يتفاجأ بها البشر، لا تأتي في وقت محدد معلوم لا يعلمها إلا هو. يختص الله سبحانه وتعالى وحده بعلمها، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، فيتباغت الناس. والكثير من الناس إن لم يكن كلهم عندما تأتي وهم في وضع من الغفلة وعدم التوقع نهائيا عن قد أزف وقتها. هذا ينبهنا على أهمية الاستعداد والجهوزية المستمرة. كذلك الموت، الموت هو الفاصل الذي يفصل الناس عن قيام الساعة. من لا يدركونها مباشرة فبينهم وبينها فاصل الموت. الموت فاصل قصير جدا. الإنسان الذي كان يتوقع أن المسألة بعيدة جدا سيكون متفاجئا باستشعاره لقربها جدا، لقربها جدا. الغافلون سيلحظون كم أن الوقت مر بسرعة عجيبة وأتى عالم الآخرة. فالحالة التي تفصلك عنها من خلال الموت هي أشبه ما تكون بنوم ليلة أو ببعض من ليلة، بعض من يوم، فتشعر بكل مشاعرك، بكل مشاعرك وكامل إحساسك، وكأنه لم يكن بينك وبين القيامة إلا مدة وجيزة قصيرة جدا، وأنها سرعان ما أتت، حتى أنهم يتفاجؤون بذلك. والله أكد لنا هذه الحقيقة يوم القيامة في مشاعرهم، في إحساسهم، في حساباتهم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني تصور حالة الاستشعار لديهم إلى درجة وكأنهم كانوا متأكدين تماما أن الوقت الذي مر من لحظة مماتهم إلى لحظة بعثهم كان لساعة واحدة، ويقسمون على ذلك. هذا هو شعورك عن الفترة التي مررت بها ما بين موتك وبين بعثك. والبعض إذا زاد الوقت لديهم كما قال الله عنهم في القرآن الكريم يتخافتون بينهم، يتحدثون فيما بينهم بصوت هادئ، الكل في حالة خشوع، وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لذلك لا يرفعون أصواتهم، إنما يتحدثون بأصوات منخفضة جدا، وهم يتعجبون من سرعة مجيء القيامة، كيف أتى عالم الآخرة بكل هذه السرعة. ف يختلفون على الحساب، تختلف تقديراتهم بحساب الزمن الذي مر من لحظة مماتهم إلى لحظة المبعث، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. هذا أكبر تقدير لدى بعضهم، يعني الذي قد طول المدة الزمنية جدا حسب تقديراته، فيقول عشرة، مقدار عشر ليالي تأخر الوقت. لاحظ مقدار العشر الليالي عندك في هذه الحياة، في سفر أو في عمل أو في مرحلة زمنية فيها يقترن بها عمل معين، يعني وقت وجيز، وقت وجيز وكأنه لم يكن هناك. ولكن هذه تقديرات البعض منهم فقط الذين تصوروا أن قد قدروا أطول مدة، أطول مدة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، الأذكياء فيهم الذين لديهم دقة في الحسابات والتقديرات، أكثرهم دقة في الموضوع. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ولديه اعتماد على اعتبارات ومستندات في حساباته، فهو يقدر المسألة بأقل من ذلك، ليس عشرا، يوما. إن لبثتم إلا يوما، هكذا هي تقديرات الإنسان يوم القيامة، يراها أتت بسرعة وكأنه لم يكن الفارق الزمني عنها سوى يوم أو ساعة أو عشية أو ضحاها، بحسب الاختلافات في التقديرات لديهم. والذين أكثروا وبالغوا في نظرهم وتقديراتهم قالوا عشرة ليالي مثلا مرت، فهي سريعة، والإنسان سيراها سريعة وقريبة، يراها قريبة جدا عندما تأتي في ذلك اليوم، في يوم القيامة، يوم الحساب، وليس يوما لمهرجان يجتمع فيه البشر لأمور عادية، هو يوم الفصل، يوم الحساب، والكل سيحضر قصبا عنه رغما عنه، لا يمكنك الامتناع عن الحضور أو التخفي أو التهرب أو التملص. كم أنت في الدنيا تتملص تتهرب من أعمال عظيمة، من أمور مهمة.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه، فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يمر عليهم المحلقون تقرا وعذاري يا اكواب.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظرف منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين جلة من الأرض

نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد

تشرفون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نجاء فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا

المطهرون تنزيل من رب العالمين أذت يا آل الحديد أنتم مزيلون وزجعون نزلون

المتقين روح وريحان وجنة نعيم. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب

نزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: وصل وسلم على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك.

0: مين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحد أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل وعد وعدته ولكل عهد عاهدته ثم لم أفلك به.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: صدق الله العظيم.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم. في الحلقة 91 توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 4 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن مسألة مهمة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كما أن الله ذكر فيما سبق وآتوا اليتامى أموالهم حينما يبلغون سن الرشد. هنا إذا بلغوا سن الرشد أو بلغوا سنا معينة، سن البلوغ، وهم في حال سفة وعدم رشد لا يحسنون التصرف في أموالهم، هنا نهى الله عن إتيان هؤلاء السفهاء أموالهم من اليتامى أو من غيرهم. إذا كان لهم أموال من غير اليتامى، سواء من أقارب الإنسان ممن له ولاية عليهم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى أموالكم، ولم يقل أموالهم، هنا فيه سر وعلى سبيل المجاز، كأن المال هو مالكم، فكما أنتم حريصون على مالكم ألا تعطوه أحدا يضيعه ولا يسرف فيه ويصرفه في غير مواضعه، كذلك ينبغي أن يكون أموال السفهاء كأنها أموالكم، تحرصون عليها حرصكم على أموالكم. إذن من هذا الوجه قال الله أموالكم ولم يقل أموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولذلك قال جعل الله لكم قياما، جعل الله للإنسان قياما، وجعل الله المال قياما، يعني أي قواما لمعيشتكم وصلاحة. الله جعل المال هذا الغرض منه، هو لقوام المعيشة وصلاحها، وليس لضياع المال فيما لا ينفع وفي التافه من الأمور. لا، هذا لا يصح أن يتخذ المال، لأنه لا يصح أن يقول هذا الإنسان هذا مالي وأفعل به ما شاء، أصرفه فيما شاء وأنفقه فيما شاء. لا، الله سبحانه وتعالى جعل المال قياما، أي فيه قوام للمعيشة وصلاح الأحوال، فلا ينبغي تضييعه، بل تضييع المال معصية وحرام، لأن الله أراد من المال أن يؤدي دوره الذي جعله الله يعني من التمليك لأجله وبسببه. وارزقوهم فيها، لكن لا تبخلوا عليهم، لا تبخلوا عليهم فيما يحتاجون من النفقة والرزق، ارزقوهم في هذه الأموال بما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس، واكسوهم يعني أيضا، ولا تقصروا عليهم في الكسوة، بل أنفقوا عليهم في هذه الأمور الضروريات والحاجات التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بها، اكسوهم وألبسوهم ما يسد حاجتهم بقدر مثل أمثالهم في بيئتهم ومجتمعهم، وقولوا لهم قولا معروفا. وأيضا هنا لا يزال هذا الرجل الذي أصيب بالسفه أو اتصف بالسفه هناك يطالب بماله، وأنه ماله يفعل به ما يشاء. هنا تعليم للأولياء أنهم لا يدفعونهم دفعا عنيفا وبغلظة وفظاظة، بل يتلطفون بهم لأن فيهم سفه، يحتاجون إلى تلطف، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى اهتمام. وقولوا لهم قولا معروفا، تلطفوا بهم، قولوا لهم قولا لينا، قولا رفيقا، سواء كان هذا السفة الذي فيهم حاصل بمرض أو جنون أو قلة عقل أو نحو ذلك، أو نتيجة لسوء تربية أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى السفة. إذن قولوا لهم قولا معروفا ولينا، لا غلظة فيه ولا فظاظة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وهنا أيضا أحكام مهمة متعلقة بأموال اليتامى. وابتلوا اليتامى، يعني اليتامى إذا كما ذكر الله آتوا اليتامى أموالهم، يعني حينما يبلغون سن الرشد، وهنا حينما ترونهم بلغوا سن الرشد لا يزال من له الولاية والوصاية عليهم أن يبتليهم، أن يختبرهم هل هم قد أصبحوا من العقل والرشد لديهم وقوة تحفظ على أموالهم وحسن إدارة، هل لديهم قدرة على حسن الإدارة. وهنا من المهم إذا كان الأيتام مثلا من الأغنياء ورثوا مالا طائلا عن مورثهم، عن أبيهم عن أمهم أو أي مورثهم، إذا كانوا من هذه الأموال أموال تجارات وأموال طائلة تحتاج إلى رعاية وحسن إدارة وقيام خير قيام، من يحتاج أيضا المسألة إلى ابتبار، يخطئ على الولي والوصي أن يختبرهم هل هم قادرون على إدارة أموالهم بدون إعانة ولا مساعدة، يعني حتى حينما يبلغوا سن الرشد لا بد من اختبارهم في هذه المسألة، لأن بعض الأموال تحتاج إلى مقدرة ليست كالأموال القليلة حينما يكون أموال كثيرة شركات ونحوها. حتى إذا بلغوا النكاح، يعني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني حتى ولو بلغوا سن الرشد، يعني ولو بلغوا سن الرشد إن كانوا رشيدين لا بد أن، وهنا غاية الاختبار، يعني يختبروهم حتى يبلغوا سن الرشد الكامل، لأن أحيانا يحصل هناك سن تمييز، يصل الإنسان فيه إلى سن التمييز يستطيع أن يدير بعض الأمور ويتصرف في بعض الأمور، لكن إذا عودوهم واختبروهم واختبروهم إلى أن يبلغوا سن الرشد الكامل، فإن آنستم منهم رشدا، يعني فإن أدركتم وعرفتم منهم رشدا كاملا وحسن تصرف فادفعوا إليهم أموالهم. هنا خلص لا حق لكم في أن تقبضوا على مالهم ولا إدارة مالهم، ادفعوه إليهم وسلموه إليهم كاملا غير منقوص، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وهنا مسألة مهمة، قد يكون هناك مال واسع لهؤلاء اليتامى كما ذكرنا، مال واسع، وهذا الولي وهذا الوصي يطلق لنفسه العنان ويأخذ ما لا يحل له من أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا، يعني بالإسراف هنا، يعني هنا يتوسع في المأكل من هذا المال والمشرب، يعني وإن كان يدير وإن كان يتعب وإن كان لا يصح له أن يأخذ زيادة على أجرة مثله، على أجرة مثله، ينظر إلى من يدير مثله ويتصرف ولا يصح له أن يأخذ زيادة على أجرة مثله، يعني لا يصح له أن يتصرف في هذا المال تصرف المالك وكأنه ملكه. إذن نهى الله عن الإسراف في مال اليتيم وبالمأكل والمشرب والتوسع فيه لحاجة نفسه. وبدارا، يعني مبادرة، يعني وبدارا أن يكبروا، يعني إسرافا يجاوزون الحد المعتاد والعرف المعتاد فيما يلزم له من أجرة مثل أمثاله، ومبادرة يبادر بالأكل قبل أن يكبروا ويبلغوا سن الرشد، يبادر إلى الأكل ما استطاع من أكل مال هؤلاء اليتامى، هذا معصية كبيرة. ومن كان غنيا فليستعفف، هنا يوصي الله تعالى هذا الولي وهذا الوصي إذا كان قد أغناه الله من فضله فليحسب إدارته وقيامه وولايته على هؤلاء اليتامى ليحتسب الأجر عند الله، ويكفيه ما قد أغناه الله به من المال، ماذا يريد بالاستكثار من المال، عليه أن يستكثر من الأجر والثواب، إذا كان قد أغناه الله وأعطاه الله من فضله لا داعي لأن يستكثر من المال من مال اليتيم، بل يتركه ويديره طلبا للأجر والثواب. ومن كان غنيا فليستعفف، والاستعفاف هنا هو أن لا يأخذ شيئا من مال اليتيم مقابل إدارته وقد أغناه الله من فضله. ومن كان فقيرا، لأنه لا يصح، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يصح أن يكون فقيرا ويحتاج إلى المال ويستغرق بعضا من وقته في إدارة مال هؤلاء اليتامى والقيام عليه ويكلف بأنه لا يأخذ منه شيء تعففا وحرجا، لا، يأكل بالمعروف، والمعروف هنا ما يتعارف عليه في مجتمعه ومثل أمثاله، فليأكل بالمعروف، وهنا المعروف أجرة المثل، قد حدد العلماء رضوان الله عليه أنه يجوز للولي اليتامى ووصيهم أن يأخذ أجرة مثله إذا يدير شركة لهم، فلينظر كيف إذا كان هناك مدير من سائر الناس يدير هذه الشركة كم سيأخذ مقابل إدارته لهذه الشركة، إذا كان يدير لهم أعمال خاصة في بيتهم كذلك ينظر إلى موظف مختص في هذا الشأن، كم سيأخذ مقابل ذلك، وعليه أن يتحرى وينقص عن أجرة المثل. هذا إذا أراد أن يكون تقيا وأراد أن يفر وأن يتجنب الشبهات والبراءة لذمته. إذن فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هذا حكم متعلق حينما يبلغ اليتامى سن الرشد ويريد دفع المال إليهم، فلينتبه الوصي والولي، ينتبه لا يسلم المال هكذا إليهم فيما بينه وبينهم دون حضور شهود، لأنه قد يحصل بسبب ذلك مشاكل، ويدعي هؤلاء اليتامى على وليهم ووصيهم أنه أخذ وأخذ من أموالهم وأنه لم يسلمهم إلا كذا وكذا، ويحصل هنا الشيار والشقاق والنزاع. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه القضية حين تسليم المال إليهم أن يحضر شهودا وكاتبا ويحصر ما لهم من الأموال ويشهد عليه حين تسليمهم حتى ينقطع سبب النزاع والشجار الذي قد يحصل فيما بينهم. وكفى بالله حسيبا، كفى بالله رقيب، لأنه وإن دفع إليه أموالهم وأشهد لكنه في الواقع هو الذي يعلم ما هو لهم حقيقة، يستطيع أن يخفي أشياء من أموالهم لا يطلعونهم عليه ولا غيرهم، لكن عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى. وكفى به حسيبا وكفى به رقيبا. يقول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث، وما أكثر الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في النساء، خصوصا أحكام المواريث تكاد تكون أحكام المواريث حصرا في سورة النساء. فهنا ذكر الله من أحكام المواريث أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي أن الورث للرجال والنساء، للولدان وهم الأبناء. وهذا لماذا لم يقل الولدان أو الأولاد؟ لأن مع أن الأولاد يطلق على الرجل وعلى المرأة، لأن أراد الله أن ينص نصا واضحا وصريحا، لأن العادة كانت بين العرب ألا يورث النساء شيئا، فهنا نصا صريحا على أن لهن نصيب وليس كما يفعلون. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إذن لهن ورث مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كيفما كانت التركة قليلة أو كثيرة لهن نصيبهن بحسب ما حدده الله في سورة النساء. في هذه السورة من الموارث كم للمرأة في مختلف الحالات، إذن لكن نصيبا مفروضا، أي فرضه الله سبحانه وتعالى، وليس عطية ولا هبة منهم ولا فضل منهم، هو ميراث من الله سبحانه وتعالى بحكم الله. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مسألة مهمة، قسمة المواريث، لأن الميراث أو التركة حينما تترك لا يمكن أن يتميز نصيب كل وارث إلا بالقسمة، والقسمة هنا لها نظام وشروط لا مجال لذكرها هنا، لكن هذه نذكر المسألة ما يتعلق بالقسمة، وحينما يحضر عند القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. إذن القسمة أيها الإخوة والأخوات ضرورية، لا يصح ولا يجوز لأي وارث أن يتغلب على جزء من التركة هكذا بدون قسمة، لا يصح أن يتملك وارث شيئا من التركة إلا بواسطة القسمة. قد أحيانا في بعض الحالات يحصل أن معظم التركة أو جزء كبير منها بيد وارث معين، إما بسبب إذن المورث حينما كان على قيد الحياة أذن له يتصرف فيها، أو بأي سبب من الأسباب. هنا حينما يتوفى المورث ينبغي على الجميع أن يهبوا فور انتهاء أيام الموت إلى القسمة، ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف في شيء من هذه التركة قبل القسمة إلا بمؤاذنة بقية الورثة. إذن القسمة ينبغي أن يكون هناك قسام وعدلين يحضر بين الورثة للقسمة، وتمييز نصيب كل وارث كما ذكر الله بالأنصباء نصيبا مفروضا. ولكن هنا حينما تحصل القسمة ذكر الله مسألة معينة مرتبطة بالقسمة، قد يحضر أحيانا الفقراء أولي قربى واليتامى والمساكين يحضرون عند القسمة، والورثة يتقاسمون ويرونهم يقسمون الأموال ويوزعون الأموال وهم ينظرون إليهم على ما بهم من الفقر واليتم والمسكنة، أمر الله سبحانه وتعالى المتقاسمين أن يرزقوهم، أن يعطوهم شيئا من هذا، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، اعطوهم امنحوهم شيئا من هذا المال الذي تتقاسمونه والذي ورثه مورثكم، وهو عطية من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. ملككم هذا المال وقد كان ملكا لمورثكم ولم يكن لكم أي سبب ولا كسب فيه ولا شيء، إنما هو بحكم الله صار إليكم أن تمنحوا أولي القربى واليتامى والمساكين من الفقراء أن تمنحوهم شيئا من هذا، وخصوصا أيها الإخوة والأخوات من المال المنقول، المال النقد هو الذي يصح أن يعطى هؤلاء منه، المال الذي هو نقدا يصح أن يمنح منه شيئا الذي يسد حاجة هؤلاء والذي تطيب به نفوسهم. وهنا يذكر العلماء هل هذه الآية ولا زالت قائما الحكم بها أم كانت قبل المواريث أم كانت قبل ما يوجب الله الزكاة واجبة ثم أصبحت مشروعة أو مندوبة. يذكر بعض العلماء أنها منسوخة، أنها منسوخة وأنها بقي فيها هنا الاستحباب والند فقط، أنه مستحب ومندوب للمتقاسمين أن يمنحوا هؤلاء شيئا من النقد الذي يتقاسمونه من تركة مورثهم، مندوب لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فارزقوهم، وهنا الأمر يقتضي الوجوب، لكن أحيانا يخرج الأمر من الوجوب إلى الندب، وأحيانا يخرج إلى الإباحة مثل ما كلوا واشربوا، لأن تصريفات أو الوجوه الذي يحمل عليها الأمر ليس كله على الوجوب. صحيح أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن هناك قرائن وأمور تخرج الأمر إلى الإباحة أو الندب. فهنا على أقل التقادير ولو صح ولو حملنا الآية على أنها منسوخة ولم تعد واجبة، على أنه بقي أن الندب وبقي الاستحباب في هذه المسألة. وقولوا لهم قولا معروفا، أي أيضا اعطوهم بحسن أخلاق وليس بغضاضة ولا بفظاظة، ولا تعتبرونهم أنهم كأنهم جاءوا حملا وثقلا عليكم ينتزعون شيئا مما ورثه مؤرثكم، بل قولوا لهم قولا معروفا، أحسنوا إليهم، لأن هؤلاء حرموا من الرزق بابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى ليخشى الله، المقصود به هنا محذوف، ما هو المخشو؟ وليخشى الذين لو تركوا، وليخشى الله الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن هنا قول دعاء الذين تركوا هو عام في الأوصياء، يعني وليخشوا الله الأوصياء عليهم أن يتقوا الله، يخشوا الله عليهم أن يتقوا الله في اليتامى الذين أصبحوا أوصياء عليهم فليتقوا الله في هذه الذرية الضعاف اللي تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. والذرية الضعاف هم صغار السن، وهم ما يطلق عليهم باليتامى، اليتامى هم صغار السن الذي يموت مؤرثهم والدهم ولا زالوا صغارا يسموا يتامى. وصية وأمر وتوجيه من الله سبحانه وتعالى بأن على الأوصياء أن يخشوا الله في هؤلاء الذرية الضعاف الذين خلفهم ورثتهم وهم على حالة الضعف والصغر، يتقوا الله فيهم ويحسنوا تربيتهم، فإن الله هو الرقيب عليهم. يتقوا الله لأن الله هو الرقيب عليهم، لأنه قد أصبحت لهم ولاية، أو بغير الوصية إذا كانوا من الأولياء على الترتيب الشرعي فقد أصبح لهم ولاية على هؤلاء الضعفة من الورثة، سواء من نساء أو رجال ولا زالوا صغار سن، أو من كبار سن شيوخ ولم يعودوا يستطيعون التصرفهم في أموالهم، أو بسبب مرض أو نحوه من الإقعاد أو مقعدين، بأي سبب من أسباب الاستضعاف، إما بالصغر أو المرض أو الإقعاد بسبب أي عاهة من العاهات، فليتقوا الله، ولا رقيب عليهم وعلى أفعالهم إلا الله سبحانه وتعالى، وليقولوا قولا سديدا. وأيضا عليهم أن يتعاملوا بلين ودون غلظة ولا فظاظة مع هؤلاء الضعاف الذين خلفوا من الذرية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يصدر الله سبحانه وتعالى هذه الآية حرف التوكيد إن يؤكد الله الحكم، الحكم الذي ذكره بعد إن. الذين يأكلون، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني بغير وجه حق، لأنه ليس للمتولي للوصي أو غيره من الأولياء على في مال اليتامى إلا ما كان بالمعروف كما ذكره الله في الآيات السابقة، وليستعفف الذين لا يجدون، بأنهم بأن الأغنياء يستعففون وأن الفقير يأخذ بالمعروف وهو بما لا يزيد على أجرة المثل. إذن الذين يأكلون أموال اليتامى هكذا ظلما وبغيا وعدوانا يحذروا أنهم إنما يأكلون نارا، يعني هنا على سبيل المجاز، يعني أن عاقبة أكلهم لمال اليتيم عاقبته النار، كأنهم يأكلون نارا، لأن العاقبة عاقبة هذا الأكل مال وأخذه بدون وجه حق يصير نارا. وهنا الأكل حينما يقول يأكلون أموال اليتامى ليس بالضرورة أنهم يأكلونه، يأكلون ويشربون منه، المهم المقصود هنا التمتع، سواء أكلا أو شربا أو لبسا يأخذون من أموال اليتامى في ملابس، في أكل، في شرب، في مساكن، في تمتع. هنا على التمتع إنما ذكره الله، هنا الأكل ذكر الأكل ويريد التمتع بأموال اليتامى كيفما كان وجه التمتع به. وسيصلون سعيرا، يحرقون في نار جهنم، الإحراق الشديد في نار جهنم، نار السعير، والعياذ بالله. فعليهم أن يتقوا الله من هنا من الدنيا، وعليهم أن يسيروا في أموال اليتامى بالمعروف. أما إذا كانوا أغنياء فليشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أغناهم به من فضله، وأن يستعففوا عن أموال اليتامى، وأن يحتسبوا إدارة أموال اليتامى لله ومن أجل الله وابتغاء مرضات الله. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر. الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مستمعي الكرام وبطلابنا في هذه الحلقة المباركة من وفي ليلة مباركة من ليالي الشهر الكريم عبر إذاعة آفاق. ونبدأ مع المتسابق أو القارئ الولد بشار فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

الرحماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل

0: خيرا يا بشار، ولاحظ لنا الابتداءات والوقوفات، بارك الله فيك. ونأتي الآن إلى الحافظ خالد فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.

أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

اجمعوهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

فيك يا خالد. والآن نأتي مع القارئ الحافظ أكرم، فليتفضل ليقرأ من هذه الآية، مع ننسخ من آية.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما

علنيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره

لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم

وعهدنا إلى إبراهيم.

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب

أسلم؟ قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني

الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله،
2: صدق الله،
1: بارك الله فيكم جميعا. كنا في هذه الليلة المباركة مع الطلاب الحفاظ أكرم الموسكي وبشار رفيق وخالد عقبات، بارك الله فيهم وفي مستمعينا الكرام جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام أنه قال: لو شتمني رجل في أذني هذا واعتذر إلي منه في أذني هذه لقبيلة.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
2: يحبرون. الحبور الأثر المستحسن، يقال حبره إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره. وردت هذه الكلمة في الآية 15 من سورة الروم، قال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فالله سبحانه وتعالى سيجازي المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأحسن الجزاء، وينزلهم جنات تطيب لها نفوسهم، ويسرون بذلك سرورا قويا حتى تظهر آثار السرور على وجوههم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. وسمي العالم حبرا والعلماء أحبارا لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. والأصل في تركيب الحبور أن يستعمل في الأثر المستحسن، وقد توسع أهل اللغة في هذا التركيب حتى استعمل في الأثر الظاهر وإن لم يكن فيه استحسان.
3: ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ما أهم هذه الكلمة. البعض من الناس جريء على الإساءة وسريع إليها، سريع إليها، يتهور تهورا في الإساءة لأبسط الأسباب، لأتفه الأسباب، لأبسط الأمور يسارع في الإساءة، جريء على الإساءة، ولا يتورع في أن يسيء على أي مستوى، قد يرجمك ويتكلم عليك بكلمة مزعجة جدا، مسيئة للغاية، قد يجرح مشاعرك إلى أبلغ حد، قد يتخير العبارة الأكثر جرحا للمشاعر ليرميك بها، ليوجهها نحوك. جرأة على الإساءة وتسرع على الإساءة، وهذا يدل على ضعف في إيمان الإنسان، بل في تقواه لله سبحانه وتعالى، في إنسانيته، في أخلاقه، في كرم طبعه. المفترض أن يكون الإنسان أقوى على الإحسان، أقوى منه على الإساءة، بمعنى أنك في مجال الإحسان قوي وجريء وسريع ومبادر، ولكنك تشعر في ضميرك، في إيمانك، في أخلاقك، في مروءتك، في شهامتك، في إنسانيتك، تشعر بالتحرج من الإساءة، فلست ذلك الذي يسارع إلى الإساءة، ولست ذلك الجريء على الإساءة. تحجزك عن ذلك، يدفعك إلى التحرج من ذلك إنسانيتك، دينك، ضميرك الحي، شرفك، شهامتك، مروءتك، أخلاقك العالية، كرم طبعك. وعلى الإنسان أن يعود نفسه على هذه المسألة، أن يكون أقوى على الإحسان منه على الإساءة. لأن البعض من الناس فعلا أقوياء على الإساءة وجريئون وأبطال وشجعان للإساءة، سيرمي بأسوأ كلمة أو أقذر كلمة أو يتصرف بأي تصرف مسيء، لا يقدر مشاعر الآخرين ولا يستشعر المسؤولية تجاه ما يقول أو يفعل، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلقه. فاحرص على أن تكون أقوى على الإحسان.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن سرعة استجابة أهل اليمن لدعوة الإسلام، وكيف أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف عنهم من رقة القلوب ولين الأفئدة. أما في حلقة اليوم فسنتوقف عند واحدة من أعظم صفحات السيرة النبوية في اليمن، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هاديا ومعلما إلى اليمن، فكانت مهمته سببا في إسلام قبائل عظيمة وفي مقدمتها قبيلة همدان، حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله عندما بلغه خبر إسلامهم.

بعد أن انتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية، بقيت بعض قبائل اليمن تحتاج إلى من يبين لها حقيقة هذا الدين ويبلغها رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، وأعطاه كتاباً يدعو الناس فيه إلى عبادة الله وحده وإلى الدخول في الإسلام. ولم يكن اختيار الإمام علي عليه السلام أمراً عارضاً، فقد كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلمهم بأحكام الدين، وأحسنهم خلقا، وأقدرهم على مخاطبة الناس بالحكمة واللين. فحمل الرسالة ومضى إلى اليمن مؤديا الأمانة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وصل الإمام علي عليه السلام إلى ديار قبيلة همدان، وهي من أكبر قبائل اليمن وأشرفها، فجمع زعماءها وأهلها، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثهم عن الإسلام، وعن توحيد الله، وعن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لهم ما جاء به من الرحمة والعدل والهداية. كان حديثه واضحا بعيدا عن الشدة والغلظة، قائما على البيان والحجة، فلامست كلماته قلوبهم، ووجدوا فيما دعاهم إليه الحق الذي كانت تبحث عنه نفوسهم. فما كان منهم إلا أن أعلنوا إسلامهم جميعا في يوم واحد، دون قتال ولا إكراه ولا جدال طويل. لقد كانت استجابة عظيمة قل أن شهد التاريخ مثلها.

لم يتوقف أثر هذه المهمة عند إسلام همدان وحدها، بل أصبح أهل اليمن بعد ذلك يحملون الإسلام إلى غيرهم، فتعلموا القرآن وتفقهوا في الدين وبنوا المساجد، وصار كثير منهم من العلماء والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله. فكانت اليمن بعد ذلك من أعظم مراكز العلم والإيمان، وانتشر منها الخير في أرجاء واسعة من بلاد المسلمين. وهكذا أثمرت الدعوة الصادقة رجالا حملوا رسالة الإسلام ونشروها بالإيمان الكامل والأخلاق الحسنة والعمل الصالح والصدق في التعامل مع الناس.

مستمعين الكرام، إن أعظم ما نتعلمه من هذه القصة أن الدعوة إلى الله تقوم على الحكمة وحسن الخلق ووضوح البيان. ونتعلم كذلك أن القلب إذا تجرد من التعصب والهوى عرف الحق وسارع إلى قبوله، كما نتعلم أن المؤمن الصادق لا يطلب جاها ولا مصلحة، وإنما يريد هداية الناس إلى ربهم، كما فعل الإمام علي عليه السلام حين أدى رسالته بكل إخلاص وأمانة.

0: لقد كانت بعثة الإمام علي عليه السلام إلى اليمن صفحة مشرقة من صفحات السيرة النبوية، أثمرت هداية الناس ورسخت مكانة اليمن في تاريخ الإسلام، وتجلت فيها الحكمة وصفاء القلوب وسرعة الاستجابة للحق. فأسلمت همدان في يوم واحد، وفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فرحا عظيما، وسجد لله شكرا ودعا لهم بالسلام. فلنجعل من هذه السيرة نبراسا لنا، فنتمسك بالحق وندعو إليه ونجاهد من أجله، ونكون كما أحب الله ورسوله، أهل إيمان وأهل حكمة. وفي الختام نتساءل: ما أكثر صفة أعجبت بها في أسلوب الإمام علي عليه السلام في دعوته لقبيلة همدان؟ وكيف يمكن أن نطبقها في حياتنا اليومية؟ إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: هلا شعب اليمن حيا ورحب يا رسول الله،
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يغصب أخوك في قولان، عندما يغصب أخوك في همدان، عندما يغصب أخوك في الجو، عندما يغصب أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

0: كانتا، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: في مولد النور اشرقت كل الأنوار، في مولد النور اشرقت كل الأنوار، واستقبلت صنعاء قدوم احتفاله بيوم تاريخي لفت كل الأنظار نحو الحبيب المصطفى والرسالة والبحر الأحمر والنوارس والأشجار والأرض والإنسان يرقب بصالة. آمن نشامة في هوا خير الأخيار، وارض السعيدة تكتسي من جماله، تنبت شوارعها من الفرحة أزهار لا من رطيف المصطفى من خلاله. والأوس والخزرج على قلب عمار استقبل الحاضر بعمق الأصالة، جاءت الحشود اليوم من كل الأقطار ترفع الحلف الشر منها رسالة، ما بايقف عايق أمامه والأعذار من كان حب المصطفى راس ماله. لبيك يا طه من الجرف للغار، بانحي الذكرى على أي حالة، بانحتفل رغم المآسي والأخطار، والله يجملنا نتم الجمالة. ماشي سوى انصارك على عهد الأحرار، ولا سوى الأعراب كفر وجهالة، عادت قريش اليوم تستأنف الثار، وأبو لهب يحشد علينا بماله، وعاد وعدائك يعادون الأنصار ويحاربوا شعب اليمن بالوكالة، والأدعية عادوا مع كعب الأحبار من بعد أبو سفيان قاموا عياله، وحاربك بالفكر والسيف والنار، وابناه قد هموا بما لم يناله، قالوا على أنصارك روافض وكفار ومولدك بدعة وحبك ضلالة، لو هو ترامب يصرفوا 1000 مليار ويسجدوا رغبة ورهبة قبالة، قاموا على شعب اليمن حرب وحصار من حاصروا في الشعب طه وآله، والله ما هاجر إلينا بالدار، ما هاجر إلا من شغف حبنا له، ما أحد وقف لا جانبه غير الأنصار وآمنوا به واسلموا بالرسالة، واليوم لازلنا مع الآل الأطهار نواجه التضليل وأهل الضلالة، نواجه التضليل وأهل الضلالة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحب

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج منهج أكبر خاض خير النتاج اقتدى بالكبر.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله،
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم آفاق صوت الوعي والبصيرة. نرحب بكم في هذه السلسلة الحوارية الخاصة والمتميزة بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا، والتي نقدمها لكم بمناسبة المولد النبوي الشريف. قبل أن نبدأ حوارنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، ويسرنا كثيرا أن نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم جميعا السادة المستمعين والمستمعات وأنتم في هذه الإذاعة المباركة.
0: قاضي محمد، فضيلة القاضي، عندما نتحدث عن الرسالة المحمدية نحن نتحدث كما ذكرتم أنتم في الحلقة الأولى بأننا نتحدث عن شخصية النبي، وأيضا نتحدث عن القرآن الكريم التنزيل الحكيم الذي يوصف بأنه هدى ونور، وأنتم قد ذكرتم بعض فضائل هذا الكتاب من خلال كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من واقع هذه الآية الكريمة، ماذا يعني قول الله عز وجل وهو يتحدث عن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، وكيف نفهم هذا الشمول في واقع حياتنا؟
1: في مطلع الآية أخي الكريم يقول الله في أولها: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، يعني من أصول الدين، من آيات الأحكام، من بيان الحلال والحرام، من الأمور حتى فقه الواقع والفقه المعاصر أو المستحدثات. وقد ذكر الله ذلك في غير ما موضع آخر عندما قال: ما فرطنا في الكتاب
0: من شيء.
1: كما قال الله عن صفة الكتاب الذي أنزل على موسى شيء قريب من ذلك عندما قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، تفصيل كل ما يتعلق بالتوراة يتحدث.
0: نعم.
1: وكذلك في القرآن تبيانا لكل شيء. فالقرآن نقول صحيح هو تبيان لكل شيء، ولكن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكما أن القرآن تبيان لكل شيء، أيضا الرسول جاء ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالرسول كما قلت كان يتحرك بحركة القرآن، كان يبين لهم. وهذا لا يعني أن نأخذ بالقرآن فقط ونترك ما صح من هدي النبي، بحجة أن الله قد قال تبيانا لكل شيء.
0: نعم
1: فيه. ومع ذلك الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحتى نجمع بين الأمرين، علينا أن نعرض ما صح من هدي رسول الله. إحنا ما بنقولنا يأخذ الناس جميعا الغث والسمين والضعيف والمكذوب، لا، وإنما نعرض ما صح من هدي رسول الله على كتاب الله. فما وافق كتاب الله أخذنا به، وما خالف كتاب الله توقفنا عنده أو عنه وفقا لقاعدة العرض المعروفة بين العلماء والفقهاء.
0: جميل جدا فضيلة القاضي، عندما نتكلم عن القرآن بأنه تبين لكل شيء، يعني لا يعني ذلك أن نفصل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقول نكتفي بالقرآن بعيدا عن بيان الرسول، لأن هنالك فضيلة القاضي اليوم ظهرت حركات يسمون أنفسهم بالقرآنيين، هم الذين يعتمدون على القرآن بعيدا عن السنة.
1: القرآن لا غضاضة في الأخذ فيه، ولا يعني أن عندما نقول أن نأخذ ما صح من هدي النبي أننا مثلا قد نعارض القرآن أو نصادمه، لا.
0: نعم.
1: وإنما الأمر فيه يعني من باب إكمال الحجة والمحجة.
0: صحيح.
1: وإلا فقد أكمل الله كل شيء، لأن البعض يسمع، قد ربما يسمعنا نتحدث عن هذا ويقول: هؤلاء لا يأخذون بهدي رسول الله ولا يعملون بلا. ليس الأمر كذلك، لا نأخذ بالضعيف والمكذوب كما قلت، ولا يعني نترك الأمر ونترك ونجافي سنة رسول الله الصحيحة الموثوقة.
0: نعم.
1: لا سيما التي أتتنا من مصادر الهداية وقنوات الهداية.
0: نعم، يعني نعرض ما صح عن رسول الله، الأحاديث على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو من رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم، وما لم يوافقه فهو ليس منه. فضيلة القاضي، إذا ما عدنا إلى العهد النبوي، إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجد يعني كيف تعامل رسول الله مع كتاب الله عز وجل؟ هل تعامل معه كمجرد نصوص يتعبد بتلاوتها فقط، أم كان يتعامل مع القرآن كأنه بصائر يواجه به الأزمات يتحرك من خلاله؟ السؤال: كيف كان النبي يستخرج الحلول والرؤى العملية من القرآن الكريم في مواجهة التحديات السياسية مثلا على سبيل المثال، السياسية العسكرية الاجتماعية التي واجهت الأمة الأولى.
1: النبي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كان يستخرج الرؤى والحلول في ظل التحديات، أي تحديات تأتي له من القرآن الكريم كان يستخرج لها الحل. عبر ماذا؟ عبر تدبر الآيات وتطبيقها عمليا، وبعض حتى المشكلات أو المعضلات التي كانت تأتي له من أسئلة أو فتاوى أو غيرها كان ينتظر بشأنها نزول ماذا؟
0: القرآن الكريم،
1: الوحي.
0: نعم.
1: فمثلا واجه تكذيب المشركين بالصبر، واجه شدائد الأزمات بالاستعانة بالله والتفويض، واجه الفتن بالثبات والتوكل على الله. فمثلا واجه يعني تمدد المشركين والذين كفروا بالقرآن الذي قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، ما بعدها هو الحل، يعني تمددهم ما بعد، قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا،
0: الله
1: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. مثلا كان النبي في مواجهة الأذى والضغط النفسي يستند إلى قول الله الذي حكى الله عنه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهو الحل، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. استخرج النبي الرؤية والحل بمسألة التسبيح والعبادة، وفيه دواء لانشراح الصدر وطرد الضيق، عندما أيضا واجه سخرية المكذبين وحربهم النفسية. مثلا عند الهجرة استصحب النبي معية الله، يعني ما هو قال نبي الله موسى عندما هاجر بني إسرائيل في البحر ماذا قال؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي أيضا استصحب معية الله وألطافه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا،
0: الله الله،
1: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
0: جميل جدا، ما أحوجنا في هذه الظروف التي نعيشها في كل ظرف إلى أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، وأن نتعامل معه في وقت الضيق، في وقت الغم، في وقت الأزمات، في وقت حتى إذا أردنا أن نبني أمتنا وأن نبني حضارة قوية لهذه الأمة. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. كمان نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
0: فضيلة القاضي محمد، الآن ونحن نتحدث عن القرآن الكريم وعن فضائله وعن عظمته، وأن رسول الله كان قرآنا ناطقا، وأنه كان يتحرك بحركة القرآن، وأنه بنى حتى تلك الأمة بالقرآن الكريم، هنالك اليوم من يريد بل واستطاع أن يحقق هذه الغاية، أن يفصل بين هذه الأمة بين دينها وبين قرآنها. السؤال: النتائج الكارثية التي ترتبت على هذه الأمة بسبب تغييب القرآن الكريم كمرجعية حية في واقعها، وصارت تركز على الطقوس الشكلية، يعني من صلاة لا تؤدي غرضها، من زكاة هذا إذا كانت الأمة تزكي لا تؤدي غرضها، من طقوس معينة مثلا عن الحج لا تؤدي غرضها الذي أراده الله عز وجل. ما هي النتائج التي حصلت لهذه الأمة؟
1: النتائج الكارثية التي ترتبت على تغييب القرآن في واقع الأمة، لما نقول تغييب القرآن في واقع الأمة ما نقول تغييبه عن الرفوف وعن المساجد، وموجود بكثرة وكذا،
0: صحيح،
1: إنما تخلفت عن ركب، عندما غيب القرآن تخلفت هذه الأمة عن ركب الحضارات والأمم الأخرى. عندما تخلفت الأمة عن القرآن تسلط عليها أعداؤها وساموا الأمة سوء العذاب. أصبحت الأمة للأسف الشديد تنظر إلى البيت الأبيض على أنه هو الحل، فمن قصده وجد الأمان ومن دخله وجد الحلول، مع أن الله يقول في يعني في حق البيت العتيق في البيت الأسود ومن دخله كان آمنا، كان آمنا. فيقصدون البيت الأبيض ليجدون في حد زعمهم الحلول لمشاكلهم السياسية والاقتصادية. ما عاد جزء كبير من أبناء الأمة يرى العزة في جنب الله، يرى الكرامة في ضمن عباد الله وينطوي تحت رايتهم عباد الله المستضعفين. فلما غيبت الأمة كتاب الله عن واقعها سياسيا قبلت الأمم والشعوب مثلا انتقاص سياسة هذا في الجانب السياسي،
0: صحيح،
1: وقبلت في الجانب السياسي تسلط الظلام والوصاية من أهل الكفر عليها. لما غيبنا القرآن عن واقعنا فقدنا البوصلة، فأصبحت الأمم تتخبط في مسألة العداء يمينا شمالا. اقتصاديا إذا أتينا للنتائج الكارثية، يعني لما غيبنا ثقافة القرآن الكريم اقتصادية ورؤاها والحلول الاقتصادية منه، انتشرت البطالة، شاع الفقر، يعني تجد الاحتكار، تجد الربا، واتسع الفقر بسبب ضياع منظومة الزكاة القرآنية ومنظومة الإنفاق والتكافل، وهدرت الموارد الاقتصادية.
0: جميل فضيلة القاضي، العبارة التي قلتموها أن الناس أو الكثير من أبناء المسلمين يتجهون إلى البيت الأبيض، وهذا ما هو ملاحظ في أيامنا هذا. نجد الكثير من الوزراء من المسؤولين في الدول العربية والإسلامية عندما يريدون أن يتولوا منصبا معينا يذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بدورها تضع لهم التعليمات والتوجيهات والخطط إلى آخره، وهم الآن يريدون أن ينزعوا سلاح المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في العراق إلى آخر ذلك. فضيلة القاضي، هذا التغييب ظهر جليا في حالة الأمة اليوم أمام قوى الاستكبار العالمي، ونحن اليوم نعيش ذكرى مولد من أرسله الله عز وجل رحمة العالمين. يجب علينا أن نستعيد يعني القرآن كمرجعية حية. فضيلة القاضي، كيف نستعيد القرآن، نجعل القرآن ونقدمه هو المرجع، هو الأصل، هو البيان أيضا وتبيان عملي يمنحنا القدرة على تقديم الحلول لهذه المشاكل التي تعيشها الأمة، وأيضا يقوي موقفنا في مواجهة خصوصا اليمنيين اليوم في مواجهة الحصار الذي تفرضه علينا السعودية؟
1: عندما نتحدث عن أننا نريد أن يكون القرآن فينا كمرجعية، هذا هو لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن، وإلا فالله لا تضره يعني معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من أطاع. حتى لو تخلفت هذه الأمة عن اتخاذ القرآن مرجعية وأن يكون له الحاكمية، سيظل القرآن مرجعية حتى ولو تخلف الناس عن تطبيق آياته وأحكامه،
0: صحيح،
1: فسيظل. فنستعيد القرآن اليوم كمرجعية إذا اتخذناه إماما وهاديا، كما قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إحنا مندور اليوم في وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأفضل والأحسن. الله يقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوم أفضل. نستعيد القرآن اليوم كمرجعية حية يقدم الحلول لمشاكل الأمة، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان. كما قال الإمام علي وهو يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتنة، يتحدث النبي هكذا، فقال فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، يعني من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أقول نستعيد القرآن اليوم كمرجعية يقدم الحلول لمشاكل الأمة ويواجه الحصار بأن نحكم كتاب الله فيما اختلفنا فيه. هذا هو قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. القرآن الكريم يعني يقدم لنا الحلول في مواجهة الحصار بأشياء. أولا عن طريق الوعي والبصيرة والفهم الدقيق لطبيعة الصراع وسنن التاريخ والسنن القرآنية.
0: الله،
1: عندما نكون محاصرين ونشوف الأذى والكذا ونعرف في آيات في القرآن الكريم كيف تقدم سنن زوال الظالمين وكذا نطمئن. كذلك بأن نؤمن بأن الرزق بيد الله وحده وليس بيد المحاصرين. صحيح. القرآن الكريم يقدم لنا الحلول في ظل الحصار، يحثنا أن نحول الشدائد والمحن إلى فرص للبناء الذاتي. القرآن الكريم يقدم لنا الحلول في ظل الحصار بأن نستثمر الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق الاكتفاء، ولنعتبر سنوات الحصار مثلا كسنين أهل مصر العجاف نتيجة القحط، لنعتبر هذا الحصار أحد وجوه هذا القحط في الموارد والصادرات. فكيف أدار نبي الله يوسف عليه السلام تلك الموارد المتاحة في ظل سنوات القحط؟ وهناك في اليمن إدارة شبيهة بإدارة الأزمات، ربما أدارة البلد في ظل سنوات الحصار، يعني في ظل الموارد القليلة في ظل الحصار بشيء أقول يعني من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل، يعني مثلا تخفيض فاتورة الواردات، الاكتفاء ببعض المزروعات عندما اكتفينا مثلا في مسألة الثوم وزراعتها وغيره، مثلا بالاستغناء عن استيراد بعض الكماليات التي تكلف الدولة العديد من الملايين من الدولارات وغيرها. فندير ما تبقى من هذا الحصار الزائل والآفل بالتعاون على البر والتقوى، وبإذن الله سحابة صيف وتزول
0: بإذن الله عز وجل. وكما ذكرتم القرآن الكريم إذا عملنا به وجعلناه إماما لنا فسوف يقودنا إلى النصر وإلى العزة وإلى الاكتفاء الذاتي وإلى بناء الحضارة القوية لهذه الأمة. فضيلة القاضي محمد العنسي، جزيل الشكر لكم، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم
1: ونفع إن شاء الله
0: بعلمكم الأمة. مستمعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من هذه السلسلة، الحلقة الثالثة. نلتقي بكم بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: أما آن لنا أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله، متوحدة في هدفها وفي عملها، متوحدة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإرادة النصر والعزة لدينها ولنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة من فتراتنا الصباحية التي تأتيكم كل يوم من أيام صمودنا اليمني الأسطوري عبر إذاعة أفاق FM 98.7 و98.5. يرافقكم في كل يوم من في كل يوم اثنين البتول خالد، إعدادا وتقديما وإخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد. طبعا قبل أن نبدأ فترتنا أو فترتنا لليوم، كل عام وأنتم وكل أبناء الشعب اليمني العظيم العزيز، موالي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومحب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يحيى دين الدين الذي جاء به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، في سبيل أن تعلو كلمة الله وتكون كلمة الذين كفروا السفلى. وكل عام وأنتم وكل من يعني كل أبناء المحور المنتصرون والكفار إلى زوال بإذن الله. طبعا مثل كل فترة من فتراتنا الصباحية، مثل ما عودناكم، فقراتنا المعتادة كنوز الهداية وصحة وعافية أبطال المقاومة ومختارات أدبية. فاصل قصير ثم نكون معكم مع أولى فقراتنا.
2: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

الهداية. يكمل الإمام السجاد عليه السلام دعاءه لأهل الثغور: اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم عن تنقصهم بالنقص، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم اخلق قلوبهم عن الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وأفرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك، وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر، وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأدله منهم ولا تدلهم منه، حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وأعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واقلع فكره وذكره، واجعل فكره وذكره وضعن إقامته فيك ولك، فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغرهم في شأنه في قلبه، وأدلهم منه ولا تدله منهم. وإن ختمت له بالسعادة، وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهده في خلفه في غيبته،

نؤتر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوض له من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما آتى به.

0: صحة وعافية.
1: كم ثانية تستغرقها في تناول وجباتك؟ في زحمة اليوم أصبحنا نأكل بسرعة وكأننا في سباق دون أن ندري أننا نؤذي أجهزة هضمنا. الدماغ يحتاج إلى 20 دقيقة كاملة من بداية الأكل ليصله إشعار بالشبع، وعندما تأكل بسرعة تلتهم كميات ضخمة قبل أن يستوعب عقلك أنك شبعت، مما يساهم في الانتفاخ، الخمول وزيادة الوزن. الحل في خطوة بسيطة: ضاعف عدد مرات المضغ قبل البلع. المغز الجيد. مما يسهل عمل المعدة ويمتص هرمونات التوتر ويجعلك تستمتع بطعم الطعام بحواسك الكاملة. تباطأ في أكلك ليرتاح جسدك ودمت بصحة وعافية.

0: نور بمولده الوجود تعظما، تزهو السماء به وما بعد السماء. نور بمولده الملائك أدركت من أجل من سجدت وآدم كرما. نور بمولده الملائك أدركت من أجل من سجدت وآدم كرما. هو مولد نور بمولده الملائك أدركت من أجل من سجدت وآدم كرما. أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها استوحى النجوم وللشموس استلهما. هو مولد يدري الوجود بأنه لبلوغ هذا اليوم أنشئ محكما. تأتي الدهور لتحتفي بقدومه، لولاه ما خلق الزمان ونظما. هو مولد يدري الوجود بأنه لبلوغ هذا اليوم أنشئ محكما. تأتي الدهور لتحتفي بقدومه، لولاه ما خلق الزمان ونظما. كانت ترتله الغيوب على المدى، والكائنات تهيم فيه تبسما. تلد الطبيعة ألف نهر كلما جبل تخيل وجهه وتيمما. هو رحمة للعالمين، وكل من يسعى لنيل نصيبه منها احتمى. ماذا تضيف له القصائد والرؤى؟ ماذا عسى الأقلام أن تحكي؟ وما والله لما شاء وصف مقامه للناس أنزل مصحفا وتكلما. ماذا تضيف له القصائد والرؤى؟ ماذا عسى الأقلام أن تحكي؟ وما والله لما شاء وصف مقامه للناس أنزل مصحفا وتكلما. يا من تسبحه الخلائق كلها، قلبي على أعتاب حضرتك ارتمى. إني أتيتك مثقلا بمواضعي، وتركت بابك حائرا متلعثما. هذه الجوارح غير لائقة بأن ألقى بها طه وأن أتقدم. أحتاج عينا مذ أضاءت لم ترى غير الجمال كواكبا أو أنجما. أحتاج ثغرا ما جرى بلسانه قول سوى صلى الإله وسلم. أحتاج عينا مذ أضاءت لم ترى غير الجمال كواكبا أو أنجما. أحتاج ثغرا ما جرى بلسانه قول سوى صلى الإله وسلم. أحتاجني أنقى بقربك سيدي كي أستحق بأن أراك وألثما. يا سيدي إن الملايين التي أجردك بين عروقها الخضرى دما. سيقول ربك وهو يعلم صدقها، إن الذين يبايعونك إنما بك بايعوا الرحمن، يده فوق أيديهم فكان النصر فيك محتما. ويجددون لك الولاء بمولد تزهو السماء به وما بعد السماء. شكرا.
1: أبطال المقاومة.

0: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
1: يتحلق الملايين حول الشاشات بانتظار بيانه وحركة من بنانه، قائد بلا ملامح لكنه يضج هيبة ورهبة، ملأ الزمان وتجاوز المكان، فصار كابوس إسرائيل وهاجسها وأحد أبرز المطلوبين في قائمتها. قائد الحرب النفسية والإعلامية ضد الاحتلال وضابط إيقاعها، صوت المقاومة وملهب قلوب الشعوب العربية، إنه الملثم أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام.

0: الملثم بكوفية حمراء وبرغم أنه الأكثر شهرة في كتائب القسام فإنه في الوقت عينه مجهول للجميع، لا تعرف وجهه الحقيقي إلا القلة ضمن دائرته الضيقة، المعلومات عنه شبه معدومة وحتى المتوفرة غير دقيقة. جندت إسرائيل كل إمكاناتها لتميط اللثام عن هويته لكنها فشلت. ظهر أبو عبيدة للمرة الأولى عام 2006 عندما أعلن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، ومنذ ذلك الحين تحول إلى رمز عند الشعوب العربية التي ترى فيه صورة البطل الذي أذل الاحتلال وبث الرعب في قلوب مستوطنيه وتفوق عليه في الحرب النفسية والإعلامية، ونجح في فتح زيفه وإحراج قيادته العسكرية والسياسية وضحض روايتها الكاذبة أمام جبهتها الداخلية.
1: نقول للعدو الذي يكرر تهديداته بشكل يومي بالمعركة البرية إننا لا نزال في انتظاره لنذيقه أصنافا جديدة من الموت، فزمن انكسار الصهيونية قد بدأ ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم.
0: كسر الملثم قواعد الخطابة المرئية في غياب انفعالات الوجه وسن شريعة جديدة في الحرب النفسية، متجاوزاً المألوف مخالفاً المعروف، فهو البارع في توظيف نبرة الصوت، الماهر في تطويع لغة الجسد، والقادر بفصاحته وبلاغته على مخاطبة وعي الجمهور العربي والعالم في الوقت عينه بمهارة وحنكة وذكاء.
1: إلى زعماء وحكام أمتنا العربية، إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم لا سمح الله.
0: كتائب القسام التي أدهشت العالم في 7 أكتوبر بعملية طوفان الأقصى لم تكتفي بتطوير ترسانتها التسليحية وخبراتها العسكرية وقدراتها القتالية، إنما نجحت في رفع مستوى خطابها شكلا ومضمونا ليكون أحد أبرز أسلحتها في مواجهة عدو لا سقف لكذبه، لا حدود لإجرامه، ولا حل لزواله إلا بسلاح لخصه أبو عبيدة بشعاره: إنه لجهاد نصر أو استشهاد.
1: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
3: إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: يا خير العمل
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد بعد الوقفة الإعلانية والفقرات الصباحية المعتادة. طبعا يعني في هذه الأيام العظيمة التي نمر بها وهي أيام خروج العالم من الظلمات إلى النور، خروج العالم من يعني الاستعباد وأكل حق الضعيف والطبقية العنصرية التي لا مبرر لها إلا الطاغوت والاستكبار الجاهلي. في هذه الأيام التي يعني مولودها المبارك صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين ساوى بين العبيد والسادة، يعني رفع شأن الضعفاء و يعني أذل الطاغوت والمستكبرين والأقوياء بحنكته وبحكمته وبرحمته وبحبه للمساكين والمستضعفين. طبعا هذه الأيام العظيمة التي يعني نمر بها يجب علينا أن نتذكر أول شيء أن الاحتفال يعني ما كان عمره زينة، ليس لها يعني أي شيء ولا كلام ولا فعاليات ولا خطب ولا أشعار نتغنى بحب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله ونحن لا نطبق من الكلام شيء. الاحتفال يعني إذان أو محطة نتزود منها ونذكر من كان في قلبه نسيان أو غفلة مع يعني ضغوط الحياة ومرارة العالم والدنيا التي بنعيش فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يعني نحن نمر بجاهليتين أخراهما أشد من أولاهما. فإحنا في هذه الأيام في الجاهلية العظمى في الجاهلية الأخرى عندما نذكر برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ما كان الاحتفال كلام أو زينة فقط، الاحتفال اقتداء وتجسيد وحب وتراحم ورحمة، ويعني كل هذا الأشياء نراها تتجسد في واقع الشعب اليمني وفي واقع أبناء الشعب اليمني، وخصوصا يعني في هذه الأيام المباركة والعظيمة يعني تجسد هذا التراحم وهذا الحب هيئة الأوقاف أو الهيئة العامة للأوقاف التي كان لها المبادرات العظيمة والمبادرات المشهودة الملموسة بين واقع أبناء الشعب اليمني. وأول هذه المبادرات قبل أن يعني تكون في واقع يعني واقع التراحم والمودة بين أبناء الشعب أو ذوي الاحتياجات الخاصة وما شابه ذلك. فأول شيء مبادرة التسهيلات التي جاءت يعني في المولد الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه المبادرات والتسهيلات التي جاءت لأصحاب المنازل الوقفية يعني كانت تجسيد للتراحم والتعاضد بين أبناء الشعب اليمني، وهي دعوة أيضا يعني من هذا المبادرة التي نتعلم فيها أشياء كثيرة. أولها يعني دعوة يعني أصحاب البيوت أصحاب المحلات المقتدرين أنه يعني هذه الأيام العظيمة يعني أنا كصاحب بيت يعني أخفض شوية من الإيجار على المستأجر، هذا الأيام أيام المولد النبوي الشريف أنا أشتي يعني أشارك في شيء من
الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أكون يعني من أول المبادرين في حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أساعد الناس، يعني أنا كمؤجر أخفض الإيجار، أفعل يعني أنا كصاحب محل أفعل عروض بمناسبة المولد، تخفيضات، أشياء يعني تسهل على يعني غير المقتدرين والأشخاص الذي مثلا في نفسهم يشتروا مني ومش قادرين يعني لصعوبة الحياة. ونحن خصوصا هذه الأيام لا يخفى علينا الصعوبات التي نمر بها نتيجة العدوان والحصار وانقطاع الرواتب، فالتخفيضات والعروض بتساعد غير المقتدرين على يعني تيسير أمور حياتهم. يعني هذه المبادرة التي قامت بها وزارة الأوقاف مشكورة، يجب علينا أن احنا يعني نقتدي ولو بشيء بسيط منها. أيضا هناك مبادرات عظيمة وملموسة من وزارة الأوقاف. أولا يعني قبل أمس تقريبا كانت لها زيارة لدار الأيتام وأقامت مأدبة غداء، وكان هناك حديث أو كلمة للسيد عبد المجيد الحوثي تحدث عن أهمية رعاية الأيتام وأهمية تفقدهم وتفقد احتياجاتهم. يعني هذه المبادرة أيضا أنا ك يعني مواطن من أبناء الشعب اليمني أقدر أن أنا أتلمس احتياجات اليتامى في حارتي. كم يا يتامى غير أبناء الشهداء، يعني اليتامى كثر وأبناء الشهداء كثر أيضا. يعني أنا ما هو واجبي نحو هؤلاء اليتامى؟ أتفقد احتياجاتهم، أشوف أيش الذي يحتاجوه خصوصا هذا الأيام، أساعدهم، يعني أشارك معهم في تزيين جنب بيوتهم، أخليهم يحسوا بأن روحانية المولد شيء غير، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هذه الرحمة المهداة للعالمين لا يليق بها أن يعني يكون الاحتفال فقط زينة وكلام وأشعار وأناشيد وخلص. الاحتفال يجب أن يكون تجسيد للرحمة، للرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى. يعني لما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما هي مكارم الأخلاق؟ الشجاعة. الشجاعة كانت موجودة عند العرب جميعا، لكن الكرم، حتى الكرم كان موجود عند العرب جميعا، لكن الرحمة والحب والتعاطف والمودة، جاء رسول الله ليرسخ هذه المبادئ في أذهاننا. فواجب علينا أن احنا نجسد كل تلك المعاملات أو كل تلك الصفات في معاملاتنا.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. كما كنا نتحدث من قبل، أيضا يعني من مبادرات وزارة الأوقاف التي تقام اليوم، ويعني تشكر وزارة الأوقاف على اهتمامها بأغلب شرائح أبناء المجتمع. اليوم أقامت وزارة الأوقاف مأدبة غداء للمكفوفين الساكنين في سكن مركز النور للمكفوفين، أيضا يعني فعالية للمولد النبوي بحضور يعني ناس من وزارة الأوقاف. و كما كل يعني عام قرب المولد النبوي تحضر يعني جماعة من وزارة الأوقاف أو من هيئة الأوقاف لتشارك المكفوفين هذه الفعالية وهذا اليوم العظيم. يشاركونهم في الفقرات في الاحتفال، وأيضا يقدمون لهم مأدبة غداء ومساعدات. هذا كل يعني كل هذا المبادرات لا تنم إلا عن اقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تجسيد للقيم المحمدية النبوية التي جاء بها المصطفى لكي يعني يكون الناس على قدر عالي ومحبة للمصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا الذي بيسمعنا الآن عيقول أنه ما فائدة كل هذه المبادرات، أو ليش الناس بيفعلوا كل هذه المبادرات سواء من وزارة الأوقاف أو من الجهات الأخرى. هو مثل ما نقول يعني الناس بيعتبروا ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله محطة. يعني احنا الآن لما نبصر ناس من المحتاجين بينتظروا لرمضان، والله عايجي رمضان ويجي معها الخير، لأن أهل الخير يعني متفقين إنه الخير في رمضان والصدقات في رمضان بتتضاعف. المسكين والمحتاج بيتفائل برمضان من هذه الناحية. وعندما يعني لما أنا أغرس في نفس الأطفال وفي نفس المحتاج أن مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يكون ميلاد لكل هذا الخير، والله أنا منتظر للمولد النبوي، وأحب هذه الأيام المباركة لأن الخير يغدق فيه. أيضا يعني أخلي الناس يتعلقوا بهذه المناسبة وهذه الأيام العطرة التي تفوح نفحاتها ونرى تجلياتها في كل الشوارع اليمنية وعلى يعني داخل كل بيت وعلى كل سيارة يمنية مجاهدة. يعني لما نشوف يعني الأضواء الخضراء التي بتنبعث في البيوت، في مؤسسات العمل، حتى لما نخرج الشارع، يعني احنا لما الآن واحد يخرج العشي وهو ظلام بيستأنس بالضوء الأخضر، يعني بيقول هذا ضوء أخضر، يعني ما عاد بيحتاج انه مثلا يسرج لمبة او شيء، خلاص احنا نشتي نكون مثل هذا الضوء الأخضر الذي بيآنس الظلام في الليل، نشتي نكون نأنس ظلمات القلوب، نخلي أنفسنا نور أخضر في ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نمد أيدينا إلى المحتاج، نبهج الأطفال، نسامح أو نتصالح مع الجيران الذي بيننا وبينهم مشاحنات. يعني كل هذه الأخلاق المحمدية هي مثل الضوء الأخضر الذي بيآنس
الظلام في الليل، إحنا نشتي نكون مثل هذا الضوء الذي نآنس به ظلمات القلوب، ونخلي قلوبنا وأرواحنا متعلقة ومنشدة لهذا المولود الكريم على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. طبعا المحافظات وكل مكان في اليمن العزيز بتتزين، وكل محافظة لها يعني أسلوب في الاحتفال، ويعني شيء بيحتفلوا به، ومثلما كل أبناء الشعب اليمني محافظة ذمار كان لها دور كبير في الاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف. فاصل قصير ومن ثم سنتواصل مع يعني ناشط من محافظة ذمار لنتحدث حول موضوع الاحتفال بالمولد.

0: من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم، ونستضيف الأستاذ جبريل مدير الإرشاد في محافظة ذمر. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. طبعا في البداية مولد مبارك عليكم وكل عام وأنتم وكل أبناء الشعب اليمني بألف خير. حدثونا عن موضوع استقبال المولد النبوي في مدينة ذمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية التحية لكم ولكل الإخوة المستمعين، ونبارك لكم عبر منبركم المبارك إذاعة آفاد لسماحة سيدنا مولانا القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ولكافة الأمة العربية والإسلامية، وأيضا لمجاهدينا الأبطال العشاوس في مختلف الجبهات، ولشعبنا اليمني المؤمن قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام. وفي البداية إذا ما جئنا نتحدث عن هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا، فإنها مناسبة يتفرد بها شعب الإيمان والحكمة في التهيؤ لاستقبالها والاستعداد والتأهب الكبير جدا لإظهار كل مظاهر البهجة والفرح المعبرة عن الاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة. محافظة ذمار على وجه الخصوص بين بقية المحافظات لها النمط المميز في الاستعداد والتأهب لاستقبال هذه الذكرى العظيمة، حيث تقام الموالد ما يسمى بالموالد على مستوى المنازل والبيوت والأسر، وتقام أيضا فيها اللقاءات التي يذكر فيها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وتحيا بذكر الله وذكر النبي وآله، وكذلك أيضا المساجد تقام فيها ليلا الموالد، وللحديث عن شخصية النبي صلوات الله عليه وعلى آله وعن مولده الشريف وعن سيرته العطرة وعن حركته الجهادية وعن شخصيته العظيمة لتعريف الأبناء وسائر أبناء المجتمع والجيل الناشئ أيضا بهذه الشخصية العظيمة وربطهم بها. كذلك تتهيأ وتتأهب الجبال التي تزين باسم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أيضا تكتفي الشوارع والحارات والأحياء والمنازل والمقرات الحكومية والمنشآت الخاصة تتزين وتكتفي بالحلة الخضراء حتى تظهر مدينة ذمار ومحافظة ذمار كيابوتة خضراء تضيء في سماء العشق المحمدي للنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا هناك نشاط توعوي كبير جدا يقام في مختلف المجالس وفي مختلف المساجد وفي مختلف تجمعات الناس، الفعاليات التي تقام صباحا، الصباحيات الشعرية واللقاءات التحضيرية لإحياء هذه المناسبة العظيمة، وكذلك لا ننسى الأمسيات التي تشهد تصاعدا كبيرا جدا من يوم لآخر، ويحضر فيها الكثير إلى العدد الذي يصل في بعض الأمسيات المميزة إلى الآلاف، وهذا الحضور إنما يعكس المحبة العظيمة والمكانة المتفردة للنبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله في قلوب أبناء هذا البلد الطيب والمبارك.
0: فعلا صلوات الله عليه وعلى آله. يعني في ذمار مثلما تحدثتم يعني الاحتفالات متفردة، ويعني هذا الارتباط العميق ينم عن تعلق شديد بالمصطفى المختار عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. يعني يعني كيفية الاحتشاد، يعني كيف تنظرون على الاحتشاد يعني للفعالية المركزية في محافظة ذمار؟
1: نعم، هذه الاحتفالات التي تقام كل يوم منذ العاشر من شهر صفر وبوتيرة متصاعدة كما أسلفت، ويحضر فيها الكبار والصغار، ويتزين فيها حتى الأبناء الصغار بالزينة الخضراء، البعض منهم يتشح بالملابس الخضراء، والبعض منهم حتى للمحبة العظيمة للنبي والفرح، وتذكرهم لفعاليات العام الماضي أصبحوا يتساءلون متى ستقام الفعالية أو متى ستقام الأمسية في الحارة أو وهذا هو الهدف الأبرز لإحياء هذه الذكرى، أن نربط أبناءنا وجيلنا الناشئ بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وكذلك أيضا الغاية الكبرى من كل هذا بإذن الله تعالى ستكون ثمرته هي الحشد الأكبر يوم 12 من شهر ربيع في ساحات الرسول الأعظم لمحافظة الدمار، والتي ستشهد بإذن الله تعالى هذا العام حضورا كبيرا جدا يليق بعظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكذلك أيضا تزامنها مع سعي أبناء هذا البلد للاصطفاف خلف قيادتهم في معركة التحرر من العدوان وإنهاء الاحتلال والحصار، وقد ضاقت الشعب ذرعا من المعاناة التي فرضت عليه من قبل النظام آل سعود جارة السوء. بإذن الله تعالى سوف يشهد هذا العام حضورا كبيرا جدا في الساحات لترسم اللوحة المحمدية الأصيلة التي ملؤها العزة وملؤها الشموخ وملؤها الإباء وملؤها الإيمان، وسيبقى يمن الإيمان على عهده مع حفيدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله السيد القائد يحفظه الله، كما كان أجدادهم الأنصار مع النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله. وستعبر تلك اللوحة المحمدية يوم 12 من بإذن الله تعالى من شهر ربيع في كل الساحات، لتعبر عن لسان حال أجدادنا الأنصار الذين أنشدوا تلك الأبيات العظيمة استقبالا لقدوم مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيضا بإذن الله تعالى من خلال الحملة الكبيرة جدا للتوعية وللتنبيه والتذكير عن أو للتذكير والتوعية وترسيخ الوعي بأهمية هذه المناسبة والحديث عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يستقي أبناء بلدنا الدروس العظيمة في الإيمان وفي الأخلاق وفي القيم ومكارمها الأخلاق التي كان عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، وبهذا سيتحصنون بإذن الله تعالى من حرب العدو الناعمة الشيطانية الخبيثة. وكذلك أيضا نستقي من رسول الله شجاعته وعزته ومواقفه العظيمة جهادا في سبيل الله في وجه الكفار والمشركين وكذلك اليهود والنصارى، وهذا ما سينعكس بإذن الله تعالى في المواقف العظيمة التي سيمن الله بها على المؤمنين الصابرين المجاهدين بانتصارات. وهذا ما عهدناه في كل عام مع المولد النبوي الشريف. وحتى إذا ما لاحظتم تسلسل السور القرآنية نجد أن بعد سورة محمد هي سورة الفتح، وهذا له دلالة بأنه بإذن الله تعالى ما بعد المولد النبوي الشريف سنشهد انتصارات عظيمة، فرج كبير جدا لهذا الشعب المظلوم المضطهر المضطهد من قبل الأعداء، وأيضا بإذن الله تعالى فرج للأمة بشكل عام وما يعاني إخواننا في فلسطين نتيجة عدوان الصهاينة المعتدين عليها وعلى أيضا بقية البلدان العربية والإسلامية.
0: فعلا أستاذ جبريل مدير الإرشاد في محافظة دمار، كنتم معنا للحديث حول استعدادات أبناء دمار لاستقبال المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. شكرا لكم على إعطائنا شيء من وقتكم.
1: شكرا لكم على الاستضافة.
0: شكرا، في أمان الله.
1: في أمان الله.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وكما استمعتم واستمعنا إلى الأستاذ جبريل مدير الإرشاد في محافظة ذمار عن الاستعدادات العظيمة التي تقام في هذه الأيام المباركة، وليست ذمار إلا غيظ من فيض من محافظات الشعب اليمني المحررة. يعني هذا الاحتفالات العظيمة التي تقام بين أبناء محافظة ذمار، يعني هناك الآلاف من الناس في جميع المحافظات، بل الملايين من الناس في جميع المحافظات يستعدون من قبل شهر كامل للاحتفال بميلاد المصطفى على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه المواليد التي تقام على مستوى المنازل بين النساء وعلى مستوى المساجد للرجال، والأمسيات التي تقام في الأحياء، والفعاليات الثقافية والشعرية، المسابقات التي تقام يعني المسابقات الإبداعية على حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ليست إلا إيذانا بالحشد الكبير الذي سيحدث في يوم 12 من ربيع الأول، لكي نثبت للعالم أن تعلقنا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ما كان أبدا يعني في رخاء فقط، عن في رخاء عن شدة، ولا في شدة عن رخاء. كل أبناء الشعب اليمني سواء في شدتهم وفي رخائهم وفي عسرهم وفي يسرهم لم يتعلقوا بشخصية من الشخصيات، ولم يقتدوا بأحد سوى بالرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. طبعا يعني هذه الفعاليات التي تحدثنا عنها، بالإضافة إلى المبادرات التي في وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات، يعني وزارة الأوقاف ليست إلا مثل من الأمثلة أو من المبادرات التي تقام بين أبناء الشعب اليمني، لكن مبادرات الأحياء ومبادرات الجهات الرسمية سواء وحتى الخاصة، مبادرات عظيمة لا تسعنا يعني فترة واحدة ولا حتى يعني كل فترات المولد. لو تحدثنا عن مبادرة لن تسعنا هذه الفترات، لكن يعني وزارة الأوقاف هي خير من يمثل هذه المبادرات، وهناك يعني جهود جبارة تقام في سواء في وزارة الأوقاف في المبادرات أو حتى في الأحياء وفي الجهات. كل التحايا لكل القائمين على هذه المبادرات العظيمة التي تثبت اقتداءنا برسول الله، ليس فقط على مستوى يعني الكلام، ولكن على مستوى الرحمة واللين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. واليوم نحن نرى يعني كيف أن اللين والود يتجسد بين أبناء الشعب اليمني، لأن الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن فهم أرق قلوبا وألين أفئدة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: 450 رسالة لجميع شبكات المحلية. 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: السلام عليك سيدتي الزهراء، السلام عليك مني ومن كل متأس ومتأسية أبطأت بهم الأيام عن أيامك. يا علما في الجهاد والصبر ومثالا في الصفاء والطهر ورمزا في التضحية والبذل والفداء.
4: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد. وطبعا تحدثنا حول وزارة الأوقاف والمبادرات التي تقوم بها في هذه الفترة أيام المولد النبوي الشريف، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد الفقيه مدير عام المصارف في هيئة الأوقاف. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد.
5: حياكم الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
4: حياكم الله. طبعا في البداية حدثونا عن يعني المبادرات أو أبرز المبادرات التي أقامتها هيئة الأوقاف في يعني أيام المولد النبوي الشريف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. بداية نشكركم على هذه الاستضافة في هذه الأيام المباركة وفي هذا الموسم المحمدي العظيم. بالنسبة لما نقوم به الهيئة العامة للأوقاف في هذه الأيام المباركة في ذكرى الربيع المحمدي السنوي، نحن قطعنا على أنفسنا عهدا أمام الله وأمام الناس أن نبذل كل الجهود من أجل أن نجسد الرحمة الإلهية والرحمة النبوية في مثل هذه الذكرى العطرة والعظيمة. فرأت قيادة الهيئة منذ أكثر من 5 سنوات ومنذ تأسيس الهيئة العامة للأوقاف أن يكون هنالك بصمات في هذه المناسبة تعكس الرحمة المحمدية وتعكس المحبة للشعب اليمني للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولم تكتفي فقط بمجرد الاحتفالات والكرنفالات والندوات والمحاضرات والتزيين للمساجد ولكل المؤسسات التابعة للهيئة، وإنما رأت أن يترافق مع ذلك مشاريع وخدمات إحسان وخدمات تقدم للفئات المستضعفة وللفئات المكلومة والمحرومة والمظلومة، ومن ضمن هذه الفئات وعلى رأسها الأيتام والمكفوفين ومرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان وغيرهم من الفئات المستضعفة. رأت الهيئة أن جانب هذه الفئات، لا سيما وان هذه الفئات هي من اهم المصارف الوقفيه التي خصص لها الواقفون من الاباء والاجداد رحمه الله عليهم قسطا كبيرا من اموالهم لرعايتهم والاهتمام بهم والاعتناء بهم. وبالتالي فقد راينا في الهيئه منذ 5 سنوات ان تدشن مشاريع الاوقاف، لا سيما مشاريع الاحسان في هذه المناسبه العظيمه. وها نحن اليوم ندشن للعام الخامس على التوالي وفي الموسم الخامس برنامج تحت شعار وعنوان وتعاونوا على البر والتقوى. هذا المشروع أو هذا البرنامج يشمل الكثير من المشاريع، ومن ضمنها مشروع بعنوان ويطعمون الطعام، ومشروع آخر بعنوان وقل رب زدني علما. هذان المشروعان يتضمنان العديد من الأنشطة، من ضمنها التكريم للأيتام ولهذه الفئات أجمعها، التكريم لهم بمبالغ رمزية نقدية، وأيضا إقامة مأدبة غداء وضيافة تليق بمكانتهم وبمقامهم في ذاكرة هذا الشعب العظيم. بالإضافة إلى وجود أنشطة أخرى لا يسع المقام لذكرها، كما أن المشروع الآخر الذي هو مشروع قرب زدني علما أيضا يهتم بشرائح أخرى من المجتمع لها علاقة بتنمية الروح الإيمانية، بمعنى أن هذان المشروعان يهتمان بالإنسان روحا وبدنا، أي بمعنى أن نهتم به في تغذيته الروحية وفي تغذيته المادية أي الجسدية.
4: فعلا
5: المشروع الآخر يستهدف الجانب العلمي، الفئات العلماء وطلاب العلوم الشرعية والمدارس العلمية، سواء كانت جامعات أو مراكز علمية أو مدارس علمية وما شابهها. هذان المشروعان كما قلت لك يستهدفان هذه الفئات وغيرها من الفئات المحتاجة والمظلومة والمحرومة من الكثير من أبناء المؤسسات الحكومية وأيضا من أبناء الشعب. لكننا نلفت نظر أبناء شعبنا وإذ ندشن مثل هذه المشاريع، نلفت نظرهم إلى العناية بمثل هذه الفئات، إلى النظر إليهم بعين الرحمة بعين المحبة، لا سيما ونحن في موسم الرحمة في موسم الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
4: فعلا هو يعني أنا كنت جاي أسألكم أنه يعني كيف يسهم أو كيف تسهم هذه المبادرات في لفت نظر أبناء الشعب اليمني لمثل هذه الفئات، وخصوصا فئة الأيتام والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. يعني كيف يعني يسهم أو تسهم هذه المبادرات في لفت نظرهم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟
5: بلا شك أن أي عمل خيري لا بد أن يترك بصمة في ذهنية الناس، في الوعي الجمعي للناس، ولا سيما إذا كانت هذه المشاريع أو هذه أو هذا الإحسان من هذا القبيل، من قبيل تقديم خدمات مثل إقامة ضيافة على شرفهم، مثل تقديم مبالغ رمزية لهم. لم يكن أحد يعني ربما قد قام بمثل هذه المشاريع، إلا أن الهيئة جاءت وعملت هذه البصمات المهمة ولفتت بالتأكيد نظر الناس، ورأينا بالفعل أن هنالك بعض الجهات بدأت تفكر بمثل هذه المشاريع وترى أنها هي المشاريع الحقيقية التي تعبر عن محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمحبة والحب لرسول الله لا بد أن يقترن معه عمل، لا بد أن يقترن معه إحسان، لا بد أن يقترن معه تعاون، رعاية، لا سيما لمثل هذه الفئات التي عادة ما يتجاهلها الناس أو ينساها الناس بالأصح، يعني لا يلتفتون إليها إلا إذا ما ذكروا أو إذا ما لفت نظرهم الآخرون. فنحن تعمدنا كما قلت لك في البداية أن نحتفل برسول الله وأن نحتفل بذكرى ميلاده بهذا الشكل وبهذه الصورة التي تخلي ذمتنا أولا أمام الله باعتبارنا مسؤولين على مصارف الأوقاف، وفي نفس الوقت تؤكد وتعزز فكرة المحبة لرسول الله بأنها لا بد أن تكون عملية أكثر منها مجرد مثلا احتفالات وما شابه ذلك.
4: فعلا يعني هذه المبادرات نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعني تكثر في أبناء الشعب اليمني، وأن تكونوا أنتم على رأس هذه المبادرات، وأن يعني الله سبحانه وتعالى يكتب أجوركم على هذه اللفتة الكريمة منكم. ونتمنى من كل أبناء الشعب اليمني وخصوصا أبناء المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة في الاقتداء بهذه اللفتات الكريمة والمباركة منكم، كل التحية لكم على هذه المبادرات العظيمة، ونأمل من الله أن تكون في ميزان حسناتكم.
5: مجال لإرسال رسالة.
4: نعم تفضل.
5: هذا الخصوص في نعم. هذه المناسبة العزيزة، فهي لكل أبناء شعبنا الذين يستمعون إلينا في هذه اللحظات، والذين يسمعون بمثل هكذا مشاريع تجاه هذه الشرائح، نقول لهم إننا إذ نقدم مثل هذه المشاريع فإننا نعتبر عنها جزء من قليل مما يمكن أن نقوم به تجاه هذه الشرائح وتجاه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الأوقاف. وفيما لو اهتم الناس بتسديد ما عليهم وقاموا بواجبهم تجاه أموال الأوقاف التي تنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية، لا تكاد توجد قرية في اليمن إلا ولديها أوقاف، وربما لا تكاد توجد أسرة إلا ولديها أوقاف. لذلك ندعوهم بدعوة الله إلى أن يبرئوا ذمتهم أمام الله ويسددوا ما عليهم من أموال الأوقاف، لكي تقوم الهيئة بواجبها تجاه كل المصارف الوقفية التي لا تقتصر فقط على مثل هذه الشرائح، وإنما تشمل مختلف شرائح المجتمع، بل تتجاوز ذلك إلى تخيلي إلى إلى إلى غير الإنسان، إلى الحيوان. تخيلي أن هنالك أوقاف شاسعة حتى للحيوانات. فلو قام الناس بواجبهم وأبروا ذمتهم وأخلوا ما بذمتهم ما عليهم من أموال الأوقاف، لربما كان للهيئة عشرات المشاريع من هذا القبيل، أضعاف أضعاف ما تقوم به اليوم، ربما ستكون أضعاف مضاعفة، ولا ربما سنجد يتيما أو فقيرا إلا وقد ناله حظ خير الأوقاف ووصل إليه مشاريعها
4: بإذن الله. وإن شاء الله تكون رسالتكم وصلت، و يعني كل من لديه وقف يسارع في دفعه وتبرئة ذمته أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون أمام الشعب أو للمساهمة في تلك المشاريع. الوقف هو نذر لله سبحانه وتعالى، ومن لم يوفي به فقد خسر الدنيا وخسر الآخرة. كل التحية لكم على إعطائنا شيء من وقتكم يعني حديثنا حول موضوع الأوقاف ومبادراتها خصوصا في هذه الأيام المباركة.
5: عزبكم الله ورعاكم، وأنتم كذلك مشكورين على اهتمامكم واستضافتكم للمعنيين في مثل هكذا مشاريع. الله يكتب أجركم ويكتب أجركم لما بيه الخير
4: بإذن الله. شكرا كثيرا أستاذ محمد الفقيه، مدير أو المدير العام للمصارف في الهيئة العامة للأوقاف. شكرا كثيرا. في أمان الله.
5: في أمان الله.
4: طبعا للمستمعين الأكارم، الآن يمكنكم التواصل معنا فيما تبقى من دقائق من الفترة للحديث حول المبادرات المجتمعية التي تقام في أحيائكم وفي بيوتكم حتى، وسنستمع إليكم على رقم التواصل المعتاد 7228-08-88.
6: السلام عليك يا أبا الزهراء، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك منا ومن ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك البائتة في الثرى ببقعتك التي اختار الله لها سرعة اللحاق بك.

0: كلمة. حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ولدينا أولى الاتصالات. أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا يا أسماء.
1: كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية.
0: كل عام وأنت وكل أحبابك بألف خير يا أسماء.
1: إن شاء الله.
0: تفضلي.
1: كما في كل عام وبكل حب واحتزاز وشوق ولهفة وإكرام وتقصير يحتفل شعبنا يمن الإيمان والحكمة، يمن الأنصار، يمن الأوس والخزرج، يمن الفاتحين، ويجعل من مناسبة المولد يوما مجيدا، يوما أغار في جبين الدهر، ويوما مشهودا عرفانا بالنعمة وشكرة لأولي الله، واحتفاء بخاتم الأنبياء وتأكيدا متجددا للولاء، ويجعل منها محطة سنوية لاكتساب الوعي وشحب الهمم واكتظاظ النور وتعزيز الولاء لرسول الله والرسالة والتعبية المعنوية ضد أعداء رسول الله وأعداء الحق وأعداء البشرية، وأن الابتهاج والفرحة والبهجة هي اعتراف بمنة الله العظيمة وفضله العظيم علينا وعلى العالمين أجمع. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن أحياؤنا لذكر المولد النبوي الشريف هو تعبير عن الولاء لرسول الله وتعبير عن تعظيمنا وتوقيرنا واقتداؤنا واتباعنا للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله لنا هاديا ومعلما ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر ونهتدي به ونسير على منهجه، فصلات الله وسلامه عليه وعلى آله.
0: صلوات الله عليه وعلى آله. ومشاركة رائعة يا أسماء، وإن شاء الله يهل علينا يوم المولد النبوي الشريف بالانتصار والتأييد لأبناء الشعب اليمني وأبناء المحور المقاوم
1: إن شاء الله. تحية لك وتحية لسوسن جاهد المخرج المبدع سيد القائد كل المجاهدين كل أحرار شعبنا اليمني العظيم،
0: والتحية موصولة لش ولكل أبناء الحديدة وأبناء الساحل الغربي. شكرا كثيرا. في أمان الله. طبعا نذكر المستمعين الأكارم برقم التواصل 7228-2088، ولدينا هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو.
2: أيوة.
0: تفضلي، من معنا؟ الحمد لله. من معنا؟
2: معكم أسماء.
0: أهلا يا أسماء.
2: والله ما بالله حبينا نشارك معكم. مولد النبوي هي سنة عظيمة ومميزة ولازم كل إنسان يشارك فيها ويزين بيته يحتفل، والذي هو ما قد سدد حق الأوقاف يسددها، عسب يكونوا الجميع لازم ينتبهوا لها.
0: فعلا ما عاد في نفس الشيء يا أسماء.
2: والله في نفسي زامل يا بنت الإسلام.
0: يا بنت الإسلام، شكرا يا أسماء على المشاركة.
2: ممكن توصلي لي الطرف اللي عند سوسن؟
0: طيب اتصلي بعد البرنامج هي عاد جاوبش قالت. طيب. يلا شكرا، في أمان الله.

يعني فعلا المرأة اليمنية يعني في هذه الأيام العظيمة هي خير من جسد القدوة الزهرائية بامتياز. يعني لما نشوف القافلة العظيمة التي خرجت بها الهيئة النسائية دعما لأبناء القوات المسلحة في الجيش، يعني هذه العظمة التي يعني جسدتها بنات الشعب اليمني ونساء الشعب اليمني تنم عن الاقتداء الحسن برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والاقتداء الحسن بالزهراء عليها وعلى أبيها أفضل الصلوات وأتم التسليم. يعني إحنا لما نشوف كل هذا يعني حتى المجاهدين، انطلاق المجاهدين، انتصارات المجاهدين ليست إلا بسبب تشجيع النساء. يعني لما المرأة تثبت زوجها ولا ابنها، والله لو تسير الجبهة، يعني شفنا في بداية العدوان انه يعني من قلة الوعي، يعني بعض النساء من قلة وعيهن انه والله لو تسير الجبهة اني متبرية منك، ولا يعني الزوجة طلقني اذا عتسير الجبهة. فبنشوف انه التثبيط اذا جاء من المرأة يعني سيكون له ايضا يعني مثل ما بيقولوا نتائج سلبية على نفسيات ومعنويات الرجال. لكن لما نشوف المبادرة انه الدفاع، نصير دافع مثل ما يعني الدافع على عرضي وعرض بناء الشعب اليمني كامل، فهذا الدفع من بنات الرجال ونساء الرجال ينم عن هذا الاقتداء. لما الواحد يقرأ السيرة ويتفقه فيها ويغوص في تعلقه وعشقه لمحمد وآل محمد، لن يخاف الموت سواء كان رجل أو امرأة أو حتى طفل، لن يخاف الموت ولن يرى الحياة مع الظالمين إلا برما. وهذا هو كلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك من دونه. يعني إحنا لن نترك هذا الأمر حتى ننتصر أو نهلك، أو نهلك يعني نستشهد، ليس الهلاك بمعنى الموت والفناء، ولكن الهلاك في هذا السبيل وفي هذا الطريق ليست إلا الحياة الدائمة السرمدية التي وعدنا بها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وهذا ما جسدته بنات الشعب اليمني، وجسده من بعدهن الرجال العظماء والأشاوس في كل جبهة وفي كل محراب. ولذلك يعني كل بنات الشعب اليمني في هذه الفترة التي يشاركن في التزيين، في التوعية، إقامة المواليد، التثقيف، يعني المجالس التي تقام في هذه الأيام المباركة هي مشاركة عظيمة منهن في هذه الأيام، وتعبير منهن عن التعلق والحب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نذكر المستمعين بأرقام التواصل 7228-82-088.

طبعا لكل المستمعين الكرام، يعني احنا الان وصلنا الى نهاية فترة اليوم، لكن المولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم لم ينتهي، ولن ينتهي على مستوى يعني على مدار العام، حتى بعد 12 من ربيع الأول وجب علينا أن احنا نجعل من هذه الأخلاق وهذه المبادرات مبادرات دائمة ومبادرات يعني لا تنتهي بانتهاء المولد فقط، وإنما يعني تكون على مدار العام لكي نجسد هذه الأخلاق النبوية والمحمدية التي يعني تجعل الشعب اليمني في ارتباط تام وتعلق وحب للمصطفى الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله. بإذن الله كل أبناء الشعب اليمني تكون لهم مبادرات مجتمعية عظيمة تثبت تعلق هذا الشعب برسول الله. كل التحايا لكل من استمع إلينا وشارك معنا، وكل التحايا لضيوفنا الذين كانوا معنا، الأستاذ جبريل مدير الإرشاد في محافظة دمار، والأستاذ محمد الفقيه المدير العام للمصارف في هيئة الأوقاف. كل التحايا للجميع من طاقم الفترة إخراجا وتنفيذا سوسن مجاهد، وإعدادا وتقديما البتول خالد. إلى الملتقى في فترات أخرى، دمتم بخير، في أمان.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: دخل الأعداء وأئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: كم طالبونا بتسليم السلاح ولو يدرون لاستنكروا أقوالهم ونفوا. سلاحنا أنت يا طه وقوتنا، وكل من أملوا في نزعه نصفوا. تمترست فيك واشتدت متارسنا، وأصبحت لرؤوس الشر تقتطف.
2: كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فالله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم. فإن الله تعالى وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين والتسخير وفي ظل هذا الواقع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهداية والبصيرة. بهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد الثانية عشرة بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: قلنا يا طيبة النور عفوا فالرسول هنا شد الرحال وأضحى يسكن اليمن. ألم تري أننا خضر نضيء به والأرض تمتد طه سندسا وجنا وأن صنعاءنا صارت منورة إذ حل فيها ومنها نور المدن نصر من الله وافى قبل مولده والله من بعده بالفتح قد أذنا والمصطفى حين نأتي فاتحين غدا بنوره سيقود الفتح نحو منا.
1: يا الله اللهم صل.
0: ما زال يرشف قومي من هدايته لا الوحي غاب ولا نهر الهدى.

0: الأوس والخزرج إلى بصيرة أمصار يمن الإيمان.
1: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. أسعد الله صباحكم. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا حصوات الكلى، أنواعها وأسبابها وأعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها وعلاجها، مع ضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفون الثابت للإذاعة 01-33-081-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور معاذ فوزي سلعان، طبيب. حياكم الله دكتور لإذاعة آفاق.
3: الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم.
2: لطالما هناك الكثير من المرضى يعانون من حصوات الكلى، وأنتم كأطباء تحدثون أن الكلى، أن حصوات الكلى لها أنواع وأسباب وأعراض ومضاعفات وطرق الوقاية منها وعلاجها. لو تحدثنا دكتور عن أنواع الكلى وأسباب أنواع حصوات الكلى وأسبابها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحيي طاقم والمقيمين على هذه الإذاعة التي لها دور مهم في التوعوية الصحية. وبالنسبة لهذا المرض، أولا نتكلم عن حصى الكلى. فحصى الكلى عبارة عن كتل صلبة تتكون نتيجة تبلور وترسب الأملاح والمعادن الموجودة في البول مثل الكالسيوم والأوزالات وحمض اليوريك. وتكون هناك عدة أسباب لترسب هذه أو تكون هذه الحصوات، ومن أهمها أولا قلة شرب المياه، وحيث أن قلة شرب المياه يتم خلال يحدث لنا قلة زيادة تركيز البول وزيادة ترسب الأملاح في الجهاز البولي. وأيضا التعرق وفقدان السوائل يعتبر من أسباب تكون الحصى، وخصوصا التعرض للشمس وفي المناطق الحارة، وزيادة بعض المواد في البول مثل الكالسيوم والأوكزالات وحمض اليوريك يعتبر من الأعراض ومن أهم الأسباب. وأيضا النظام الغذائي عندما يتم زيادة الإفراد في الأملاح والإفراد في البروتين الحيواني وفي الأنظمة الغذائية، تزداد خطر التكون لبعض أنواع الحصوات، وهناك يكون وجود بعض الأمراض مثل إفراد الغدة الجاردة الرقية، وأيضا النقرس يعتبر من عوامل مهيئة أو عوامل مشكلة لبعض أنواع الحصوات، وأيضا وجود التهابات أو عدوى بكتيرية مثل البكتيريا التي تنتج لنا إنزيم اليوريز وتشكل لنا حصى الاستروفيت. وأيضا هناك يكون بعض العوامل الوراثية كالذي تشكل لنا سيستين يورين ستون، وأيضا استخدام بعض الأدوية وقلة الحركة كأما الأدوية الغنية أو الذي فيها نوع من أو زيادة الكالسيوم في مثل الأنتي أسيد مضادات الحموضة أو بعض أنواع المدرات البول.
2: نعم، تحدثتم دكتور عن الأسباب الأكثر شيوعا، وتحدثتم أيضا عن الأنواع.
3: نعم.
2: ما هو أكثر نوع صلابة وصعوبة في الخروج والتفتيت؟
3: من أكثر الأنواع صلابة هي اليوريك أسيد، وأيضا الكالسيوم فوسفيت والسيستين. طبعا أنواع الحصى هي الأكثر شيوعا بنسبة 90% هي الكالسيوم أوكزاليت. هذه بسبب زيادة الأطعمة الغنية بالأوكزاليت كالطماط والمانجو
2: والأجبان
3: نعم. وأيضا الاستروفيت ستون هذه ناتجة عن التهابات أو بكتيريا موجودة في الجهاز البولي تنتج لنا إنزيم اليوريز مثل بكتيريا البروتاس اسمها.
2: نعم دكتور، لطالما هناك الكثير من المجتمع يتساءل أن بعض المرضى حين يعانون أو حين يصابون بحصوات الكلى حين يستخدمون الدواء بسرعة يتم تفتيت الحصوات وخروجها مع البول، بينما هناك مرضى آخرون يعانون من حصوات الكلى وحين يستخدمون الأدوية لا يتم خروج وتفتيت الحصوات. لو توضح لنا هذه النقطة، مثلا الفارق بين حصوات الكلى من حيث الصلابة ومن حيث سهولة التفتيت وخروجها مع البول.
3: طبعا هذه الصلابة يعني من خلال حسب تكون أو المادة الموجودة في الحصى نفسها. فعلى ما تكلمنا أنه حصوات الكالسيوم أوكزاليت أو الكالسيوم فوسفيت هذه من الكالسيوم أوكزاليت هي الأكثر شيوعا وهي تكون أكثر هشاشة يعني من خلال التكسر بالموجة التفتيت
2: فوق التصادمية.
3: أيوة فوق التصادمية. هذه سهلة التفتيت. بينما الحمض اليوريك حصوات حمض اليوريك والسيستين هي أكثر صلابة، وحيث أنها تركيبها في وطريقة الترسب حقها تكون أكثر اندماج وتماسك.
2: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المرضى أو يشتكي منها المرضى، لو تحدثنا ما هي الأعراض حتى يتمكن المصابون بالذهاب أو زيارة الأطباء.
3: من الأعراض الموجودة والشائعة في حصى الكلى هي أولا المغص الكلوي، ويعتبر هو الألم هذا موجود في الخاصرة حيث يمتد إلى أسفل البطن أو إلى الكيس الصافن، وأيضا يكون موجود مصحوب أيضا بدم في البول وغثيان وقيء وحرقان أثناء التبول، وأيضا يكون كثرة التبول والإلحاح خصوصا إذا كانت الحصوة قريبة من المثانة.
2: نعم دكتور، ننتقل إلى النقطة الأخرى، المضاعفات التي قد تحصل للمرضى في حال إهمال علاجهم أو في حال عدم وقايتهم من الأغذية الممنوعين منها أو المحاذير التي تنصحون بها تنصحون المرضى تجنبها.
3: للحصى البول للحصى الكلوية لعدة مضاعفات، ومن أهم المضاعفات هي إذا حدث انسداد في الحالب يحدث لنا هيدرونيفروسيس، معنى أنه سسقاء الكلى وتضخمها، وأيضا يحدث لنا التهاب متكرر في المسالك البولية وخصوصا التهاب الكلية وتدهور الوظيفة، وخصوصا مع الانسداد المستمر أو إذا كان في الكلية الوحيدة، ونزول دم في البول وتكرار تكون الحصوات، وفي حالة الانسداد المصحوب بالعدوى ربما قد يحدث لنا سيبسيز الذي هو تسمم الدم، وهذا من أكثر المضاعفات الذي يمكن أن تحدث مع حصى الكلى.
2: نعم ذكرتم نقطة مهمة وهي التي هي انسداد مجرى البول الذي هي الحالب.
3: نعم.
2: والتي قد تؤدي إلى الفشل الكلوي.
3: نعم.
2: الذي أخطرها.
3: نعم وتعتبر هي الأخضر، وفي خصوصا عندما تنزل الحصى وتسد في الحالب ومع الأيام ومع الوقت ومع طول الفترة لم تعالج ويحدث لنا تضخم في الكلية واستسقاءها، ومن ذلك يحدث لنا فشل كلوي.
2: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق وقاية تنصحون بها المرضى في حال أصيبوا بحصوات الكلى.
3: طرق الوقاية للمرضى الذين يعني تأتيهم أول مرة من هذه النوبات أو المرض، والذي معهم تكرار هذه حصوات الكلى. النصائح التي يمكن أن أقدمها، أولا زيادة شرب المياه. زيادة شرب المياه من أهم النصائح التي يمكن أن ننصحها، وأيضا تقليل الأملاح في الطعام والبروتينات الحيوانية، وأيضا الحفاظ على كمية طبيعية من الكالسيوم والنظام الغذائي، وعدم منعه بشكل عشوائي أو بشكل نهائي، وتجنب الإفراط من الكالسيوم في الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل شرب الحليب ومشتقاته ومشتقات الألبان، وتقليل الأكزالات إذا كان المريض يعاني من ارتفاعها، ويعني الأطعمة الغنية بالأكزالات مثل الطماد والمانجو ومشتقات الألبان. وفي حال وجود التهابات في مسالك البولية ينصح بمعالجتها. وأيضا الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالإفراط الغدة الجاري الدرقية وأمراض والنقرس، هذا يكون يتابعوا حالة متابعة بشكل دوري لوظائف الكلى، ونظر وفحص أيضا بالالتراساوند وأشعة إكس راي، وأيضا منع يعني زيادة الحركة مهم جدا أيضا، وزيادة شرب الماء، وهذه تعتبر من أهم طرق الوقاية من حصى الكلى.
2: نعم دكتور، معنا سؤال قال: السلام عليكم، تحياتي لك وضيفك الدكتور. أنا حصل لي حصوات الكلى وأزلتها بعملية جراحية، هل ممكن ترجع حصوات الكلى مرة أخرى؟
3: بالنسبة لتكرار حصوات الكلى، هذه معتمدة على أولا على يمكن أن إذا لأن من أسباب حصوات الكلى في سبب يكون وراثي، يعني ميل وراثي أو تاريخ عائلي، بعض العائلات أو الناس يشتكون من تكرار هذه، يمكن عندهم تاريخ عائلي. وأيضا عدم تغيير نمط أسلوب الحياة، يعني من المفترض أنه في حال إذا تكرر هذا يعمل تحليل للحصوة على أساس يعرف نوعية الحصوة وتجنب الأشياء التي ممكن تعيد تكرار هذه الحصوة. أيضا قلنا تغيير نمط الحياة، تقليل زيادة مع استخدام أو طرق الوقاية مثل زيادة شرب الماء وقلة الكالسيوم، إذا تناول الكالسيوم، وأيضا في حال حدث عند التهابات أو بس ما يمكن استخدام علاجات كالمضاد الحيوي، فإن شاء الله ما يحدث شيء تكرار.
2: نعم أيضا معنا سؤال: السلام عليكم، أنا أعاني من ارتفاع في الغدة الجار درقية، هل ممكن يحصل لي حصوات كلى؟
3: نعم، إفراط الغدة الجاري الدرقية يزيد من ترسب الكالسيوم أو أملاح الكالسيوم، يسمى الكالسيوم يوريك، وهذا يكون مهيأ أنه يحدث له حصوات الكلى.
2: نعم أيضا معنا سؤال: السلام عليكم، تحية لك والدكتور معاذ، هل هناك أعشاب تنصحونا باستخدامها لتفتيت الحصوات؟
3: النصائح التي تقدم لهذا الأشخاص يعني بدور الأعشاب، يعني صح أن الأعشاب لها دور مهم كالبقدونس أو ما يسمى أول
2: الشعير.
3: الشعير نعم، بس الأفضل هو أولا زيادة شرب الماء. الماء عندما يكون تركي الماء لأنه يقلل تركيز البول، التركيز
2: اليوريك
3: أسيد واليوريا بشكل عام في البول، يقلل مما يمنع من ترسب الأملاح والكريستالات في الكلى. هذه أهم طريقة. الأعشاب هذا بيستخدموها في حال وجود عندهم بعض الكريستالات يعني فيها ترسبات، يعني ممكن تفيدهم كما ذكرنا في الشعير والبقدونس وغير ذلك. وفي أدوية على ما أعتقد أنه مصنوعة من الأعشاب مثل السستون، هذه مفيدة في حال وجود ترسبات. وأهم شيء أهم الذي أنصح عليه التوازن الغذائي، قلة القلال من تناول الكالسيوم وزيادة شرب المياه، والحركة أيضا مهم جدا في منع ترسبات وتكون حصى.
2: نعم السلام عليكم دكتور، نشكركم إذاعة آفاق على هذا البرنامج. معنا سؤال، هل الليمو له دور في تفتيت الحصوات؟
3: لا، ما علميا لم يثبت هذا، بالعكس انه الليمون مادة حمضية، وفي بعض انواع الحصى تكون اكثر ميولا للجانب الحمضي، يعني تعتبر كبيئة مناسبة لها، يسماها مثل الحمض اليوريك، هي تكون اسيدك، وايضا الكالسيوم اوكزاليت ايضا اسيدك، فلذلك الليمون ما لم يثبت علميا ولا له اي علاقه يعني بانه يفتت الحصى.
2: نعم، ايضا معنا سؤال، السلام عليكم، يقولون ان الشاهي يساعد على تكوين الحصوات، قال لي احد الاطباء ان له دور، نصيحتكم في هذا الجانب.
3: الشاهي هذا يعتبر ما لهش اي داعي، ما لهش اي كانت تقول ما لهش اي علاقه انه يمنع ترسب الحصوات، بالعكس هو يزيد او يمنع امتصاص الحديد، وايضا يعمل لنا مشاكل في سوء هضم وغير ذلك،
2: فقر دم،
3: اي فقر دم، فلذلك علميا ليس له اي علاقه في منع او تكون الحصى،
2: وانما التخفيف منه افضل
3: بقيه
2: الامراض،
3: الافضل ان التخفيف.
2: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق الوقايات، بالتأكيد على أن هناك علاجات متعددة، مثلا علاجات دوائية، علاجات جراحية، متى تنصحون المرضى باستخدام الأدوية، ومتى تنصحون المرضى بعمل عملية جراحية أو تفتيت بالليزر؟
3: طبعا معالجة حصى الكلى يعني حسب نوع، اولا حجم الحصوه ومكانها، وهل والاعراض الموجوده المصحوبه بتكون الحصوه، هذه من اهم، وايضا شكل الكليه، هل هي الان وصلت الى مرحله ان حدث انسداد ودي في حاله الهيدرونفروسس، اولا قلنا مكان الحصوه اذا كان في حوض الكليه او في الحالب او في المثانه، وحجمها اذا مهم، في حال ما تكون الحصوة صغيرة يعني في حدود أقل من 5 سنتيمتر، هذا يعني أكثر الدرجة العلاج لها هي علاج تحفظي، وينصح بزيادة شرب المياه، وأيضا استخدام بعض الأدوية مثل التمسوسلين أو البروكسيمول،
2: ولو المقاطعة أكثر من يعني أقل من 5 سنتي ولا أقل من سنتي ونص؟
3: لا، هو أقل من 5 ملي، أقل من 5 ملي.
2: نعم،
3: أقل من 5 ملي، هذا ينصح بالعلاج التحفظي، زيادة شرب المياه، واستخدام بعض الأدوية مثل البروكسيمول أو التمسوسلين، وإذا كان نوعية معينة مثل النقرس أو الكذا، استخدام أيضا بعض الأدوية مهمة جدا، واستخدام الأنتيبيوتك وأنالجيسك مهدئات يعني، وإذا كانت الحصوة من
2: أكثر من سنتي يعني
3: أكثر من، وإذا كانت الحصوة من أكثر من 5 ملي إلى سنتي واحد إلى 10 ملي إلى 10 ملي، هذا تستخدم معها التفتيت.
2: التفتيت
3: نعم ينفع مع التفتيت، وحسب نوعية الحصوة، إذا كانت كالسيوم أوكزاليت أو فوسفيت، أو إذا كانت يوريك أسيد أو سيستين فلا ينفع. إذا كانت الحصوة من 10 ملي إلى 20 ملي فهذا يستخدم معها مناظير، العلاج بالمناظير، وإذا كانت أكثر من 20 ملي فيستخدم معها الأوبن سرجري، يعني جراحة، عملية جراحة مفتوحة للكلى.
2: نعم دكتور، معنا سؤال، قال أيهما أخطر، حصوة واحدة أو شخص لديه إصابات متعددة الحصوات؟
3: الذي عندهم أكثر مثلا إذا كانت حسب الحجم،
2: أحيانا
3: نعم. بيكون حصوات بس حجمها صغير، فلذلك ممكن تمر إذا كانت أقل من 5 ملي، فإذا كانت مثلا عدة حصوات وتكون أكثر من 5 ملي فهي أكثر خطورة، لما أن أنت تنزل إلى الحالب وتعمل تنحشر وتؤدي إلى ترس المضاعفات التي ذكرناها،
2: انسداده
3: الانسداد انسداد الكلية انسداد المجرى الرئوي الحالب وهيدرو نيفروسيس استسقاء الكلية او تضخمها. وايضا اذا كانت الحصوة كبيرة و احيانا تكون الحصوة في مثلا في حدود 5 ملي الى 6 ملي تنزل الحصوة الى الحالب وعدم مرورها في من الحالب بشكل الى المثانة ممكن تزداد يعني في حجمها خصوصا اذا كانت الفترة طويلة يعني قابل للترسب عليها حتى تزداد في النمو. فهذه أيضا خضرة يعني تعتبر نوعية خضرة. فالخضرة أكثر حاجة في عندما يكون عدة حصوات وحجمها أكبر.
2: نعم. طبعا معنا سؤال دكتور، أنا أعاني من التهابات في البول يعني حرقة في البول، هل ممكن أنني مصاب بحصوات الكلى؟
3: بالنسبة لحرقان البول هي يعتبر عرض من الأعراض، تمام، عرض من أعراض حصوات الكلى. أحيانا يكون عنده بكتيريا يعني التهابات،
2: يعني عدوى بكتيري.
3: أيوة
2: مش شرط
3: هي تعتبر عرض واحد، والعرض الواحد هذا يمكن مرتفع موجود مع يمكن عنده بكتيريا أو عدوى بكتيريا في البول ويمكن عنده حصوات. فلذلك إذا كان عنده يشتكي هذا المريض من ألم في الخاصرة وممتد إلى أسفل البطن أو إلى الخصية ومصحب ديسيوريا صعوبة في التبول أو هيماتيوريا دم أيضا في التبول، فهذا ممكن وحمى أيضا ممكن أنه يدل على أنه موجود عنده حصوات كلى.
2: حصوات وأحيانا حصوات مع التهاب.
3: أيوة نعم، خصوصا إذا كان عنده جد حمى وديسيوريا وتكرار وفركونسي.
2: نعم دكتور، بعض المرضى يعانون من دم مع البول، ماذا تنصحون أي مريض أو أي مريضة يحصل لها مثل هذا العرض؟
3: أنصح هذا الذي يشتكي من دم مع البول في عمل فحص البول، مهم جدا، وأيضا عمل فحص دم وتأكد إذا كان عنده أعراض، لأن أعراض فحص دم أعراض البول مع الدم لها عدة أمراض التي تسوي هذا العرض، ومنها البلهارسيا وأيضا الحصوات الكلى ممكن تحديد تكون مصحوبة بدم مع البول. فلذلك في حال وجود دم مع البول ينصح بزيارة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة كفحص البول فحص الدم وأيضا أشعة عمل تلفزيون للكلى، ويعتبر من أكثر الأشعات أو الأكثر دقة هو فحص الأشعة المقطعية بدون صبغة، تعتبر أكثر من أكثر الفحوصات أو الأكثر الأشعة الأكثر دقة لاكتشاف الحصوات
2: وتحديد حجمها يعني
3: وتحديد الحجم والمكان. ونعم
2: نعم دكتور. أيضا معنا سؤال قال السلام عليكم، أنا أستخدم علاج سيستون، هل هو فعال؟ والبعض بيقول لي على أنه الأسبارين أفضل.
3: الأسبارين هي مادة علمية، مادة يعني مادة كيميائية وفعل نشاطه
2: وفعال
3: قوي. نعم السيستون قلنا مادة مواد مكون حقه مواد عشبية وهو فعال لكن ليس بدرجة
2: الأسبارين هو أقوى. صحيح.
3: نعم.
2: أيضا به نوع قطرة من قطرات تفتيت الحصوات إيرانية اسمها نسيت اسمها بالتحديد، قطرة هي فعالة وقوية رغم أني مش متوفرة في كل الصيدلية
3: التي تخفف بين مع الماء. صح.
2: نعم
3: هذه ممتازة جدا، لكن في حال عدم أن الشخص بعض الأشخاص ما مش عندهم طريقة يعني فاهمين كيف طريقة
2: الاستخدام،
3: فلذلك هذه يعني يجب الحذر منها. فهي تعتبر ممتازة جدا لأن بتساعد على تفكيك، وإذا كانت الحصوات هشة بتحلل
2: مثل الكالسيوم
3: أكزاليت. نعم. فقلنا العلاج يعني لا يستخدم إلا
2: بوصفة طبية وإرشاد طبي.
3: بوصفة طبية عندما يكون المريض يستخدم علاج بدون وصفة طبية أحيانا يؤثر عليه، وأيضا ما ينفعش أصلا بعض أولا لا يعلم ما هو طبيعة أو نوع الحصاة الموجودة المترسبة عنده، فلذلك العلاج بيتم المعالجة عن طريق معرفة نوع الحصوة وعن طريق حجمها مهم جدا والمقاحة. أحيانا بعض الأشخاص يستخدمون مسكنات في وجود الألم فيخفف الألم ويستخدم هذا الأدوية الذي ليست ببوصة طبية فبالعكس إنما يأثر عليه يعني ممكن تنزل الحصوة تشت في الحالب ويحدث المضاعفات كاستسقاء الكلية وفشل كلوي وما غير ذلك.
2: نعم دكتور طالما أنتم ذكرتم موضوع المسكنات مخاطر استخدام مسكنات الألم والديكلوفينات على المرضى الذي قد يؤدي إلى الفشل الكلوي نصيحتكم للمرضى الذين يعانون مثلا سواء من أعراض وآلام الكلى أو أعراض وآلام أمراض أخرى ويكثرون من استخدام المسكنات سواء ديكلوفينات ولا فولتين ولا بروفينيد الذي بيسموها بيبيعوها للأسف حتى في البقالات وهذا كارثة.
3: نعم فيه نوع يعني خطير جدا على الكلى وهو الديكلوفين صوديوم. الديكلوفين صوديوم معناه زيادة نسبة الصوديوم في الكلى فهذا خطير جدا خاصة للي عندهم أمراض في الجهاز البولي وحصوات الكلى. يمكن أن يستخدم بالنسبة إذا في حال المهدئات يعني بس مهما كان المهدئات خطأ في استخدامها في أمراض الكلى
2: يعني الفترة الطويلة
3: أي الفترة الطويلة
2: يعني مرة واحدة أو مرتين فقط
3: أي يمكن في هذا استخدام النسبة أو ممكن استخدام ديكلوفين بوتاسيوم هذه ممتاز يعني.
2: نعم
3: أما ديكلوفين صوديوم لا أنصح به لأنه بيعمل لك بيزيد لك الضغط داخل الكلى وأيضا بيزيد نسبة الأملاح في الكلى.
2: نعم لأنه للأسف يعني بعض المخزنين أصبحت ولع لديهم أنهم لا يستطيعون أن يخزنوا إلا باستخدام المسكنات البروفينيد ويقول لك حك الأسنان وهذا كارثة يعني.
3: نعم.
2: بيعانوا
3: وأصبحت عندهم كعادة يعني ما يخزن إلا بعد ما يستخدم هذا البروفينيد فهذا خطأ يعني أولا يؤثر على الكلى مع طول الاستخدام والفترات ويؤدي إلى ضعف وظائف الكلى وضعف وقلة الوظيفة وظيفة الكلى تتدهور.
2: نعم بالإضافة إلى أمراض أخرى يعني من أحد أسباب مثلا النزيف المعدة وقرح المعدة.
3: نعم نعم لأنه الاسترويد من المهدئات النوع الاسترويد والنسترويد هذا تعتبر من أهم أسباب التهاب الجدار المعدة ويساعد أيضا على وجود قرحة المعدة أيضا يسمى القرحة الاسترويدية التي هي الناتجة عن الاسترويد المهدئات وأيضا التهابات أيضا في وضعف الامتصاص الأغذية من اللمعاء.
2: نعم معنا سؤال قال السلام عليكم دكتور أنا أعاني من حصوات متعددة ولكن لفترة ما عاد شي بصير أتابع الطبيب هل ضروري أتابعه مثلا كل سنة ولا كل سنتين ولا
3: في حال تكرار هذه الحصوات وجود عندك الأعراض فالأفضل هو زيارة الطبيب مهما كان على أساس أنت الآن إذا عندما تعالج الحصوة وتنزل الحصوة وتخرج الحصوة وهي في حجمها أصغر تكون أسهل تكلفة مادية وأيضا أقل معاناة وأزلت خطورة كبيرة على الكلى وعلى نفسك يعني على نفسك بشكل عام فاستمرار وجود تكرار حصوات الكلى ووجود أعراض حصوات الكلى واستخدام لها أدوية مهدئات وأدوية أعشاب فقد تهدئ الأعراض هذا خطأ لذلك الأفضل زيارة الطبيب وعمل أشعة
2: والفحوصات
3: نعم فحوصات أيضا مهم جدا تحديد موقعها ونوع الحصوة وحجمها مهم جدا على أساس استخدام العلاج والعلاج المناسب لنوع الحصوة وحجمها فممكن أنه تساعدك على رفع الألم هذا والتخلص من الحصوة.
2: نعم ولذلك يعني إحنا مثلا في إذاعة آفاق مثلا كأطباء نقول على أنه استخدم الأعشاب مثلا القطب الشعير البقدونس ولكن إلى جانب الأدوية المقررة من الطبيب.
3: نعم.
2: يعني نحن لا نحذر من الأعشاب. نعم. المثبتة علميا مثلا الشعير البقدونس وشجرة تسمى شجرة القطب. نعم. هؤلاء فعالات، لكن مش معناه انه نعتمد عليهن فقط وما نتابعش عند الطبيب ونبصر نتائج الاستخدام.
3: نعم، الأعشاب هذه انا افضلها يعني في حال وجود على ما قلت انت مضافة الى ادوية. نعم. ممكن مهمة جدا، خصوصا الشعير، هذا شريعة الشعير فعال ممتاز، وينفع في حالة يكون في تكلسات او ترسبات صغيرة جدا، يعني ما قد وصلت الى انها تبدأ حصوات. تمام، بشكل يعني لما تكون الحصوة 1 ملي 2 ملي ممكن تنفع معها ممتازة. فالشعير هذا والأعشاب مهمة جدا يعني.
2: نعم،
3: وتعتبر هي ماديا هي تعتبر أرخص
2: وأسهل
3: أيضا. نعم،
2: والعلاجات هي مشتقة من أعشاب.
3: أيوة، تركيب
2: يعني حتى الأدوية،
3: أغلب الأدوية يعني هي تركيبها يكون أعشاب يعني ومن مواد عشبية.
2: نعم، لكن وإنما بمقادير محدودة مضبوطة حتى. نعم. لا يحصل للمريض أي اسمه أي إفراط أو أي قلة مثلا في الكمية.
3: نعم، وبعض الأمراض وبعض الأشخاص الذين عندهم أمراض مزمنة كالحمض كالنقرس، لأنه عنده زيادة حمض اليوريك يكون موجود، لابد من استخدام مثلا الامتناع عن زيادة الأطعمة التي تكون غنية بالبروتين مثل اللحوم. وأيضا الأشخاص الذين يعانون من إفراط غدة الدرقية، لأنه بيساعد على زيادة مستوى الكالسيوم، لذلك عليهم
2: يعني علاج السبب.
3: أيوة، علاج السبب مهم جدا على أساس يمنع تكرار أو ترسب أو تكون الحصوات.
2: نعم، السلام عليكم. عن الرسالة قال السلام عليكم دكتور، يا دكتور البول عندي واصل لونه أصفر، هل له علاقة بالكلى؟
3: تركيز البول، هل أولا إذا أنت تشربي ماء قليل فأكيد يكون أكثر ميولا للأصفر.
2: مدري هذا هي رسالة من الأخت ولا من أخ، إذا هو
3: المهم إذا كان الجواب للسؤال هذا، إذا كان زيادة تركيز قلة شرب المياه قليل، قلة شرب المياه، فأكيد يكون تركيز البول عالي
2: أصفر
3: ويكون أكثر أصفرارا. لذلك أنصح هذا الفتاة أو الشخص هذا زيادة شرب المياه.
2: نعم،
3: يشرب يعني أقل شيء يشرب من لترين إلى 3 لتر في اليوم.
2: نعم،
3: فتقلل تركيز البول وتمنع ترسب الحصوات وتكون الحصوات.
2: نعم، في نهاية هذا الحلقة نشكركم دكتور معاذ فوزي سلعان على حضوركم وتفاعلكم مع إذاعة أفاق ومع عيادة أفاق FM.
3: شكرا جزيلا، وشكرا لهذه الإذاعة المميزة، والتي نتمنى من الإذاعات الأخرى أن تحذو حذوها، فهي إذاعة توعوية في كل المجالات، في المجال أو في المجال الصحي. وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة منكم، وأشكر جميع طاقم هذه الإذاعة.
2: نشكركم كذلك، كما نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة آفاق فهم. إذاعة آفاق فهم. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله:
1: يا أبجديات الحروف استنفري بنصع جمل، وتحزمي روح الهدى ضمن الفرح والانفعال. قصي وعدي والقفي لبيات شعري في عجل، خطي قصيدة من دمي خيال لا قالوا خيال، هلت ينابيع السرى عن بكرها والسعد هل، وازداد نبض الابتهاج المنفرد عن كل حال. طلت تلاوات الهدى في ليلنا والبدر طل، وتنفست كبد العمر من أكسجينات الوصال. أقبل ربيع الخير بالإيمان والفرح اكتمل، وشعبنا جاهز قوي مع العيارات الثقال لحياء مولد منقذ الأمة ومصباح الأمل. صلى عليها الله ما صلت بحوره والجبال. الله الله من زارت نفوس كيف تتبع منهم أضل، قلوبهم فيها مرض وإذا مرض خسه وضال. ليش الغمغمة والبرقطة، ليش الزعل، ليش النفاق المنزوي في زاويات الاحتيال. إذا الدول من نفسهن بتحتفل لا شي حصل، ذكرى الثورة أنهت المفسد سواسل موقتال. ما بالكم من سيد الكونين ذي حطم هبل وجو خلى الكون شرق من جنوب الشمال. المكر والتضبيط آفة من محطات الفشل، والانتقال النوعي المحسوب أبشع انتقال. قولوا لهم بقى نحتفل بأسلوب رايق مختزل، ونقال والمولد غلط لا ما يجوز الاحتفال. قولوا لهم بقى نحتفل بقى نحتفل بقى نحتفل، واليوم يوم المصطفى كبر وأذن يا بلال. شعب اليمن شعب اليمن في مولد الهادي أبد ما له مثل، حطم وزاح رقام محسوبة قياسية وزال. قني عن التعريف في حب النبي منذ الأزل، محال يتجاهل ويتغافل ضياع عمره محال. يا ذي بتشغلنا فتاوي كل سع عاد شي خجل، جالس على ذاك الخبر حقك ورا قالت وقال. واصل تقول هذه بدع هذا طلع هذا نزل، يا أخي ترفع واستحي ما عاد لك أي مجال. الناس قدهم واعين لا تفتح أبواب الجدل، والفكر يتنامى من القرآن في حل الجدال. وانت غبي داخل غبي داخل غبي سعدق الموجات فكرك تنسجم مع الحقارة والضلال. إن احتفلنا بالنبي لا درغواه ما اشتغل، ونحرق المصحف يناموا ما لهم أي اشتغال. الله يلعنهم على إذلال فيهم لن وصل، والله يلعن نجد أشربت لها عصبة بغال. بنحتفل بطهر بشر وهو يقول قد هو هزل، أما المراقص والضياع أكيد إذا عنده حلال. بنحتفل بس كالرسل وهو يقول
2: ربيع النور يجتاح الظلام.
0: أسوة حسنة أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

ليست كل الأنوار تراب الأبصار، فهناك نور يهدي العقول قبل العيون، ويزرع الطمأنينة في القلوب، وتطمئن إليه النفوس قبل أن تنطق به الألسن. إنه نور الصدق، ذلك الخلق الذي إذا استقر في الإنسان أصبح موضع ثقة بين الناس وسببا لرفعة شأنه، وإذا غاب انهارت الثقة وضاعت الحقوق وتفككت العلاقات. ولذلك لم يكن الصدق في الإسلام خلقا يستحب فحسب، بل كان أساس الإيمان وعنوان الاستقامة وطريقا إلى البر. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإذا كان للصدق قدوة تتجسد في واقع الحياة، فإنها في شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عاش بين قومه 40 عاما فلم يعرفوا عنه كذبة واحدة ولا خيانة في أمانة، حتى لقبوه قبل البعثة بالصادق الأمين. وحين جاءهم برسالة الله لم يجدوا في تاريخه ما يطعنون به، فأنكروا الرسالة وهم يعلمون صدق صاحبها.

مستمعين الكرام، ما أعظم أن يكون الإنسان صادقا حتى يشهد له بذلك أصدقاؤه، ولكن الأعظم من ذلك أن يشهد له خصومه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثال الصدق قبل البعثة وبعدها، فلم يكن الصدق عنده خلقا يتغير بتغير المواقف، بل كان جزءا من شخصيته التي عرفها القريب والبعيد. فقد روي أن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هاهنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمد لصادق وما كذب قط. لقد كانوا يعلمون صدقه ولكنهم جحدوا رسالته حسدا واستكبارا. وروي أيضا أن النضر بن الحارث قال لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله، ما هو بساحر، إنها شهادة خرجت من أفواه من عرضوه لتبقى شاهدا على أن الصدق كان من أوضح صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أيها الأحبة، لقد كان صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر في كل أحواله، في حديثه وفي وعده وفي معاملاته وفي تبليغه لرسالة ربه. فما عرف عنه الناس كذبا في صغيرة ولا كبيرة، ولا وعد وعدا فأخلفه، ولا خان أمانة ائتمنه عليها أحد. ولهذا لما أمره الله أن يجهر بالدعوة جمع قومه وناداهم ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ فقالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا. لقد كانت هذه الشهادة كافية لتثبت أن حياته كلها كانت قائمة على الصدق، حتى أصبح صدقه حجة عليهم قبل أن تكون معجزاته حجة لهم.

0: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي المستمعين، إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الصدق في الكلمة وفي الوعد وفي العمل وفي أداء المسؤوليات. وحين نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نتعلم الصدق في الحديث فحسب، بل نتعلم أن تكون حياتنا كلها صادقة، نياتنا وأعمالنا وعهودنا وأماناتنا. ولنسأل أنفسنا: هل يثق الناس بكلماتنا كما كانوا يثقون بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل أصبح الصدق خلقا ثابتا في حياتنا، أم أنه يتغير بتغير المصالح والظروف؟ نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يرزقنا الاقتداء بخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

وعلى بأمرك للرعود يزيد.

عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة ومستمعين الأكارم في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

0: إنه موعد الفرح الكبير وبداية الفرج الكثير، نحدوه ونشدوه من العام إلى العام حتى يأتي الموعد مجددا كعيد الأعياد وموروث الآباء والأجداد. إنها ذكرى مولد خير الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام مجددا في هذا البرنامج، برنامج صلوات يمانية. ضيفنا لهذا اليوم ولهذا البرنامج ولهذه الحلقة صوت من أصوات محافظة حجة، أتى من محافظة حجة التي طالما غردت وشدت بذكر الله وذكر رسوله. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد ناصر علي هبة. أهلا وسهلا بك يا أخي ناصر، وارحب ضيف عزيز علينا على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: بقيت يا سيد وعيني بقيت.
0: أهلا وسهلا مرحبا أهلا. ومولدك مبارك وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، ومن نصر إلى النصر من مولد إلى مولد بحوله وقوته.
1: علينا وعليكم بكل خير وعافية، وعده علينا بكل خير وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هذا المولد لكل العالم بكله، العالم بكله، نجعل كل
0: استبشار إن شاء الله بالنصر
1: بالفرج، استبشار بالنصر بالخير بالفرج على هذا الشعب اليمني.
0: الله الله الله يسلمك ويعافيك يا أستاذ ناصر. بداية البرنامج إن شاء الله ما نسمع منك، يعني الشيء هذا الحلقة نخليها أغلب الفقرات تكون يعني أناشيد من محافظة حجة أو من تراث حجة أو من موروث حجة، يعني الجميل الذي طالما تغنت به جميع المحافظات، يعني وأتى إلينا من محافظة حجة التراث يعني جميل، ما أقول لك وأصوات أجمل.
1: أكيد أكيد تراث حجة تراث قوي، و يعني ما بش مثلها في في في الجمهورية اليمنية بكلها
0: حقيقة.
1: هذا تراث
0: لأن
1: حجة.
0: أغلب الأناشيد بين أقول هذا الذي يقول لك أيوه قديم، يقول لك
1: تراث جدا جدا
0: تراث حجة، تراث مدري تراث حجة.
1: بعض الواحد يقول لك إنه تراث حجة، وأكثر الناس يشيلوا لك من أناشيد حجة، لكن مش أناشيد حجة يشيلوا لك من أناشيد حجة ويقول لك هذه
0: تراثنا،
1: أيوة يطوره يقول لك هذه تراثنا، هذه هذا كذا هذا كذا،
0: لكن العايد يكون
1: العايد يكون لتراث حجة مديرة المحابشة الشرفين يوقع للشرفين،
0: يعني كل ذا حين كل مديرية لها
1: أيوة كل
0: الشرفين لها
1: أيوة كلمة. ما تقول الشرفين لها لها تقاليد
0: في
1: النشيد التراث لها يعني نبرة قوية، و
0: غير محافظة حجة نفسها
1: أيوة غير محافظة حجة نفسها
0: المركز
1: أيوة المركز.
0: صلينا على الطهر وعلى آله يا أستاذ ناصر، ما عاد سمعونا
1: نسمعكم إن شاء الله. صلى الله على النبي، يعني
0: بسم الله
1: التراث
0: على الله يجي وأنا أحفظ لها يا رب.
1: لا إن شاء الله حافظ لها إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطاهرين.

0: حبيبي وعلى آله
1: على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: صلوات صلوات جاءنا النور المبين.
3: صلوات يمانية.
4: صلوات يمانية.
2: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
1: الله الله يا أستاذ ناصر. الله الله يا تصدق بالله اني نسيتني في حلقه ها بعد لا منسجم والله يعني حقيقه. شوف من محافظه لمحافظه وتغير التراث ويتغير الالوان تغير الالحان تغير المقامة تغير، ولكن بذكر رسول الله كما فعلت الحنجر في ذكر الله وفي ذكر رسول الله بتكون جماليه يعني ما اقول لك مستفر ده يعني جمالي ثاني غير كل التراث كل الالحان كل الكلمات.
0: اكيد اكيد عندنا
1: اناشي تفعلها في ذكر رسول الله في مولد رسول الله بتجي لها جماليه وذوق ثاني.
0: عندنا التراث نفسه حقنا كله في ذكر رسول الله.
1: الله.
0: التراث بنفسه يعني الكلمه نفسها كلها في من في ذكر الله في رسول الله كلها اكثر تراثنا في رسول الله. ما
1: بنفسر ايوه من باب الغزل وما غزل بجو يتغزلوا بمن
0: برسول الله كله يعني لو لو لو تجي لو تجي لعند تراثنا تبحث بعد تراثنا وتبحث بعد الكلمات حق التراث حقنا الكلمات حق التراث الانشوده نفسها ايوه تجاوها هي كلها في ذكر الله في رسول الله
1: في اهل البيت
0: ايوه في اهل البيت كلها هذه هي تراثنا.
1: الله.
0: فهمت؟ ويعني
1: سواء كانت مثلا في المولد وغير المولد
0: في كل
1: مثلا في الغديريات مثلا في رمضان
0: ايوه
1: في
0: الغدير
1: الى الله في الالتجاء الى الله فيها
0: عندنا نشيد كله يعني في كل ايام الغدير معانا تراث له
1: الحاله
0: تراث الحاله من حين من اجدادنا يعني بيحتفلوا بالغدير ومعاهم نشيد بيتوله في كلمة نفس الغدير وألحن نفس حق الغدير
1: الله
0: بيه حق المولد
1: الحالة
0: أيوة ويعني كل مناسبة لها
1: ما كانت صنعاء عاصمة الثقافة العربية
0: أيوة
1: وبعدت جو كل محافظة جت بحقها الفترة
0: أيوة من ضمنها حضرتنا ذاك اليوم في 2004 في 2007
1: على ما أعتقد أيوة وبعدها كانت جو كل محافظة كل ليلة محافظة
0: أيوة
1: ها محافظة ريمان محافظة مارب محافظة ذمار محافظة صنعاء محافظة حجة وده جاء يعني حتى نفسهم المنشدين حق بقية المحافظة محافظة صنعاء بقية المحافظات طلعت فرقة حجة يعني انسجموا انسجام
0: عجيب في عام 2004 ذاك اليوم فرقة حجة في مش فرقة حجة فرقة الشرفين المحابشة
1: أنا أشتري كان يعني تمثل محافظة حجة
0: الذي تمثل كان فرقة الذي كان تمثل هي كان فرقتين في محافظة حجة ذاك اليوم في 2004 فرقة حجة المدينة
1: ها حجة المدينة
0: أيوة, أيوة. وهذه وفرقة المحابشة الشرفين
1: الله
0: جمعية الشرفين من ضمنها جمعية الشرفين طلعت هذاك اليوم الرتبة الثانية إذاك في حق الرتبة الأولى اللي طلعنا الأولى حق مارب يلا علم الحال هي ضاح حق
1: الوجه
0: أيوة, أيوة, أيوة, أيوة الأولى والثانية طلعنا المحابشة الشرفة
1: يعني كان لون إنشادي جميل جدا جدا يعني بإجماع المنشدين الذي كانوا هناك يعني انسجموا انسجام يعني غير طبيعي
0: يا أستاذي وعيني يا أستاذ وعيني عندنا تراث ونشيد إلا يعني جت أيام الناس مالوا لك إلى الأرج وما الأرج وماذا وماذا لو ما ضيع التراث حقنا ضيعوا نكة التراث قسما بالله العظيم يعني اني نزلت هنا عرس في البلاد ونزلت عرس في البلاد وصلت لك وهذاك وهذا بزر تنبو منشد يعني كان اعرفه انا منشد يعني هو زمي يعني مثل ما تقول استاذ انا في نفس الوقت كلمت قلت يا استاذ يا هذاك النشيد حق زمان اسالك بالله نشيل في في في عرس اسالك بالله نشيل لنا من حق ذاك اليوم من حق زمان
1: بدون اورج بدون كذا
0: حاجه شيلها شيلها هذه الانشوده والثانيه بدون شيء اسالك بالله قسما بالله انه شلها يا استاذ وعيني شلها حسيت بنفسي اني في عرس يعني قلت له دحين قلت له حسيت اني في عرس
1: يا تذكر الاناشيد لو نسمع هذا الحين منك ولا شيء تذكرها ولا شيء تذكرها ولا تي غير هذا
0: عادتي منها او غيرها الذي شتي
1: عادك تذكر الانشودتين هذا الذي تاها في
0: ايوه
1: اسمع نسمعها منك بين احاول اني احفظ من تراث حجه لكن أخي أنا أحس صعب ما يقدر له إلا الذي هو منشد متقن أيوة للنشيد صلينا على الطهر وعلى آله
0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله

0: أحسن الله إليكم يا أستاذ ناصر، وأسمعكم الله كل خير ورحم الله والديك. ما شاء الله ما شاء الله. ما لي شيء أنا كيف بين بين بين علم بين علمها يعني أول مرة.
1: ما شاء الله عليك يا أستاذ والله يعني يقدر
0: لو أنزل حكي أظن
1: لا تراثنا هو يعني مثل ما تقول الحان قوية
0: الله. بعض الألحان بنسمعها مثلا من منشدين مثلا هنا في صنعاء يعني معروفة أجي أقول هذا تراث صنعاء يقول لك ماشي حكي لا غير يقول لك طورنا خلاه صنعا وهكذا أو شيء يعني خيرات يعني من التراث من هذا بين أقول ما شاء الله هذا يقول لك والله إن هي من حق حكي يعني قد دخلوا مثلا في الكتب الأناشيد حق صنعاء وطرحوا في التراث الصنعاني، لكن ما هو أنا كاي مثلا يقولوا مقام كذا كذا تراث أيش من محافظة يكتب حجة
1: أي أنا
0: يعني يكتبوا حجة
1: شوف هنا. أنا أشارع من يقول هذا تراث صنعاء أو تراث
0: لا الحقوق يعني حقوق
1: أيوة
0: هذا.
1: كل واحد له حقوق
0: لكن قصية هي كلها في ذكر رسول الله أيوة وبيفعلوها في ذكر رسول الله
1: شوف احنا عندنا تراثنا ضخم قوي مره والحان قويه
0: هويه يمانيه
1: ايوه هويه يمانيه بس في نفس الوقت يعني يحتاج من يرعى
0: حفاظ
1: ايوه من يرعى التراث لان كان قد التراث عندنا يعني في استاذ وعيني
0: مرحله
1: كان قد انتهى انتهى التراث ما كانش عاد في العرس ما كانش عاد تسمع هذه الأناشيد
0: نهائيا
1: والله ما كان عاد
0: ولا تحميده ولا كلام ولا
1: يعني التحميدة كان بالأرج خلاص ما عاد بش تحميده
0: والله هذا كان قبل المغرب صاع سليماني هذا كان
1: ما عاد بش يعني ما عاد بش كان يجي ما عاد بش باع الصاع كان يجي مغرب وهو بيطنطن في هذا الأرج
0: يا جنان
1: والله لا أكذب عليك يعني جت أيام خلاص التراث انتهى عندنا
0: الله
1: والله الا
0: ذلك انه مغزى يعني يهودي لهم بالعالي
1: أيوة أيوة, ايوه ايوه ايوه هو مغزى هذا الارج قلت لك كان احنا كان ننشد وبعدين كان يجيت لهم ارجات من داخل صنعاء من داخل حجة ينزل
0: الله
1: والله ويعني الا رجعنا
0: حاليا معاده
1: حاليا جددنا أيوة رجعنا للتراث وذلحين نشيل التراث حقنا ما نشيش احنا تراثنا انه يهبط في الارض احنا نشتي نشتي من يرعاه
0: لا ما شاء
1: من يرعى التراث المحابش تراث الشرفين انا اناشد من هنا من يرعى التراث الشرفين مش حجه يعني انت في ناس يقول حجه
0: بين عمال أيوة يعني قصيم أيوة تراث واحد يعني
1: هذا تراث الشرفين هي الشرفين يعني مديريات عده
0: خمس مديريات او اربع او كم
1: والله ما ادري يمكن حوالي ست او خمس او سبع
0: الشرفين
1: ايوه هذا. الشرفين
0: حالها
1: ايوه جاء يعني في عزل في الريف أيوة وذا جواهم النشيد هذاك الان رجع النشيد احنا ما نشيش انه ينزل
0: بعد انا قد صرت محافظه حجه او ماش عفوا مش مركز محافظه عندك مال البلاد مثلا
1: ايوه في المحابشه
0: ايوه المحابشه في الشاهد
1: ايوه هذا يتسمى الشرفين
0: في بني سد هركا يعني قد صرت يعني افبخ يعني خص يعني خاصيه مميزه أو ميزة معينة في محافظة حجة هنكة في الديوان في الصالة ما هو حافظين للتراث
1: أيوة وما
0: كلهم
1: ما يستدعى عيني
0: يعني ما عاد حد شل واحد معاك
1: اسمع
0: شل بلنا شيء
1: أيوة
0: وخليهم هم يرد
1: أيوة وبعض ويستدعى عيني هذا حتى المنشد بعض الصاع المنشد والله ما يجي للتحميدة
0: والباقي هم
1: وبعد ما هذا الحين قالوا هات المايك يا أستاذ هات المايك يا أستاذ
0: يطرحها هنكة
1: خلاص ناولهم هذاك المايك
0: وتولوهم
1: أيوة تولوهم ثلاثة أنفر أربعة أنفر بعد الحين يشلون شلو ما اسمه الانشودة وما الحين جو الديوان بكل شيء
0: يرد المنشد نفسه ها يحس بحاجة ثانية انه بحاجة انه ناس بيتلقوا وبيسمعوا النشيد الصح ها ويرددوا معك وتموت عندما تصير عرس هكذا وما به مش محافظين للتراث مش محافظين للعرس وهذا
1: بعض الصبع المنشد يجي من اي بقعة من اي صنعاء ولا من هنا اسمع هذا اللحن وقام سجله
0: ويفعله والله بيفعله حالي لكن على ما قلت أنت ضروري حفظ للحقوق
1: الحقوق يعني تراث الشرفين
0: الله
1: أو تراث التحجة
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى طبيعي الطاهر أستاذ ناصر نسمع منك ذا الحين مقضوعة طبيعي أنك شيت تجيب من تراث حجة من تراث صنعاء من تراث وبعدها ضخم أنا بعجبني المنشد عندما يجي وعنده تنوع في الأناشيد في الألحان في الألوان واحد من حجة يهدي من حق ذمار واحد من ذمار يهدي من حق صنعاء من حق صنعاء يهدي من هكذا
1: ضروري يعني المنشد يكون كذية مش هو انه يعني
0: لانه لصالح بعض الحين بيصير عرس
1: ايوه
0: وجوا اهلهم من هكذا محافظه
1: يا اخي لو سمحت اشتي من حق قعد فلان نشت كذا نشي
0: بعض
1: الواحد مثل ما المزومل يجي مزومل ويشتي نشيد يا اخي نشتي نشيد وهذاك مزومن
0: ما
1: هو من شيء
0: ماشي
1: فهمت
0: يكون يحجزوا يعني منشد وبيزومل يعني واحد في اثنين
1: يا اخي حتى
0: اثنين في واحد
1: حتى المنشد ان يكون حتى المزومل ان يكون منشد
0: ضروري
1: ضروري هذا ان يكون منشد
0: ولا يشل معه واحد
1: ايوه ضروري ولا يشل معه واحد هذا هو ولا حتى المنشد يكون مزومل او يشل معه مزومل
0: حالي
1: ايوه حاليا لان اصبحت كذيه
0: الله تلون فلح ضخم الان بعض الاحيان المنشد ما يقدر يزومل ولا شيء ولا هذا ضروري ما واحد يرضاهم بنفسه ويرضي اصحاب العرس ويرضي اصحاب

0: حبيب آله
1: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: صلوات صلوات جاء النور المبين.
3: صلوات يمانية.
4: صلوات يمانية.
2: صلوات جاء النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
1: أستاذ ناصر ضخم عندما أنت صوت من حجه وتدي من تراث صنعاء أو صوت من حجه تدي من تراث الصوفي يعني الحضارمه الحضرمين ها ضخم جدا يجي واحد عنده يعني ملم بالتراث حق المحافظات. ناصر هبه معك اعمال مثلا في المولد في مناسبات مناسبات الدينيه مثلا الغدير او رمضان او يعني هل معك اعمال مثلا؟
0: معي اعمال في حق المولد ان شاء الله معي عمل الحين يعني عمل ان شاء الله يعني يكون لله سبحانه وتعالى وثم لرسول
1: الله بركة رسول الله يذكر كل شيء بيقع ضعيم كل حاجة
0: أيوة
1: حتى لو طلعت محاضرة في رسول الله بيقع قبله وقبله
0: أيوة. إن شاء الله ننزل في هذا المولد.
1: لا بس ناصر هبة مشوه يعني معها أعمال مثلا كثيرة أو شيء عمل شغلة
0: إلا عندي يعني مثل ما تقول أعمال عندي يعني عمل في غزة
1: ما بتفضي نفسك مثلا لهذا المجال مجال الإنشاد مهما
0: أيوة معي أعمال غير الإنشاد معايا في يعني عمل معي في حق غزة
1: هذا
0: أيوة في نزلت عمل أبريت ألحان الأستاذ ألحان الأستاذ ما اسمها طلال خسروف كلمة الأستاذ الشاعر عبد الحفيظ الخزان
1: ما شاء الله, الله.
0: اسم الأبريت نفسه غزة شعاري يعني قال غزة شعاري
1: بتواكب المرحلة بتواكب أيوة. الأوضاع بتواكب أيوة أيوة. الأحداث
0: أيوة وإن شاء الله يعني تكون أعمال وأعمال وأعمال
1: ضروري هذا واجب يعني
0: أيوة. ربي احنا نفعل نفسنا في أيوة. الله سبحانه
1: ربي
0: وتعالى
1: ربي تارك موهبة ضروري ما تفعلها مواكبة للأحداث يعني نصرة المستضعفين موهبة من الله سبحانه وتعالى ضروري تفعلها في سبيله
0: صح إنما بالله كنا يعني في أعمال ما كانش يعني متفرغين للإنشاد أو للزوامل
1: لكن واجب على المنشد
0: أيوة فالآن الحمد لله يعني إن شاء الله بإذن واحد أحد يعني نتجه الآن إلى الإنشاد والزوامل في نفس الوقت نتي أعمال
1: المرحلة بتستدعين واحد أيوة. يدخل في مجال الإنشاد أيضا والزوامل
0: أيوة عشان ما هيفعل ما يجوز من الله أن احنا يعني نخلي أصواتنا
1: راقدة
0: أيوة راقدة
1: وغير مفعل
0: ايوه غير مفعل نفعلها في سبيل الله والله سبحانه وتعالى حاجه لله سبحانه وتعالى ما تضيع.
1: الله يبارك فيك يا استاذ ناصر ناصر هبه سلمك ربي وعافاك واحسن الله اليك ورحم الله والديك واسمعك الله كل خير مثل ما سمعت هنا هذا الصوت الجميل وهذا الكلمات الجميل وهذا التراث والموروث الجميل من المحافظات. إذن ألف شكر لكم أستاذي العزيز والمنشد القدير ناصر عليه به. إذن ختاما مستمع الكريم كما هي التحيات موصولة لكم جميع المستمعين إذاعة آفاق وكما هي تحية مني لكم زكريا الشرعي معد ومقدم هذا البرنامج ومن الإخراج الأستاذ محمد عليه به. نلتقيكم سمعنا في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ ناصر عليه به.
0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم. نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

0: لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
1: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور. إن تطيعوا تهتدوا، لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتفي الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد. يا سيدي عذرا، فها هي أمة الإسلام خانعة تضام وتجلد. اليوم أرباب النفاق تكشفوا، فقريش لا زالت بدينك تجحد. الأدعياء ولم يزل بنفوسهم شيئا من التسليم مهما وحدوا. قتلوا ضيوف الله في عرفاته، صدوا عن البيت الحرام، وأوصدوا النفط رب المشركين بربهم، فعلى يديه تصهينوا وتسعودوا. لكنما الإيمان باق، ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا. إن ضيع الأعراب دين نبيهم، فمبادئ الأنصار لا تتبددوا. شرفا تسمينا بأمة أحمد، وإليك ضحينا بما هو أحمد. لو لم نكن نمضي بنهجك ما اقتلت حرب، ولا ضج الطغاة وأرعدوا. هم يرفضون يرون شعبا مسلما حرا أبيا مصلحا ما أفسدوا. جئنا من القرآن فهو حليفنا، والحق في أعماقنا يتوقد. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم بها الحنين ويقعد. صلى عليك سلاحنا ورجالنا من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا. صلى عليك ثباتنا وصمودنا وجهادنا، وهو الطريق الأوحد. صلت عليك نساؤنا وصغارنا، ومنازل أحجارها تتعبد. صلت عليك مذابح ومجازر كانت تفتش عن رضاك وتسعد. صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا. صلى عليك البأس في
2: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت4G إلى 123 مجانا. باقات نت4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
4: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح المحمدي الجميل من برنامجنا مدرسة القرآن الكريم، والذي يتخلله العديد من الفقرات، ابتداء بقراءة آيات من نور كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ثم إلى يهدي للتي هي أقوم، ومن ثم بأحسن القصص، وبعدها الفترة المباشرة الذي نستمع فيها وإياكم إلى تلاوتكم وقراءتكم. ونبتدئ بأولى فقراتنا ومع الأستاذ هلال صالح الكليبي، فليتفضل.
4: عبد الله، وأهلا وسهلا بك وبالأستاذ أحمد الخاشب، وكذلك بجميع المستمعين والمخرجة. أهلا وسهلا بكل طاقم الإذاعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونبدأ رحلتنا لهذا اليوم. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوة والعمل به أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. إن شاء الله بإذن تعالى بعد الفاصل، بعد أن نطلع في الفاصل، ستكون قراءتنا لهذا اليوم من سورة البقرة من الآية 113، يعني الصفعة 18. نرجو من المستمعين المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونذهب إلى الفاصل القصير، ومن ثم نعود إليكم.

اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة، يهدي للتي هي أقوم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كل فريق من اليهود والنصارى يدعون بطلان الآخر، مع أن كليهما يقرأ كتابا سماويا. فبين الله أن الحكم بينهم سيكون يوم القيامة فيما اختلفوا فيه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا أحد أشد ظلما ممن يمنع الناس عن ذكر الله وعبادته في المساجد ويسعى في تعطيلها وتخريبها. هؤلاء لا يستحقون الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، وهؤلاء يستحقون الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. جميع الجهات ملك لله، وهي محيطات بعبادته وعلمه بكل شيء. والآية تبين سعة ملك الله وإحاطته، ولا تعني إلغاء استقبال القبلة في الصلاة عند القدرة عليه. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. رد الله على من نسب إليه الولد فنزه نفسه عن ذلك، فكل ما في السماوات والأرض ملك له وعبادة له وحده، خاضعون لأمره، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله هو الذي أبدع السماوات والأرض وأوجدهما من غير مثال سابق. وإذا أراد شيئا وأراد إيجاده فإنما يأمره فيكون بقدرته سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. طالب الذين لا يعلمون آيات الله وقالوا لماذا لا يكلمنا الله مباشرة، وقد قال أقوام سابقون مثل قولهم. فالمشكلة ليست في نقص الأدلة، وإنما في تشابه قولهم في العناد والتكذيب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أرسل الله النبي محمد بالحق ليبشر المؤمنين برحمته وثوابه، وينذر الكافرين من عذابه. ومهمته البلاغ، وليس عليه حمل مسؤولية اختيار الناس بعد قيام الحجة عليهم. إذا المستمعين الكرام، نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص أحسن القصص فتمسكوا بهداه
1: واعتصموا. نرحب بكم أعزائنا المستمعين فأهلا وسهلا بكم في فقرتنا المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المتواصل في كل أسبوع والذي يعرض لكم على الهواء مباشرة مدرسة القرآن الكريم. مستمعين الأكارم، تعددت وكثرت طرق تنبيه الله وتحذيره لفرعون وقومه، وأعطاهم الله فرصا لا تعد ولا تحصى، وأنقذهم من العقوبات الإلهية المعجلة أكثر من مرة، فتارة يدفع عنهم النقم، وتارة يرسل لهم من يذكرهم ويدعوهم من بينهم ومن داخل قصرهم كمؤمن آل فرعون، ولكنهم جحدوا وأخلفوا الوعود والعهود التي كانوا يقطعونها لنبيهم موسى بقولهم له أنه لو يرفع الله عنهم ما هم فيه وما نزل عليهم من عذاب الإنذار الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى آخره لآمنوا به وبربه ولسلموا له بني إسرائيل ليذهب بهم للأرض المباركة. ولكن ما إن ينقشع ضباب العذاب بدعوة نبي الله موسى حتى يعود القوم كافرين ساخرين وتارة متحدين جاحدين، وبألوهية فرعون الذي لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا قومه ما نزل بهم ولو جزءا من تلك الأهوال، فكيف يدعي الألوهية حين ذاك يا أصدقاء؟ ولما بلغ فرعون وقومه الدرجة القصوى في الاستكبار وعدم الخضوع للحق والآيات العظمى التي أراهم الله على يدي نبيه موسى عليه السلام، عاد نبي الله موسى ليذكرهم بما أرسله الله من أجله، فخاطبهم أن أدوا إلي عباد الله وأرسلوهم معي فإني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله واخضعوا واستسلموا لله له تعالى وامتثلوا أوامره، فقد أيدني بمعجزات ظاهرة تدل على صدق نبوتي. وعندما هددوه وأذوه وأساءوا له رد عليهم بقوله إني عذت واستجرت بربي وربكم أن يكفيني شركم وأذاكم، وإن لم تؤمنوا لي وتصدقوا دعوتي فاعتزلوني وكفوا شركم وأذاكم عني. وبعد سنوات من الدعوة وتحمل التكذيب والتنكيل والأذى، وعندما رأى موسى منهم ما رأى من التكذيب والتمرد والاستهزاء، دعا ربه أن ينتقم منهم وقال له إن هؤلاء قوم مجرمون لأنهم قد تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان والتكبر في الأرض. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه عليه السلام وأمره بأن يجمع قومه من بني إسرائيل ثم يخرج بهم ليلا لئلا يراهم أحد من قوم فرعون فيفتضح أمرهم، وأمرهم بأن يسرعوا في المسير لأن فرعون سوف يلحقهم بجيشه. أعزائي المستمعين، بدأ الأمر الإلهي يتنزل على نبي الله موسى للاستعداد للآية الجارفة والعقاب الرباني على الطاغية فرعون وقومه، فها قد أمر الله نبيه بالتجهز والاستعداد للهجرة ببني إسرائيل إلى أرض الميعاد. وعند ذلك أمر موسى قومه بالتجهز والمسرى ليلا في جنح الظلام آخذا بأسباب النجاة من بطش فرعون، فكان مسراهم في غفلة من الليل. فلما علم فرعون بذلك جهز جيشه واستعد بكامل عدته وعتاده ولحق بهم بنفسه مع جنده ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم أعزائنا المستمعين إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. انتظرونا حتى نطل عليكم من جديد بإذن الله، وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: وفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة آفاق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء في مساحة آفاق، والتي سنستمع فيها إلى مشاركاتكم وإلى قراءتكم عبر الأرقام التالية 772-882-088 أو عبر الرقم إذن 772-882-088.
2: بسم الله توكلنا على الله. في متصل أستاذ عبد الله، حيا الله من جاء.
1: الله يحييكم،
2: كيف الأحوال؟
1: نحمد الله ونشكره.
2: مولد النبي يعني وصل.
1: إذن وصل مولد النبي، ومع ذكر النبي أستاذ هلال وصل اتصال معنا. اتصال، ألو مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم إلهام، أحمد عبد الله من حضرة الحديدة. إلهام؟
1: إلهام،
3: نعم.
1: إلهام من؟
3: أحمد عبد الله بلال.
1: تفضلوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود
2: زيد والإخفاء، وقالت النصارى

0: قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد
1: سيد الإدغام ممن
0: ومن

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم
1: كذو وقف لازم يا أستاذة إلهام من قبلهم كذو وقف مثل قولهم
0: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
1: أحسنتم بارك الله فيكم معنا هنا قد بينا النون المشددة
2: شكرا لكم
1: بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة
2: إذن يا أستاذ هلال نستقبل اتصال آخر ألو مرحبا ألو ألو
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام من معنا
3: أختي يوسف
2: من
3: أختي يوسف
2: أختي يوسف
3: أيوة محمد عبد الله الغالي
2: تفضلوا
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأت الله
1: التغطية بتقطع أختي يوسف التغطية بتقطع بسروا مكان يعني في تغطية بارك الله فيكم لأنه ما بتوضح الحروف
3: التغطية عندنا ضعيفة شبكة ضعيفة
1: الآن كيف يلا تمام يلا سمع توكلي
3: أحد أنت معاك ما تمشي ما تخطيش
2: بسم الله يلا بسم الله
3: تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى
1: على شيء ألو يا أستاذة بارك الله فيك نحن عبر الهواء ولا نستطيع
2: شكرا.
1: لأنه ازدحام وكذا الناس كلهم مشوا
2: شكرا لكم في أمان إذن للتواصل معنا عبر الأرقام التالية 77-288-2088 معنا اتصال ألو مرحبا
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام من معنا
4: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث
2: أزهار
4: أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث
2: تفضل
4: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليس النصارى على شيء
1: وقالت
4: اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود
1: وقالت
4: النصارى ليست اليهود
1: وقالت النصارى
4: ليست اليهود ليست اليهود على شيء
5: وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون وقد قولا فالله
1: ما سمعت كذلك لحظة وهم يتلون الكتاب ما بعدها
5: قالت النبي
1: وهم يتلون الكتاب
5: كذلك قال الذين لا يعلمون
1: مثل
5: قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
1: يوم القيامة
5: فيما كانوا فيه يختلفون فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه
1: أن يذكر فيها اسمه
5: وسعى في خرابها أولئك ما كان
1: لهم معنى مد
5: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب
1: فثم وجه الله يكفي يا أستاذة بارك الله فيك
2: شكرا جزيلا لكم
1: يا أخت يوسف
2: شكرا يا أخت أزهار شكرا لكم في أمان الله
1: بارك الله فيك يا أخت يوسف الأخطاء كانت كثيرة لكن لا بأس الفرق يا أستاذ كلمة فأينما تولوا فثم هنا تأتي للظرف ولهذا لما نقول ومن ثم سنلتقي أو ثم سنذهب أو ثم فهي تأتي للظرف لكن لما نقول ثم هذه تأتي للعطف تكون حرف عطف تمام فأنا فثم وجه الله يعني أينما توجهت يعني هي تأتي للعش للمكان معنا وقالت هنا التاء ساكن اليهود الهمزة الأولى فيها ساكنة لما يلتقي ساكنان ايش نفعل نكسر الاول هكذا وقالت اليهود في كلمة النصارى كل المفتوحات ننتبه لهذا وهم يتلون الكتاب لابد من غلغلة ايش الباء معنا متصل
2: لا
1: اذا به متصل كنا بيني كذلك قال الذين لا يعلمون الأهم من ذلك في كلمة ومن أظلم ممن منع فيها غنى المتواليات لابد أن تكون بنفس المستوى ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك هل معنى مد واجب متصل لابد أن نمده بمقدار 4 أو 5 حركات أولئك ما كان لهم أن يدخلوها معنى هنا يا مرققة ودال ساكنة وخائش مضم يدخلوها أيوة أولئك ما كان لهم أن يدخلها لخائشين هذا المد لابد أن نمده بمقدار 6 حركات خائشين أما كلمة سين يعني هي عرض السكون تمام لهم في الدنيا خزي. هنا لابد علينا من تطويل الغنة لأنه معنى إدغام ناقص، يعني إدغام بغنة عند الواو والتنوين عند الواو. بيتصلوا الأمابس.
2: إذن ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يبدو أن التغطية اليوم ضعيفة جدا جدا، لكن أحكم سوقك يا أستاذ عبد الله. لماذا التغطية ضاعت حين جيت؟ تق الله.
5: يعلم الله.
4: يعني يبدو أن احنا ضروري نزيد ندخلك 14 جنب ال 14. صلاة الله على رسول الله على آله، حيابك وأهلا وسهلا فيك، ونحن منتظرين حقك النبرة هذه الحالية.
5: الله يحفظكم يا سيدي.
4: ونريد أن نتناقش هنا، نكمل الأحكام على أساس سريعا حتى يأتي اتصال. ذكرهم بالأرقام أصلا قدوم ناسي.
5: إذن أنت ذكرت الاتصال يا أستاذ، جارنا اتصال معنا. اتصال، ألو مرحبا.
6: ألو معكم جابر حسان يحيى عباس.
5: ياسر حسان.
6: جابر حسان يحيى عباس.
5: جابر تفضل يا جابر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون.
4: يا جابر، وهم يتلون الكتاب
6: وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا
5: فإن
6: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت
4: يا جابر بارك الله فيك
6: قد بينا
5: يا أخ جابر
4: اسمعني نور الله قلبك هذه
6: قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
5: إذن شكرا لك يا أخ جابر في أمان الله.
4: هذا الآية فيها فوقها ميم صغير علامة الوقف اللازم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم لا نقولش كذلك قال الذين من قبلهم ونوقف نقول مثل قولهم تشابهت ما يعني الوقف دي آية أوقف قد وضعوا لنا في المصطلح يعني ميم صغير فوق الكلمة يعبرون عليها على الوقف اللازم هكذا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ونقف معنى اتصال
5: يبدو أن هناك خلل في الشبكة
4: وقالوا اتخذ الله معنى هنا صعوبة في اللفظ كلمة اتخذ يعني تاء مرققة خاء مفخم ذال مرقق اتخذ وقالوا اتخذ الله هكذا ندرب لها إذا قضى الألف هنا لابد أن يفخم لأنه بعد الضاد والضاد يعني من حروف الاستعلاء يعني مفخم هكذا قضى كذلك معنا فإنما يقول له كن ف يعني معنا نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها ف أينما وجدناها نون ساكنة أو تنوين وجاء بعدها ف الحكم حينئذ إخفاء هكذا كن ف يكون هنا حسن والوقف لو مثلا وقف واحد قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كانوا يجوز الوقف هكذا لكن أنا أحبب أن تكون الآية متصلة أحسن فإنما يقول له كن فيكون هكذا الأفضل لكن إذا وقفنا كن فيكون ما بش مشكلة لأنهم يعبروا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأمره بين الكاف والنون إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون كذلك وقال الذين لا يعلمون لولا تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم علقنا على تيانا فيها وقف لازم في متصل تشابهت قلوبهم معنى هنا الهمس في التاء بمعنى لما نريد أن نأتي بالهمس كيف نفعل نضغط عليها ومن ثم يعني نباعد الأعضاء عن الضغط على أساس يخرج هواء هكذا تشابهت قلوبهم ولا نقول تشابهت قلوبهم تتحول زي السين هكذا تشابهت نضغط على التاء وبعدها ندخل الضغطة شوية على أساس يخرج هواء تشابهت قلوبهم طيب قد بينا النون المشددة لابد من تطويل الغنة فيها بمقدار حركة أي بمقدار حرفا سواء في النون المشددة أو في الميم والوصل كالوقف مثلا لو وقفت على كلمة ولكن الله، لو قلت أشياء أقف عليها أقولها كذا ولكن، لأن الوقف والوصل إيش سواء، وإن وصلتها أقول ولكن الله ولكن الله. طيب فألقيه في اليم، لو وقفت هكذا في اليم في اليم، ولا يعني بمعنى لا بد من من جلب الغنى سواء وقفا أو وصلا. تفضل.
5: كان هناك اتصال ولكن انقطع.
4: بمعنى أن تطويل الغنى في الميم المشددة وفي النون المشددة سواء وقفا أو وصلا كما قلنا. في اليم وامرأته حمالة حمالة، وبعض الناس يقرأونها حمالة، هي جائزة قراءة، مثلا القراءة العشر كلها بالرفع ما عدا حفص، يعني كل القراء يقرأونها وامرأته حمالة الحطب حمالة، إلا حفص يقول وامرأته حمالة حمالة، يعني حفص من بين القراء الكل يقرأها إيش هكذا بالفتح والبقية بال بالرفع. المهم احنا حديثنا عن ماذا؟ عن الغنة سواء وقفا او وصلا من الجيل.

0: جاءك بالحق بشيرا ونذيرا. كذلك المد ونذيرا، مثلا نذي مثل را متساويات، لأنه طبيعي طبيعي، وهناك عرض يعني مد عوض. ولا تسأل عن أصحابي، معنى هنا همزة مرققة عن أ، عن أص، الصاد أيضا مفخم لكنه ساكن، نحذر من أن نضمش الشفتين فيه، لا نقول أص أص، لا أصحى أصحى، والحاء أيضا مرقق لأنه أكثر الأخطاء تأتي في الصاد الساكنة. مثلا نقول ولا تسألوا عن أص أص أص أص، وهو بيظنه بفخم، لا أص، الشفتين ما بش لها دخل في الساكن. أصحابي أصحابي الجحيم، ونحذر من أن نفخم الحاء، هو مرقق.
1: إذن أصحابي. نعم معنا اتصال يا أستاذ هلال. مرحبا،
0: شكرا اليوم الدور قدود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: معكم دغيش أحمد، أحمد القيرم.
1: زهير
2: دغيش، دغيش أحمد القيني.
0: دغيش،
1: دغيش أحمد،
2: أحمد القيني.
1: القيني،
0: القيني. نعم تفضل يا دغيش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
0: القياء، القياء، القاف قاف، القيامة،
2: يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
0: يا دغيش،
2: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ودعا في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم.
0: يا دغيش أحسنت، أحسنت، قراءتك ممتازة، ولكن احذر من أن تلفظ بالقاف قاف، مثلا القيامة وليس القيامة، وقاء وليس وقاء، لأن هذه كلمة قال، قلتي قالوا، لما نقول قال هذه لغة عامية نستخدمها بين العوام، بين الناس، في الخطابة، في الكلام العادي، لكن في القرآن ضروري نحافظ على ألفاظ القرآن بقدر ما نستطيع، حتى لو أعطيتها بدون شعور، لكن اتدرب لها آ آ آ أو قي، هكذا على أساس يكون سهل عليك. بارك الله فيك يا دغيش، قراءتك ممتازة، شكرا لك.
2: يا أمان الله يحفظك.
0: مع الله.
1: إذا معنا اتصال آخر. ألو مرحبا،
3: كيف حالكم؟
1: حياكم الله، من معانا؟
3: بدر الرزامي.
1: تفضل يا بدر.
3: إجرامي هذا
1: التحي. تفضل.
0: نعم نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.
0: بين الباء يا بدر، يا بدر،
1: يا أخ بدر،
0: يا بدر، بين الباء وهم يتلون الكتاب،
3: وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
0: شدد الميم فثم
3: وجه الله إن الله واسع عليم
0: الله عليك يا بدر بارك الله فيك يا بدر ما شاء الله عليك
1: شكرا جزيلا لك
0: بارك الله فيك شكرا
1: في أمان إذا معنا اتصال آخر ألو مرحبا
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام من معنا
4: دعاء أحمد محمد العزي
1: تفضلوا بسم الله
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست
0: اليهود الياهود
4: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على
0: اليهو الياهود
4: اليهود على
0: اليهود
4: اليهود على
0: اليهود ياهود
4: اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل
0: قولهم
4: فالله يحكم بينهم
0: فالله يحكم بينهم
4: يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
0: يوم القيامة
4: فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
0: ما مش فيها هي همزة وصل
4: أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب
0: سواء
4: عظيم
0: ولهم في الآخرة عذاب عظيم
4: ولله المشرق والمغرب
0: ولله المشرق والمغرب
4: هكذا
0: تمام
4: فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم
0: أحسنتي أختي الكريمة بارك الله فيك استمري وإن شاء الله تتقنين أكثر
1: شكرا جزيلا لكم إذا نذكر سريعا بأرقام التواصل 772-882-088 وسيتم نهاية هذه الفقرة بالسحب على الجائزة بمقدار 10,000 ريال
0: صلوات الله على رسول الله
1: اللهم صل
0: وعلى آله دائما اليهود والنصارى كما قال الله سبحانه وتعالى قال تحسبهم جميعا وقلوبهم أشتاتا يعني بصيرهم مختلفين في كل شيء حتى وإن بدأوا متوحدين وشكلوا حلف وكذا لكنهم متفرقين قال الله هكذا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وفي الآية الأخرى بيقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كأن الجنة ملكهم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني زعمهم، يتمنون هكذا. تلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: إذا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. حياك، من معانا؟
5: هو علي عزمان.
0: هذا شكله من؟ قوي.
5: علي عزمان.
1: علي عزمان، تفضل يا أخ علي.
5: حياك يا جدو.
1: تفضل اقرأ.
0: هذا بترعوة ما شاء الله بيصيح.
5: دقيقة
0: ما شاء الله، هذا أحسن قراءة بالعالم.
1: إذا يا أخ علي حاولت تواجد في مكان
0: كما نزل وقال مطر اتصلت.
1: يلا يلا في أمان.
0: لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني الناس أرزاقهم كذا كلهم في ذلك يسبحون، وهذه هي الحياة الطبيعية يعني التي يضمح إليها.
1: معنا اتصال آخر.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
6: معكم آسيا طه النهمي.
1: من؟
6: آسيا.
1: آسيا طه النهمي، تفضلوا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
0: طول المد.
6: إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فتم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
0: يا أستاذة، الغنى عند النون المشددة، قد بينا وليس عند الياء.
6: قد بينا
0: هنا اسمعني، عند الياء لا،
6: قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
0: أحسنت يا آسيا، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، شكرا لك.
1: إذا كان هذا آخر اتصال. إذن أعزائنا المستمعين، كما عهدناكم ننتقل إلى الأستاذ هلال صالح الكريبي ليقرأ لنا المقطع الذي قرأه بداية هذا البرنامج، ولينوهنا على أبرز الأخطاء التي وقعت من المشاركين.
0: نسأل الله التوفيق والتيسير، ونرجو منك أخي عبد الله ومن الإذاعة أن يسبروا التلفون الثابت. يعني بسم الله، توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا.
7: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

أعد الله لهم عذابا شديدا.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن سرعة استجابة أهل اليمن لدعوة الإسلام، وكيف أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف عنهم من رقة القلوب ولين الأفئدة. أما في حلقة اليوم فسنتوقف عند واحدة من أعظم صفحات السيرة النبوية في اليمن، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هاديا ومعلما إلى اليمن، فكانت مهمته سببا في إسلام قبائل عظيمة وفي مقدمتها قبيلة همدان، حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله عندما بلغه خبر إسلامهم.

بعد أن انتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية، بقيت بعض قبائل اليمن تحتاج إلى من يبين لها حقيقة هذا الدين ويبلغها رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، وأعطاه كتاباً يدعو الناس فيه إلى عبادة الله وحده وإلى الدخول في الإسلام. ولم يكن اختيار الإمام علي عليه السلام أمراً عارضاً، فقد كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلمهم بأحكام الدين، وأحسنهم خلقا، وأقدرهم على مخاطبة الناس بالحكمة واللين. فحمل الرسالة ومضى إلى اليمن مؤديا الأمانة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وصل الإمام علي عليه السلام إلى ديار قبيلة همدان، وهي من أكبر قبائل اليمن وأشرفها، فجمع زعماءها وأهلها، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثهم عن الإسلام، وعن توحيد الله، وعن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لهم ما جاء به من الرحمة والعدل والهداية. كان حديثه واضحا بعيدا عن الشدة والغلظة، قائما على البيان والحجة، فلامست كلماته قلوبهم، ووجدوا فيما دعاهم إليه الحق الذي كانت تبحث عنه نفوسهم. فما كان منهم إلا أن أعلنوا إسلامهم جميعا في يوم واحد دون قتال ولا إكراه ولا جدال طويل. لقد كانت استجابة عظيمة قل أن شهد التاريخ مثلها.

لم يتوقف أثر هذه المهمة عند إسلام همدان وحدها، بل أصبح أهل اليمن بعد ذلك يحملون الإسلام إلى غيرهم، فتعلموا القرآن وتفقهوا في الدين وبنوا المساجد، وصار كثير منهم من العلماء والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله. فكانت اليمن بعد ذلك من أعظم مراكز العلم والإيمان، وانتشر منها الخير في أرجاء واسعة من بلاد المسلمين. وهكذا أثمرت الدعوة الصادقة رجالا حملوا رسالة الإسلام ونشروها بالإيمان الكامل والأخلاق الحسنة والعمل الصالح والصدق في التعامل مع الناس.

مستمعين الكرام، إن أعظم ما نتعلمه من هذه القصة أن الدعوة إلى الله تقوم على الحكمة وحسن الخلق ووضوح البيان، ونتعلم كذلك أن القلب إذا تجرد من التعصب والهوى عرف الحق وسارع إلى قبوله، كما نتعلم أن المؤمن الصادق لا يطلب جاها ولا مصلحة، وإنما يريد هداية الناس إلى ربهم، كما فعل الإمام علي عليه السلام حين أدى رسالته بكل إخلاص وأمانة.

0: لقد كانت بعثة الإمام علي عليه السلام إلى اليمن صفحة مشرقة من صفحات السيرة النبوية، أثمرت هداية الناس ورسخت مكانة اليمن في تاريخ الإسلام، وتجلت فيها الحكمة وصفاء القلوب وسرعة الاستجابة للحق. فأسلمت همدان في يوم واحد، وفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فرحا عظيما، وسجد لله شكرا ودعا لهم بالسلام. فلنجعل من هذه السيرة نبراسا لنا، فنتمسك بالحق وندعو إليه ونجاهد من أجله، ونكون كما أحب الله ورسوله، أهل إيمان وأهل حكمة. وفي الختام نتساءل: ما أكثر صفة أعجبت بها في أسلوب الإمام علي عليه السلام في دعوته لقبيلة همدان؟ وكيف يمكن أن نطبقها في حياتنا اليومية؟ إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

البرنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا، ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آفاق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
2: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على الإنتاج العلمي والبحثي في الجامعات اليمنية، ويقترب من الرسائل والأطروحات الأكاديمية التي تناقش قضايا الوطن وتقدم رؤى علمية تسهم في فهم التحديات وصناعة الحلول. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دراسة علمية تناولت واحدة من أكثر القضايا تأثيراً في الواقع اليمني، وهي أثر التدخلات الإقليمية والدولية على الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 2011 إلى عام 2022، وهي دراسة سعت إلى تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي أسهمت في تشكيل المشهد السياسي اليمني، وأيضا حاولت أن تقدم استشراف لمستقبل هذا الملف في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الدراسة ونتائجها، نتوقف مستمعينا مع فقرة بطاقة الباحث لنتعرف عن قرب على ضيف هذه الحلقة ومسيرته العلمية واهتماماته البحثية والدوافع التي قادته لاختيار هذا الموضوع وما يمثله هذا البحث من إضافة علمية في حقل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية.
2: بطاقة الباحث.
8: ضيف هذه الحلقة هو الباحث الإعلامي الأستاذ أحمد علي صالح داود، جمع بين الخبرة المهنية في العمل الإعلامي والدراسة الأكاديمية المتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية. حصل على درجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة صنعاء عام 2026، بعد أن ناقش رسالة علمية تناولت أثر التدخلات الإقليمية والدولية على الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 2011 إلى 2022. وسبق ذلك حصوله على درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة صنعاء عام 2016. على الصعيد المهني يشغل حاليا منصب رئيس تحرير موقع المسيرة نت منذ عام 2023، كما شغل قبل ذلك منصب مدير تحرير صحيفة المسيرة خلال الفترة من 2014 إلى 2023، وعمل رئيسا لقسم الأخبار بقناة الساحات الفضائية بين عامي 2013 و2014، إضافة إلى عمله محررا في عدد من الصحف والمواقع اليمنية منذ عام 2010. وخلال مسيرته الصحفية كتب مئات المقالات والتقارير والتحقيقات والتحليلات السياسية المنشورة في صحف ومواقع يمنية ودولية، كما أنجز عددا من البحوث والدراسات المنشورة في مجلات علمية وإعلامية يمنية. وعلى مستوى التأهيل والتدريب شارك في العديد من البرامج والدورات المتخصصة، من أبرزها دورة في تحرير الأخبار بمقر نقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة عام 2012، ودورة إعلامية في مركز UCMT بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 2013، إلى جانب عشرات الدورات التدريبية المتنوعة في مجالات الإعلام والاتصال والبحث العلمي التي شارك فيها خلال الفترة من 2008 وحتى 2025. بعد أن تعرفنا مستمعينا على الباحث ومسيرته العلمية، نصل الآن إلى فقرة جوهر البحث، وهي الفقرة التي نناقش فيها الإشكاليات الرئيسية للدراسة ومنهجيتها وأبرز النتائج التي توصلت إليها، وكذلك التوصيات التي قدمها الباحث في محاولة لقراءة علمية موضوعية لمسار التدخلات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار السياسي في اليمن.
2: جوهر البحث.
8: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، ونحن الآن في فقرة جوهر البحث بمعية الأستاذ الباحث أحمد داود. حياكم الله أستاذ.
9: أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله.
8: أهلا وسهلا. طبعا أنتوا نبارك لكم أولا حصولكم مؤخرا على درجة الماجستير، حصلتوا عليها مؤخرا تقريبا الأسبوع الماضي.
9: نعم نعم حياكم الله. الله يبارك فيكم. وهذا نتيجة جهد كبير جدا بذلناه خلال فترة لا تقل عن 3 سنوات
10: ما شاء الله. وإن شاء الله عقبال بقية الدراسات العليا الدكتوراه وما بعدها
9: إن شاء الله نستمر على هذا النهج، لأن التعليم والتحصيل العلمي هو يعني لا يتوقف الإنسان في التحصيل العلمي حتى الممات، وهذه خطوة بدأناها وسنستمر فيها إن شاء الله تعالى
10: إن شاء الله. وأيضا أنتم مصدر إلهام لمن سيستمع إليكم إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، اسمحوا لي أن ندخل في تفاصيل الدراسة. يعني طبعا أنا عادة أسأل ضيوفي ما هي الدوافع التي قادتكم لاختيار عنوان البحث الذي هي التدخلات الإقليمية والدولية على الاستقرار السياسي في اليمن خلال فترة زمنية، يعني أنتم حددتوها في العنوان، ما هي الدوافع نقول العلمية والوطنية؟
9: نعم، هو في الحقيقة يعني التدخلات الإقليمية والدولية في اليمن هي كثيرة ومتعددة، وخاصة في فترة ما بين عام 2011 إلى عام 2022. هذه الفترة هي كانت مليئة بالتدخلات، وخاصة أنه بعد أحداث ثورة 11 فبراير 2011 واستقالة يعني علي عبد الله الصالح، ومن ثم تنصيب عبد رب منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية، كان هناك تدخلات كبيرة جدا في الشأن اليمني، وخاصة أن المبادرة الخليجية جاءت لتحل محل الدستور اليمني، وكانت كل القرارات التي تصدر في اليمن هي تأتي وفقا لهذه المبادرة الخليجية، فكانت السعودية ودول الخليج تتحكم في القرار اليمني، إضافة إلى التدخل الأمريكي. في هذه الفترة أيضا تم وضع اليمن في البند 7 عن طريق التدخل من مجلس الأمن الدولي بمعية ومشاركة الكثير من الأطراف المحلية. أيضا في خلال هذه الفترة كان هناك انتقلنا من التدخلات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية إلى التدخل العسكري المباشر الذي هو في إطار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا. وخلال هذه الفترة كان هناك استهداف للبنية التحتية، استهداف لكل المشاريع في البلد. فهذه الفترة هي غنية بالدراسة، وخاصة أن الكثير من الباحثين لم يتم تسليط الضوء عليها. كان الكثير يتحدث عن الاستقرار السياسي فيما يتعلق بفترة سابقة قبل 2011، ولكن هذه الفترة نحن اخترنا هذه الفترة لأنها غنية بالأحداث وغنية بالتدخلات
10: والتحولات أيضا على كافة المستويات، يعني خاصة الجانب المحلي. طيب أستاذ أحمد، الدراسة توصلت إلى أن الموقع الجيوسياسي لليمن كان أحد أبرز أسباب تصاعد التدخلات الخارجية، فكيف أسهمت هذه الجغرافيا يعني الجغرافيا السياسية لليمن في جعلها ساحة للتنافس الإقليمي والدولي ومحط أطماع أيضا؟
9: نعم، هو يعني في حقيقة الأمر اليمن هو يتمتع بموقع جيوسياسي أو بالأصح جيوستراتيجي كبير جدا. هذا الموقع هو جعله محط أطماع الكثير من القوى الاستعمارية الكبرى على مدى التاريخ. فنتيجة لهذا الموقع التاريخي تعرضت اليمن للكثير من الغزوات والاحتلال، من ضمن الاحتلال البرتغالي وكذلك الاحتلال البريطاني والاحتلال العثماني. فالكل يعني كل الدول هي تنظر إلى الموقع اليمني بموقع يعني نوع من الأهمية الكبرى. ولذلك هناك يعني يقال في الدراسات أن اليمن عندما يكون موحدا وعندما يكون قويا فأنه يستطيع أن يفعل موقعه الجيوسياسي، وأن تكون اليمن دولة قوية واستراتيجية، وهي تستطيع أيضا أن يكون لها تأثير في المنطقة وفي الإقليم. حدث هذا في عهد التبع اليماني، عندما استطاع اليمن عندما كان موحدا في عهد التبع اليماني أن يصل إلى الهند وأن يصل إلى الصين. لكن في معظم التاريخ نتيجة للموقع الجيوسياسي لليمن كانت بلادنا تتعرض للكثير من الغزوات ومن الاحتلال، وكان اليمنيون يواجهونها بقوة وبصلابة وبشراسة كبيرة جدا. هذا الموقع أيضا هو كان أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت العدوان السعودي الأمريكي لشن عدوانه على اليمن في عام 2015، ولأن السعودية كانت تنظر إلى اليمن يعني بنظرة مبكرة بأنه لو تم إغلاق مضيق باب المندب إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز فإن اليمن سيستطيع أن يتحكم وأن يخنق التجارة السعودية في هذه المنطقة، وهو الآن ما هو حاصل في وقتنا الحاضر عندما تم اغلاق مضيق هرمز، ونحن استطعنا ان نفعل هذا الموقع الجيوسياسي في خنق التجاره السعوديه، ونستطيع عن طريقه كسر الحصار السعودي المفروض على بلادنا
10: بمشيئه الله تعالى. طيب الدراسه استاذ احمد يعني اشارت الى ان كان هناك عوامل سياسيه وعوامل اقتصاديه ايضا وعسكريه، هذه العوامل هي هيئت يعني بيئه مناسبه لتنامي التدخلات الخارجيه، يعني برايكم ما ابرز هذه العوامل وكيف اثرت على مسار الازمه ومسار الوضع في اليمن؟
9: وموضوع الدراسة كان يتركز بشكل أساسي حول التدخلات الدولية والإقليمية باعتبارها عامل خارجي مؤثر على الاستقرار السياسي في اليمن، لكن بطبيعة الحال لا يمكن أن تتناول التدخلات الخارجية دون أن تعرج أو أن تتناول التدخل الداخلي.
10: نعم.
9: ولذلك أفردنا الفصل الثالث في هذه الرسالة، وهو يتحدث عن العوامل الداخلية المؤثرة في الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية. وكان هناك الموقع الجغرافي، تحدثنا عن الموقع الجيوسياسي.
10: نعم.
9: وكذلك عن العوامل السياسية وكذلك العوامل الاقتصادية والعوامل الأمنية والعسكرية. والواقع أنه خلال هذه الفترة من عام 2011 إلى 2022 كانت هناك عوامل كثيرة ساهمت في عدم الاستقرار السياسي في اليمن. يعني إذا تحدثنا عن العوامل السياسية، كان هناك ثورة 21 سبتمبر 2014، وكان هناك ثورة 11 فبراير 2011، وما رافقها من أحداث، ويعني أحداث كبيرة جدا.
10: نعم.
9: ورافقها أيضا من ما يسمى بالعنف السياسي نتيجة المظاهرات ويعني الفوضى والاغتيالات وهيكلة الجيش وكذلك مؤتمر الحوار الوطني. كل هذا عوامل هي ساهمت في حد كبير في زعزعة الاستقرار السياسي، وهي مهدت يعني بصورة أساسية للتدخل الخارجي. فيعني لولا هذه العوامل الداخلية لما حدث هناك تدخل خارجي سواء من الإقليم أو من الناحية الدولية.
10: طيب أستاذ، أيضا يعني هذه العوامل كما ذكرتم أنتم في سياق الدراسة مهدت للتدخلات الخارجية، وهنا السؤال يعني في هذا الجانب، دراسة تناولت أدوار تحديدا أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة إضافة أيضا إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كيف تقيم طبيعة هذه الأدوار ولماذا يعني وصفت دور الأمم المتحدة بأنه حمل جوانب يعني إيجابية وأخرى سلبية؟
9: أولا يجب أن نركز على المصطلحات، فعندما نستخدم مصطلح التدخل فإنه يشير هنا إلى التدخل السلبي على في العدوان على بلادنا.
10: نعم.
9: وهو أنواع، قد يكون هناك تدخل سياسي، تدخل اقتصادي، تدخل دبلوماسي، تدخل عسكري، لكن مصطلح الدور أحيانا قد يكون الدور إيجابي أو سلبي. لذلك في الدراسات الأكاديمية يتم التركيز بشكل أساسي على المصطلحات. فنحن في دراستنا تكلمنا عن التدخل الأمريكي بأنه تدخل سلبي على أساس أنه تدخل سلبي في اليمن، والتدخل البريطاني على أساس أنه تدخل سلبي في اليمن، لكننا لم نقول تدخل الأمم المتحدة، وإنما قلنا دور الأمم المتحدة، باعتبار أن الأمم المتحدة هي يعني صحيح أن لها جوانب سلبية كثيرة في الشأن اليمني، لكنها يعني هي دور وسيط، ليس لديها أدوات ضاغطة بشكل كبير في الشأن اليمني، هي كان لها الدور السلبي تبرز في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقرار 2216، ولكن كان هناك بعض الجوانب الإيجابية التي تمثلت في اتفاق ستوكهولم وفي مثلا اتفاق الهدنة عام 2020.
10: نعم. طيب الدراسة أيضا بالمقابل هي انتهت إلى إثبات وجود هناك علاقة وثيقة بين تصاعد التدخلات الخارجية وبين أيضا تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في الداخل اليمني. ما أبرز هذه يعني أبرز الأدلة وأبرز المؤشرات التي استندت إليها الدراسة للوصول إلى هذه النتيجة؟
9: نعم، هو يعني بطبيعة الحال لولا هذه التدخلات الدولية والإقليمية لربما شهد اليمن نوع من حالة الاستقرار السياسي في اليمن، وخاصة أنه بعد عام 2011 كان اليمنيون قد توافقوا على اختيار رئيس بدل علي عبد الله صالح، ولكن المبادرة الخليجية هي جاءت لتفرض أجندتها بشكل كبير على المشهد اليمني، والمؤتمر الحوار الوطني هو في حقيقة الأمر كان مقترحا أمريكيا، وكان السفير الأمريكي هو الذي يتحكم بالمشهد السياسي، إلى درجة أن البعض سمى السفير الأمريكي ببريمر اليمن. ثم عندما جاءت ثورة 21 سبتمبر باعتبارها ثورة شعبية خالصة تحرر القرار اليمني من الهيمنة ومن الاستبداد وترفع شعار يعني الحرية والكرامة وعدم التدخل في الشأن الداخلي. إلا أن اليمن تفاجأ بالعدوان العسكري الذي يريد إعادة اليمن إلى الوصاية ويريد من جديد أن يجعل اليمن في الدائرات الحديقة الخلفية. لذلك هذه شواهد كثيرة تدل على أن التدخلات الإقليمية والدولية كانت يعني عامل أساسي في زعزعة الاستقرار السياسي في اليمن. وعندما نتحدث عن التدخلات الإقليمية والدولية فنحن نركز بشكل أساسي على التدخل السعودي والتدخل الأمريكي وكذلك التدخل الإماراتي، باعتبار هذه التدخلات هي التي عقدت المشهد السياسي في اليمن وهي التي أوجدت كل هذه الفوضى وهذه المحنة في اليمن. بإمكانك أن تقارن الوضع مثلا في اليمن في شمال اليمن وجنوب اليمن عندما حدث في شمال اليمن نوع من الهدوء والاستقرار السياسي عن طريق استخدام القوة العسكرية في ردع العدو السعودي وعدم وقطع الأذرع السعودية والإماراتية، حدث نوع من الهدوء وحدث نوع من الاستقرار على كافة المستويات سواء استقرار أمني أو استقرار سياسي أو استقرار اقتصادي. لكن في الجنوب والمحافظات المحتلة لأن العدو السعودي يتدخل بشكل كبير وأساسي في المشهد، وهو الذي يختار الرئيس وهو الذي يسقط الرئيس، ويكفي أنه وضع عبد رب منصور هاتي تحت الإقامة الجبرية، ويكفي أنه عين عبد اسمه رشاد المرتزق الكبير رشاد العليمي وأنه أوجد مجلس مكون من 7 رؤساء مرتزقة. يعني بنظرة بسيطة إلى واقع المحافظات المحتلة نجد الفوضى الأمنية، نجد فوضى الاقتصادية، ونجد عدم الاستقرار السياسي في المحافظات التي هي نتيجة هذه التدخلات السعودية والأمريكية والبريطانية، ونصفها بأن تدخلات إقليمية ودولية.
10: نعم، هذه واحدة من المؤشرات والأدلة الواضحة التي يعيشها أبناء تلك المناطق تحديدا ومن يتابع الوضع كذلك. طيب أستاذ أحمد، الدراسة قدمت عدد من التوصيات في الأخير، من بينها إطلاق حوار يمني شامل وإعادة بناء مؤسسة الدولة، تعزيز استقلال القرار الوطني. يعني برأيكم ما هي الأولويات التي ينبغي الآن البدء بها إذا أريد لهذه التوصيات أن تتحول إلى واقع عملي؟ ونحن يعني نقرأ هذه التوصية في ظل أنه العدوان السعودي لا زال قائما ولا زال مستمرا وربما هناك في حالة تصعيد قادمة.
9: هو في حقيقة الأمر الباحث هو ملزم أن يضع مجموعة من التوصيات، ولكن المشهد اليمني هو معقد جدا. وقبل أن نتطرق إلى التوصيات، نحن وضعنا قراءة استشرافية للمستقبل، وضعنا عدة سيناريوهات لما يتعلق بواقع تدخلات الإقليمية والدولية في بلادنا. وكان من ضمن السيناريو أن التدخلات ستستمر في الشأن اليمني، ولذلك عندما نتحدث أنه يجب أن يكون إطلاق حوار وطني شامل، هي يعني قد ربما تكون هذه نوع هي قابلة للتحقيق أو قابلة يعني للتطبيق العملي في هذا الجانب. لكن يعني الواقع ونظرا يعني للضغوط الكبيرة التي تمارس السعودية وتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه قد يكون هناك استحالة لتحقيق مثل هذا الحوار
10: خاصة في ظل
9: هذه الظروف. لكن هي تظل من ضمن التوصيات التي يسعى الباحث أن يحققها، خاصة إذا ما حدث هناك حل سياسي شامل في بلادنا، فإنه لابد أن يكون هناك حوار شامل يجمع كل هذه الأطراف، خاصة إذا اجتمعت كل هذه الأطراف ويعني وضعت البند عدم التدخل الدولي والإقليمي في الشأن اليمني ضمن أولوياتها، فإننا قد نشهد نوع من الاستقرار السياسي في بلادنا
10: إن شاء الله تعالى. طيب، وهذه أمنية الجميع، ولكن بعيدا عن التدخلات الخارجية والتدخلات الأجنبية. طيب أخيرا أستاذ أحمد داود، يعني كيف ترى مستقبل الاستقرار السياسي في اليمن في ظل المتغيرات التي تحصل يعني على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، التغيرات الراهنة، في ظل أيضا حتى الواقع الذي أشرنا إليه قبل قليل يعني على مستوى العدوان على اليمن، العدوان السعودي الأمريكي، التحالفات الآن الجديدة التي الآن بدأت تتشكل ربما لتنفيذ يعني ربما نوايا سيئة على اليمن، هل ما زالت فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة قائما في ظل ما توصلت إليه دراستكم؟
9: نعم، نحن في هذا الجانب سننظر من النظرة الإيجابية وليس من النظرة التشاؤمية. النظرة الإيجابية تقول بأن اليمن وخاصة الحكومة، حكومة في صنعاء والمجلس السياسي الأعلى، هم يتمتعون يعني بقدرة كبيرة على تحقيق يعني تنفيذ القرارات التي هي ليس لديها أي ضغط من الخارج.
10: نعم.
9: يعني يتم هناك تم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لأول مرة في تاريخ اليمن دون أن يكون هناك رقابة سعودية أو رقابة أمريكية أو تدخل من السفير السعودي أو السفير الأمريكي. ثم تم تعيين حكومة جديدة هي حكومة التغيير والبناء بنفس الطريقة، وهذا مؤشر على أن اليمن وخاصة في المناطق الشمالية المحررة يعني لديه قدرة على تفعيل المؤسسات الدولة وعلى اتخاذ القرار وعلى تحقيق الاستقرار السياسي بشكل عام في بلادنا.
10: نعم.
9: بعكس المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، ولكن المؤشرات الإيجابية تقول أن اليمن لن يكتفي بما هو عليه الحال. هناك توجه كبير من قبل القيادة الثورية والسياسية لإنهاء الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، واليمن الآن يمتلك القوة العسكرية ويمتلك قوة الإرادة ويمتلك القيادة التي تجعله يحقق الكثير من الاستقرار، ليس فقط الاستقرار السياسي وإنما الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي والاستقرار على كافة المستويات. وهو الآن يفعل الموقع الجغرافي في إطاره الصحيح، الموقع الجيوسياسي في إطاره الصحيح، وإن شاء الله تعالى إذا نجح اليمن، وهذا إن شاء الله أنه وارد، في قطع يد التدخلات الخارجية السعودية والأمريكية، فإنه سيحقق استقرار على كافة المستويات، وسيكون اليمن بلدا قويا مميزا له مكانته في الإقليم وفي المنطقة وفي العالم بشكل عام
10: بمشيئة الله تعالى. إذا اسمح لي أضيف سؤال أخير، يعني ولو يعني تعقيبا في ختام هذه الحلقة حوار أكاديمي وأنت باحث أيضا، هل من رسالة أو توصية أو نصيحة توجهها للباحثين يعني في هذا المجال تحديدا، في المجال السياسي والجيوسياسي والجيوستراتيجي في إطار العدوان والتدخلات الخارجية ويعني ما يرافقها من ظروف؟
9: نعم، يعني الوصية التي يمكن أن نوجهها للباحثين أنه وخاصة الباحثين في العلوم السياسية في العلاقات الدولية أن يركزوا بشكل كبير على الشأن الداخلي اليمني وعلى المتغيرات والتحولات التي شهدتها اليمن في الفترة من عام 2011 إلى عام 2026 وهي مليئة بالأحداث والتطورات. هناك يعني مجال كبير جدا للإنسان أن يبحث وأن يتوسع. هناك تدخلات خارجية، هناك تحالفات عسكرية تشكل ضد اليمن، من تحالف عاصفة الحزم إلى تحالف حارس الإزهار إلى تحالف سبيدس إلى هذا التحالف الكبير الجديد الذي فعندما يسلط الباحثون الضوء على مثل هذه الأشياء فإنهم يرفدون المكتبة بالمزيد من المراجع الأكاديمية، وهم يخدمون صانع القرار في اتخاذ قراراته. لذلك بعيدا بدل أن يذهب الطالب للبحث عن دراسات أخرى بعيدة عن الشأن اليمني، كان يذهب مثلا لدراسة أوكرانيا أو يذهب مثلا إلى دراسة المشاكل في جنوب إفريقيا على سبيل المثال، لديه مادة خام كبير جدا اليمن أولى. ويجب أن يكون الباحث أن يسخر جهده وقلمه وإمكاناته وكل قدراته في خدمة بلاده وفي خدمة مستقبل البلد.
10: نعم، وليس فقط البحث عن درجة علمية معينة يعني.
9: بالتأكيد.
10: نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير أحمد داود، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة حوار أكاديمي.
9: وأنا أشكركم من أعماق قلبي وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكل الباحثين التوفيق والنجاح، وأشكر في ختام هذا الحوار كل من ساندني وساعدني وقدم المعونة لي من أساتذتي الأجلاء ومن أصدقائي ومن زملائي ومن الأهل والأحبة.
10: تحية لهم جميعا، تحية لكم، وإن شاء الله نراكم ونرى إنتاجاتكم العلمية إن شاء الله مستقبلا في الدكتوراه وبقية المجالات أيضا إن شاء الله.
9: إن شاء الله تعالى وهو كذلك، وسنستمر حتى إن شاء الله تعالى حتى يتحقق الفرج والنصر الكبير لبلادنا.
10: يا الله يعطيكم ألف عافية.
9: شكرا جزيلا لكم.
10: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي، تلقاكم بمشيئة الله في حلقة الأسبوع القادم في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق. يا أول الحب يا رسول الله.
11: كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: تبوأوا الدار والإيمان، ما نكثوا عهدا ولا أجلوا وعدا ولا اختلفوا، تحرروا برسول الله وانطلقوا، بحبله استمسكوا، في حبه عرفوا، وأنفقوا كل شيء في محبته، وحين لم يبق ما يعطونه نزفوا. محمديون ما خانوا محمدهم، في الحب كم أرعدوا، في الحرب كم عزفوا، على قوى الظلم ثاروا، قاوموا دولا وما استكانوا، ولا هانوا ولا ضعفوا، إن واجهوا الكون كانوا فوق طاقته، محمديون إن صدوا وإن زحفوا.
1: صلى نفسك يا سعودي.
0: محمد في سبيل الله جبهتنا، وغير قرآن طه ما لنا هدف. صلاتنا اليوم باليستية عبرت بك المسافات للأقمار تختطف. صلى عليك إله الكون ناصرنا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا.

أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد. صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

0: أيها الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة مفرقة مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.
1: شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان، فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى، وهو خير الناصرين.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: من يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نصرة هذا الدين وعلى إخراج المحتلين وعلى مقارعة الظالمين وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها، فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور بالقرآن قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين، واهدنا به الطريقة المثلى، واجعلنا به على ملتك نموت ونحيا. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن معظم ما في هذا الكون الصغير الذي هو عالمنا، عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية، وكوكب الإنسان الذي هو الأرض، وما فيه من المكونات سواء من البحار أو اليابسة أو النباتات أو الحيوانات. وهذه كلها كما أخبرنا القرآن الكريم تمشي خاضعة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وكما وجهها الله لا تخالف توجيهات الله ولا أوامره، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كل من في السماوات ومن في الأرض يسجدون، أي يخضعون لله ولقوانين الله ولتوجيهات الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات هي خاضعة لخالقها جل شأنه، تمشي وفق أنظمته وقوانينه وتعاليمه وما رسم لها في هذه الحياة. لكن حينما يصل إلى الإنسان يكون الأمر مختلفا، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكثير من الناس، يعني كثير من الناس هم منضبطون وملتزمون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ولكن في الجانب الآخر يقول عز وجل: وكثير حق عليه العذاب، أي أن كثيرا من بني آدم ومن جنس الإنسان هم مخالفون لتوجيهات الله وأوامره ويستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه المخالفة. ثم يقول الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا شك أن من يخرج عن توجيهات الله وأوامر الله وقوانين وأنظمة الله سبحانه وتعالى سوف يكون مهانا، وسوف يكون شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى النظر في الكون من حولنا وإلى النظر في أنفسنا، لأن فينا من الآيات البينات والعظيمات والدقيقة ما يجعل الإنسان ينزه خالقه سبحانه وتعالى ويعرفه حق المعرفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان في نفسه فيه آيات عظيمة وعالم مستقل عن هذا العالم الكبير الذي هو داخله. الإنسان في نفسه يحتوي على الكثير من الأجهزة ومن الآلات ومن الخلق المعقد والدقيق الذي يتفكر الناظر فيه في عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمة خلقه وتدبيره وصنعه. ولا شك أن الإنسان يعرف، وكلنا نعرف، أنه كنا في مرحلة لم يكن يوجد إنسان على هذه الأرض، كما يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لقد أتى على الإنسان حين فترة زمنية لم يكن موجودا على هذه الأرض إطلاقا حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجده. فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن كلنا نعلم أننا لم نكن موجودين، سواء نحن كأفراد أو الجنس البشري بأكمله، أننا لم نكن شيئا، والآن نرى أنفسنا بشرا نتحرك ونذهب ونمشي ونمتلك السمع والأبصار والأفئدة ونمتلك العقل والفهم والعلم والمعرفة ونمتلك الحواس ونمتلك كل ما منحنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من المقومات. إذن هذا الإنسان وجوده لا يخلو ولا يجوز إلا أن يكون إما أنه هو من خلق نفسه، وهذا أمر باطل ومحال، لأن الإنسان كما قلنا لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يخلق نفسه وهو عدم لا وجود له؟ أم أنه خلق من غير شيء، أي أن الإنسان وجد وتركب بهذه الطريقة وبهذا التصميم الرائع وهذا الإحكام والدقة من لا شيء، كما يقول أصحاب نظرية التطور أن هذا كان مجرد صدفة ومجرد طفرة تأتي في الجينات الوراثية فتوصل الإنسان إلى هذا الطور الذي وصل إليه من الدقة والإحكام والفهم والذكاء والمعرفة. أم أن هنالك خالقا هو من خلقه وقدره وأحكمه وصوره وجعله بهذا الشكل وبهذه الآلات وبهذه الحواس وبهذا العقل وبهذا الفهم، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقنا من العدم، أي لا خالق لنا ولا موجد لنا، أم نحن من خلقنا أنفسنا، أم أن هنالك خالقا حكيما قديرا عظيما محكما لخلقه هو من خلق الإنسان وقدره وفصله على هذا النحو الذي هو أحسن تقويم. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر في هذا الخلق والتفكر والتدبر فيه، فيقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. انظر مما خلقت، ما هو أصلك، ما هي المادة التي أنت مخلوق منها؟ خلق من ماء دافق، هذا الماء المني الذي يدفق إلى الرحم ليتكون الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى، يخرج من بين الصلب والترائب، أي من صلب الرجل وترائبه ومن ظهره إلى أن يصل إلى كما قال الله: فمستقر ومستودع، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. والله سبحانه وتعالى ينعي على الإنسان تكبره وغطرسته وإنكاره لخالقه ولبعثه ولنشوره، فيقول سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من نطفة، خلق من هذه المادة القذرة والنجزة، فإذا به حينما يستوي ويشتد ويمنحه الله العقل والعلم والمعرفة، فإذا هو يصبح خصما لله سبحانه وتعالى، لخالق هذا الكون، للإله العظيم القدير الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف يصبح هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين وتشكل من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، يصبح خصيما لخالقه وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. استغرب من أن يعيد الله هذه العظام بعد أن صارت رميما وتحللت بين التربة، ونسي أن الله سبحانه وتعالى أصلا حين خلق الإنسان هو خلقه من هذه التربة، حين خلق آدم هو خلقه من طين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى معرفا للإنسان مكانته وقدره: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني أنتم تعلمون ما هو أصلكم، ولهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما لابن آدم والفقر، ما الذي يفخر بالإنسان؟ ما هو الشيء الذي يجعله يتكبر ويفتخر ويصيبه الغرور؟ وإنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو بما بين هذا وهذا يحمل العذرة، حمام متنقل. ما الذي يجعلك تستكبر وتخاصم الله سبحانه وتعالى وتنفي وجود الخالق وتنفي حكمة الخالق وتنفي قدرة الخالق على البعث وعلى النشور؟ هذا هو الإنكار للجميل والتكبر الذي ليس بعده تكبر، أن يأتي هذا المخلوق الضعيف الذي قال الله وخلق الإنسان ضعيفا يأتي ليكون خصيما لمالك السماوات والأرض ومالك هذا الكون بكل ما فيه، مما ذكرنا في الحلقات السابقة من سعة وعظمة هذا الكون الذي لم يصل البشر إلى نهاية له ولا إلى طرف. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا الماء الذي تمنونه أي تقذفونه، هذا المني الذي تقذفونه في الرحم، هل أنتم من صممه ومن قدره ومن خلقه؟ لأن قلنا أن الخلق هو التصميم والتقدير وليس الإيجاد من العدم كما يتصور الكثير، الخلق هو التصميم والتقدير. إذن الله سبحانه وتعالى هو من صمم هذا الجنين، هو من جعله يتطور في خلقه في الرحم طورا بعد طور، هو من أوجد ما يسمى بالجينات الوراثية، هذه الجينات الوراثية التي توجد في كل نواة في خلية في كل خلية في الإنسان. هذه الجينات الوراثية هي أمرها عجيب وغريب، يقال أن هذه الجينات الوراثية أو يسمى الشريط الوراثي أو الدي إن إيه، هذه هي التي تحتوي على تصميم وتفصيل وتقدير خلق الإنسان. كل التصميم الذي يوجد الإنسان بموجبه هو موجود في هذه الجينات الوراثية، وهذه الجينات الوراثية داخل نواة الخلية بطول يساوي مترين، ويقال أنها لو مدت هذه الجينات الوراثية التي موجود في كل خلايا الإنسان لكانت تصل إلى ما يقارب 100 تريليون متر، أي أنها تستطيع أن تمتد إلى الشمس الذي تفصل بيننا وبينها ما يقارب 150 مليون كيلومتر ذهابا وإيابا ما يقارب 300 مرة. يعني هذا شيء يحار فيه عقل الإنسان، كيف أن هذا الجسم البسيط يحتوي على هذه المادة التي يمكن أن تصل إلى القمر إلى الشمس وترجع إلى الأرض حوالي 300 مرة، ويمكن أن تدور على الكرة الأرضية 6 مليون مرة. هذه الجينات الوراثية هي كما قلنا التصميم أو المخطط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان ولتكوين الجنين وتكوين الإنسان الجديد الذي يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى. قبل أن ندخل في تفصيل الجينات الوراثية سنذكر طرائق خلق الإنسان، ما هي الطرق والوسائل التي خلق بها الإنسان في هذه الحياة. هناك 3 طرق وجد بها الإنسان أو كانت سببا في وجود الإنسان كما أخبرنا القرآن الكريم. الطريقة الأولى هي طريقة خلق آدم عليه السلام الذي أخبر الله بقوله: إني خالق بشرا من طين ومن صلصال من حمأ مسنون. خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام من هذا الطين الذي هو من صلصال، أي من طين يصلصل ويصدر أصواتا، وهو من حمأ مسنون أي من طين متخمر حتى نتنت رائحته من كثرة تخمره ويعني تماتكه. فالله سبحانه وتعالى صنع من هذا الطين تمثالا للإنسان بهيئة الإنسان. ثم قال عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة وقدرة للخالق جل شأنه، يعني تبهر العقول كيف أن الطين هذا بتكوينه كطين الذي يتكون من الفخار وغيره من المواد، كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ هذا الطين يتحول إلى عظام وإلى أوردة دموية وإلى جهاز عصبي وإلى جهاز هضمي وإلى جهاز تنفسي وإلى جهاز تناسلي وإلى هذا التصميم العظيم والعجيب الذي أوجد الله عليه الإنسان. هذه آية عظيمة ومعجزة مبهرة، أن يتحول الطين إلى هذه المواد المختلفة والأجهزة المعقدة الموجودة داخل الإنسان في لحظة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الطريقة الأولى لخلق الإنسان التي هي خلق آدم عليه السلام. ثم جعل الله لتكاثر البشرية قانونا آخر، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذا التزاوج، الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلق منه ومن جنسه ومن فصيلته ومن نوعه ومن نفس تركيبته خلق حواء. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها. ويقول: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن بهذا التزاوج كانت عملية نشر الإنسان في هذه الأرض وخلقه وتكوينه بعملية التناسل والتلاقح التي تقع بين الرجل والمرأة. الطريقة الثالثة والتي حدثت لمرة واحدة في هذه الحياة وفي سلسلة الوجود البشري هي حينما خلق الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى بن مريم، الذي خلقه سبحانه وتعالى بطريقة تختلف عن خلق آدم وتختلف عن خلق بقية البشر، وهي أن يوجد هذا الإنسان بدون تزاوج وبدون تلاقح بين الذكر والأنثى، وإنما من خلال المرأة وحدها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك الله أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا أنه يخلق كيف ما يشاء وبالطريقة التي يريدها، سواء عبر الطين أو عبر المني أو عبر النفخ الروح في رحم المرأة بدون ذكر وبدون زوج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لأن بعض النصارى حينما رأوا وجود عيسى بهذه الطريقة المختلفة استعظموا الأمر وكبروا حتى جعلوا عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى، وقالوا أنه ابن الله، وكفروا بالله سبحانه وتعالى. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله يخلق كيفما يشاء وبالطريقة التي يريدها، و يقول الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني إذا كان عيسى وجد من غير أب، واعتبرت هذا أمرا يدعو إلى ألوهيته أو إلى أنه ليس بشرا، فإن آدم خلق من غير أب ولا أم. ف فخلق آدم هو يكون أعظم من خلق عيسى عليه السلام. فالله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الثلاث الأنواع، من الطين ثم من الذكر والأنثى ثم من الأنثى فقط في حالة معينة وهي حالة عيسى عليه السلام. إذا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلقنا خلقا مبتدأ بأبينا آدم عليه السلام، وليس بالتطور كما يقول داروين وتقول نظرية التطور. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أنه كرم الإنسان، أنه اختص الإنسان بأن كرمه عن سائر المخلوقات وميزه بأشياء كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا الإنسان هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى، وهو مميز، وهو له وضعية خاصة خلقه الله عليها ومهمة عظيمة أرادها الله منه وهي الاستخلاف في هذه الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن الله خلق هذا الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم وقدره وصوره كما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويخبر الله سبحانه وتعالى عن مراحل هذا الإنسان فيقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهكذا هي مسيرة الإنسان في هذه الحياة، يبدأ طفلا صغيرا أو حتى جنينا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، ثم طفلا، ثم شابا، ثم رجلا، ثم شيخا، ثم كهلا، حتى يصل إلى أرض العمر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. يعني الإنسان له مراحل محددة، يبدأ في النشوء وهو في حالة الضعف.
1: يا حبيب الله
2: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونشوف رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
2: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم آفاق صوت الوعي والبصيرة. نرحب بكم في هذه السلسلة الحوارية الخاصة والمتميزة بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا، والتي نقدمها لكم بمناسبة المولد النبوي الشريف. قبل أن نبدأ حوارنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، ويسرنا كثيرا أن نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم جميعا السادة المستمعين والمستمعات وأنتم في هذه الإذاعة المباركة.
0: قاضي محمد، فضيلة القاضي، عندما نتحدث عن الرسالة المحمدية نحن نتحدث كما ذكرتم أنتم في الحلقة الأولى بأننا نتحدث عن شخصية النبي، وأيضا نتحدث عن القرآن الكريم التنزيل الحكيم الذي يوصف بأنه هدى ونور، وأنتم قد ذكرتم بعض فضائل هذا الكتاب من خلال كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من واقع هذه الآية الكريمة، ماذا يعني قول الله عز وجل وهو يتحدث عن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، وكيف نفهم هذا الشمول في واقع حياتنا؟
1: في مطلع الآية أخي الكريم يقول الله في أولها: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، يعني من أصول الدين، من آيات الأحكام، من بيان الحلال والحرام، من الأمور حتى فقه الواقع والفقه المعاصر أو المستحدثات. وقد ذكر الله ذلك في غير ما موضع آخر عندما قال: ما فرطنا في الكتاب
0: من شيء.
1: كما قال الله عن صفة الكتاب الذي أنزل على موسى شيء قريب من ذلك عندما قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، تفصيل كل ما يتعلق بالتوراة يتحدث.
0: نعم.
1: وكذلك في القرآن تبيانا لكل شيء. فالقرآن نقول صحيح هو تبيان لكل شيء، ولكن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكما أن القرآن تبيان لكل شيء، أيضا الرسول جاء ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالرسول كما قلت كان يتحرك بحركة القرآن، كان يبين لهم. وهذا لا يعني أن نأخذ بالقرآن فقط ونترك ما صح من هدي النبي، بحجة أن الله قال قد قال تبيانا لكل شيء.
0: نعم
1: فيه. ومع ذلك الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحتى نجمع بين الأمرين علينا أن نعرض ما صح من هدي رسول الله. إحنا ما بنقولنا يأخذ الناس جميعا الغث والسمين والضعيف والمكذوب، لا، وإنما نعرض ما صح من هدي رسول الله على كتاب الله. فما وافق كتاب الله أخذنا به، وما خالف كتاب الله توقفنا عنده أو عنه وفقا لقاعدة العرض المعروفة بين العلماء والفقهاء.
0: جميل جدا فضيلة القاضي، عندما نتكلم عن القرآن بأنه تبين لكل شيء، يعني لا يعني ذلك أن نفصل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقول نكتفي بالقرآن بعيدا عن بيان الرسول، لأن هنالك فضيلة القاضي اليوم ظهرت حركات يسمون أنفسهم بالقرآنيين، هم الذين يعتمدون على القرآن بعيدا عن السنة
1: النبوية. القرآن لا غضاضة في الأخذ فيه، ولا يعني أن عندما نقول أن نأخذ ما صح من هدي النبي أننا مثلا قد نعارض القرآن أو نصادمه، لا.
0: نعم.
1: وإنما الأمر فيه يعني من باب إكمال الحجة والمحجة، وإلا فقد أكمل الله كل شيء. لأن البعض يسمع، قد ربما يسمعنا نتحدث عن هذا ويقول: هؤلاء لا يأخذون بهدي رسول الله ولا يعملون بلا، ليس الأمر كذلك. لا نأخذ بالضعيف والمكذوب كما قلت، ولا يعني نترك الأمر ونترك ونجافي سنة رسول الله الصحيحة الموثوقة.
0: نعم.
1: لا سيما التي أتتنا من مصادر الهداية وقنوات الهداية.
0: نعم، يعني نعرض ما صح عن رسول الله الأحاديث على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو من رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم، وما لم يوافقه فهو ليس منه. فضيلة القاضي، إذا ما عدنا إلى العهد النبوي، إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجد يعني كيف تعامل رسول الله مع كتاب الله عز وجل؟ هل تعامل معه كمجرد نصوص يتعبد بتلاوتها فقط، أم كان يتعامل مع القرآن كأنه بصائر يواجه به الأزمات يتحرك من خلاله؟ السؤال: كيف كان النبي يستخرج الحلول والرؤى العملية من القرآن الكريم في مواجهة التحديات السياسية مثلا على سبيل المثال، السياسية العسكرية الاجتماعية التي واجهت الأمة الأولى.
1: النبي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كان يستخرج الرؤى والحلول في ظل التحديات، أي تحديات تأتي له من القرآن الكريم كان يستخرج لها الحل. عبر ماذا؟ عبر تدبر الآيات وتطبيقها عمليا، وبعض حتى المشكلات أو المعضلات التي كانت تأتي له من أسئلة أو فتاوى أو غيرها كان ينتظر بشأنها نزول ماذا؟
0: القرآن الكريم،
1: الوحي.
0: نعم.
1: فمثلا واجه تكذيب المشركين بالصبر، واجه شدائد الأزمات بالاستعانة بالله والتفويض، واجه الفتن بالثبات والتوكل على الله. فمثلا واجه يعني تمدد المشركين والذين كفروا بالقرآن الذي قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، ما بعدها هو الحل، يعني تمددهم ما بعد، قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا،
0: الله
1: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. مثلا كان النبي في مواجهة الأذى والضغط النفسي يستند إلى قول الله الذي حكى الله عنه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهو الحل، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. استخرج النبي الرؤية والحل بمسألة التسبيح والعبادة، وفيه دواء لانشراح الصدر وطرد الضيق، عندما أيضا واجه سخرية المكذبين وحربهم النفسية. مثلا عند الهجرة استصحب النبي معية الله، يعني ما هو قال نبي الله موسى عندما هاجر بني إسرائيل في البحر ماذا قال؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي أيضا استصحب معية الله وألطافه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: الله الله.
1: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
0: جميل جدا. ما أحوجنا في هذه الظروف التي نعيشها وفي كل ظرف إلى أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، وأن نتعامل معه في وقت الضيق، في وقت الغم، في وقت الأزمات، في وقت حتى إذا أردنا أن نبني أمتنا وأن نبني حضارة قوية لهذه الأمة. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعوا.

0: الله.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد عبر إذاعة آفاق الصوت الواعي والبصيرة. كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
2: حياكم الله تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
1: فضيلة القاضي محمد، الآن ونحن نتحدث عن القرآن الكريم وعن فضائله وعن عظمته، وأن رسول الله كان قرآنا ناطقا، وأنه كان يتحرك بحركة القرآن، وأنه بنى حتى تلك الأمة بالقرآن الكريم، هنالك اليوم من يريد بل واستطاع أن يحقق هذه الغاية، أن يفصل بين هذه الأمة بين دينها وبين قرآنها. السؤال: النتائج الكارثية التي ترتبت على هذه الأمة بسبب تغييب القرآن الكريم كمرجعية حية في واقعها، وصارت تركز على الطقوس الشكلية، يعني من صلاة لا تؤدي غرضها من زكاة، هذا إذا كانت الأمة تزكي، لا تؤدي غرضها من طقوس معينة مثلا عن الحج، لا تؤدي غرضها الذي أراده الله عز وجل. ما هي النتائج التي حصلت لهذه الأمة؟
2: النتائج الكارثية التي ترتبت على تغييب القرآن في واقع الأمة، لما نقول تغييب القرآن في واقع الأمة ما نقول تغييبه عن الرفوف وعن المساجد، وموجود بكثرة وكذا،
1: صحيح،
2: إنما تخلفت عن ركب، عندما غيب القرآن تخلفت هذه الأمة عن ركب الحضارات والأمم الأخرى. عندما تخلفت الأمة عن القرآن تسلط عليها أعداؤها وساموا الأمة سوء العذاب. أصبحت الأمة للأسف الشديد تنظر إلى البيت الأبيض على أنه هو الحل، فمن قصده وجد الأمان ومن دخله وجد الحلول، مع أن الله يقول في حق البيت العتيق في البيت الأسود ومن دخله كان آمنا، كان آمنا. فيقصدون البيت الأبيض ليجدون في حد زعمهم الحلول لمشاكلهم السياسية والاقتصادية. ما عاد جزء كبير من أبناء الأمة يرى العزة في جنب الله، يرى الكرامة في ضمن عباد الله، وينطوي تحت رايتهم عباد الله المستضعفين. فلما غيبت الأمة كتاب الله عن واقعها سياسيا، قبلت الأمم والشعوب مثلا انتقاص سياسة، هذا في الجانب السياسي،
1: صحيح،
2: وقبلت في الجانب السياسي تسلط الظلام والوصاية من أهل الكفر عليها. لما غيبنا القرآن عن واقعنا فقدنا البوصلة، فأصبحت الأمم تتخبط في مسألة العداء يمينا شمالا. اقتصاديا إذا أتينا للنتائج الكارثية، يعني لما غيبنا ثقافة القرآن الكريم اقتصادية ورؤاها والحلول الاقتصادية منه، انتشرت البطالة، شاع الفقر، يعني تجد الاحتكار، تجد الربا، واتسع الفقر بسبب ضياع منظومة الزكاة القرآنية ومنظومة الإنفاق والتكافل، وهدرت الموارد الاقتصادية.
1: جميل فضيلة القاضي، العبارة التي قلتموها أن الناس أو الكثير من أبناء المسلمين يتجهون إلى البيت الأبيض، وهذا ما هو ملاحظ في أيامنا هذا. نجد الكثير من الوزراء من المسؤولين في الدول العربية والإسلامية عندما يريدون أن يتولوا منصبا معينا يذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بدورها تضع لهم التعليمات والتوجيهات والخطط إلى آخره، وهم الآن يريدون أن ينزعوا سلاح المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في العراق إلى آخر ذلك. فضيلة القاضي، هذا التغييب ظهر جليا في حالة الأمة اليوم أمام قوى الاستكبار العالمي، ونحن اليوم نعيش ذكرى مولد من أرسله الله عز وجل رحمة العالمين. يجب علينا أن نستعيد يعني القرآن كمرجعية حية. فضيلة القاضي، كيف نستعيد القرآن، نجعل القرآن ونقدمه هو المرجع، هو الأصل، هو البيان أيضا وتبيان عملي يمنحنا القدرة على تقديم الحلول لهذه المشاكل التي تعيشها الأمة، وأيضا يقوي موقفنا في مواجهة خصوصا اليمنيين اليوم في مواجهة الحصار الذي تفرضه علينا السعودية؟
2: عندما نتحدث عن أننا نريد أن يكون القرآن فينا كمرجعية، هذا هو لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن، وإلا فالله لا تضره يعني معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من أطاع. حتى لو تخلفت هذه الأمة عن اتخاذ القرآن مرجعية وأن يكون له الحاكمية، سيظل القرآن مرجعية حتى ولو تخلف الناس عن تطبيق آياته وأحكامه،
1: صحيح،
2: فسيظل. فنستعيد القرآن اليوم كمرجعية إذا اتخذناه إماما وهاديا، كما قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم ويبشر المؤمنين. إحنا مندور اليوم في وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأفضل والأحسن. الله يقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوم أفضل. نستعيد القرآن اليوم كمرجعية حية يقدم الحلول لمشاكل الأمة، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان. كما قال الإمام علي وهو يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتنة، يتحدث النبي هكذا، فقال فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، يعني من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أقول نستعيد القرآن اليوم كمرجعية يقدم الحلول لمشاكل الأمة ويواجه الحصار بأن نحكم كتاب الله فيما اختلفنا فيه. هذا هو قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. القرآن الكريم يعني يقدم لنا الحلول في مواجهة الحصار بأشياء. أولا عن طريق الوعي والبصيرة والفهم الدقيق لطبيعة الصراع وسنن التاريخ والسنن القرآنية.
1: الله،
2: عندما نكون محاصرين ونشوف الأذى والكذا ونعرف في آيات في القرآن الكريم كيف تقدم سنن زوال الظالمين وكذا نطمئن. كذلك بأن نؤمن بأن الرزق بيد الله وحده وليس بيد المحاصرين. صحيح. القرآن الكريم يقدم لنا الحلول في ظل الحصار، يحثنا أن نحول الشدائد والمحن إلى فرص للبناء الذاتي. القرآن الكريم يقدم لنا الحلول في ظل الحصار بأن نستثمر الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق الاكتفاء، ولنعتبر سنوات الحصار مثلا كسنين أهل مصر العجاف نتيجة القحط، لنعتبر هذا الحصار أحد وجوه هذا القحط في الموارد والصادرات. فكيف أدار نبي الله يوسف عليه السلام تلك الموارد المتاحة في ظل سنوات القحط؟ وهناك في اليمن إدارة شبيهة بإدارة الأزمات، ربما أدارت البلد في ظل سنوات الحصار، يعني في ظل الموارد القليلة في ظل الحصار بشيء أقول يعني من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل، يعني مثلا تخفيض فاتورة الواردات، الاكتفاء ببعض المزروعات عندما اكتفينا مثلا في مسألة الثوم وزراعتها وغيره، مثلا بالاستغناء عن استيراد بعض الكماليات التي تكلف الدولة العديد من الملايين من الدولارات وغيرها. فندير ما تبقى من هذا الحصار الزائل والآفل بالتعاون على البر والتقوى، وبإذن الله سحابة صيف وتزول
1: بإذن الله عز وجل. وكما ذكرتم القرآن الكريم إذا عملنا به وجعلناه إماما لنا فسوف يقودنا إلى النصر وإلى العزة وإلى الاكتفاء الذاتي وإلى بناء الحضارة القوية لهذه الأمة. فضيلة القاضي محمد العنسي، جزيل الشكر لكم، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم
2: ونفع إن شاء الله
1: بعلمكم الأمة. مستمعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من هذه السلسلة، الحلقة الثالثة. ألتقي بكم بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.
1: بعثت للناس نورا عزة شرفا، فكيف دونك يرجى العز والشرف؟ سرنا بنهجك فاستبدلت واقعنا، وكل حال مع المختار يختلف. هواك فينا جهاد ثورة عمل، ما اعتز من فيك يجدو وهو معتكف. مشروعنا أنت يا طه، يحاربنا عليك من حرفوا معناك وانحرفوا.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى، إلى سيرة

0: اف ام،
1: افاق اف ام،
0: صوت الهدي النبوي،
1: صوت الهدي النبوي.
2: يا قمر كل الرسل الانبياء.
0: قال امير المؤمنين علي عليه السلام،
1: علي عليه السلام:
0: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

فوقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: الحساب.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء، على رأس العمود 70 غرفة يضيء حسنهن لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى المتحابين في الله، فإذا أشرفوا عليها أضاء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. عليهم ثياب خضر من سندس، بين أعينهم مكتوب على جباههم: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل.
2: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
3: آفاق FM.
4: الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
5: الملائكة.
6: الملائكة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

خلق من خلق الله، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا به. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن ملائكته في مواضع كثيرة، فذكر وظائفهم والمهام الموكلة إليهم، وأنهم كما قال تعالى:

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: فالملائكة من عباد الله تعالى الذين لا يستنكفون عن عبادته والخضوع له، يقول سبحانه:

وعند النظر في القرآن الكريم نجد أن الملائكة تنزل بأمر الله بالرحمة والسلام والنصر على المؤمنين، كما أنهم رسل الله إلى الأنبياء عليهم السلام يبلغونهم وحيه وأوامره. قال تعالى:

ومن مهام الملائكة كذلك إنزال العذاب على المتمردين العاصين بأمر الله تعالى. وقد قرن الله تعالى شهادة الملائكة بشهادته على الوحدانية، فقال سبحانه في سورة آل عمران:

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

ليست كل الأنوار ترى بالأبصار، فهناك نور يهدي العقول قبل العيون، ويزرع الطمأنينة في القلوب، وتطمئن إليه النفوس قبل أن تنطق به الألسن. إنه نور الصدق، ذلك الخلق الذي إذا استقر في الإنسان أصبح موضع ثقة بين الناس وسببا لرفعة شأنه، وإذا غاب انهارت الثقة وضاعت الحقوق وتفككت العلاقات. ولذلك لم يكن الصدق في الإسلام خلقا يستحب فحسب، بل كان أساس الإيمان وعنوان الاستقامة وطريقا إلى البر. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإذا كان للصدق قدوة تتجسد في واقع الحياة، فإنها في شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عاش بين قومه 40 عاما فلم يعرفوا عنه كذبة واحدة ولا خيانة في أمانة، حتى لقبوه قبل البعثة بالصادق الأمين. وحين جاءهم برسالة الله لم يجدوا في تاريخه ما يطعنون به، فأنكروا الرسالة وهم يعلمون صدق صاحبها.

مستمعين الكرام، ما أعظم أن يكون الإنسان صادقا حتى يشهد له بذلك أصدقاؤه، ولكن الأعظم من ذلك أن يشهد له خصومه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثال الصدق قبل البعثة وبعدها، فلم يكن الصدق عنده خلقا يتغير بتغير المواقف، بل كان جزءا من شخصيته التي عرفها القريب والبعيد. فقد روي أن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هاهنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمد لصادق وما كذب قط، لقد كانوا يعلمون صدقه ولكنهم جحدوا رسالته حسدا واستكبارا. وروي أيضا أن النضر بن الحارث قال لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله، ما هو بساحر، إنها شهادة خرجت من أفواه من عرضوه لتبقى شاهدا على أن الصدق كان من أوضح صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أيها الأحبة، لقد كان صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر في كل أحواله، في حديثه وفي وعده وفي معاملاته وفي تبليغه لرسالة ربه. فما عرف عنه الناس كذبا في صغيرة ولا كبيرة، ولا وعد وعدا فأخلفه، ولا خان أمانة ائتمنه عليها أحد. ولهذا لما أمره الله أن يجهر بالدعوة جمع قومه وناداهم ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا للوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا. لقد كانت هذه الشهادة كافية لتثبت أن حياته كلها كانت قائمة على الصدق، حتى أصبح صدقه حجة عليهم قبل أن تكون معجزاته حجة لهم.

0: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي المستمعين، إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الصدق في الكلمة وفي الوعد وفي العمل وفي أداء المسؤوليات. وحين نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا لا نتعلم الصدق في الحديث فحسب، بل نتعلم أن تكون حياتنا كلها صادقة، نياتنا وأعمالنا وعهودنا وأماناتنا. ولنسأل أنفسنا: هل يثق الناس بكلماتنا كما كانوا يثقون بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل أصبح الصدق خلقا ثابتا في حياتنا، أم أنه يتغير بتغير المصالح والظروف؟ نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يرزقنا الاقتداء بخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصف أخوك في قولان، عندما يقصف أخوك في همدان، عندما يقصف أخوك في الجو، عندما يقصف أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد

اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشعب تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. انظروا إلى شعبنا كم هو عزيز بعزته هذه الإيمانية الناشئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن وجدانه الإنساني وفطرته الإنسانية. انظروا كيف أنه لم يركع أبدا لكل قوى الطاغوت بالرغم من كل ما تفعله، وبالرغم من حجم هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان. فهذا أول مكسب وأول ثمرة من ثمرات الصمود، مكسب مبدئي، مكسب معنوي، مكسب أخلاقي، مكسب ديني ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مكسب عظيم نفاخر به بين كل أمم الأرض.

ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون؟ فقد كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله. أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدك أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلوات الله عليه وآله، الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، لست نقول هكذا، ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلوات الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

عمليتين نوعيتين، القوات المسلحة تحرق سفينة إنزال عسكرية وزوارق حربية ومخزن أسلحة تابعة لتحشيدات السعودية في المخا ومأرب. وزارة الخارجية اليمنية للسعودية: إمعانكم في التصعيد سيواجه بالمثل، ولا مفر من رفع الحصار وإنهاء التحشيدات وتمكين اليمنيين من ثرواتهم. الحظر اليمني كابوس يلاحق طاقة السعودية، أزمات التصدير تدفع نظام الرياض نحو خيارات معقدة ومأزومة ومكلفة. طهران تحذر واشنطن من مفاجآت استراتيجية في مرحلة الردع الأقصى، وترفض ضغوط المهل، وأسعار النفط تتصاعد. البنتاغون يبرم اتفاقا بقيمة 23 مليار دولار لإنتاج صواريخ توماهوك لمعالجة أزمة التثخير، وترامب ينكر. العدو الإسرائيلي واصل انتهاكاته في غزة والضفة وقصف وهدم جنوب لبنان، وتلويح بأيام قتالية والسلطة تتمسك باليونيفيل. استعدادات مستمرة لاستقبال المولد النبوي وفعاليات وأمسيات رسمية وشعبية فرحا وابتهاجا بقدوم مولد النور والتحولات.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. جحيم في صحراء مأرب وسعير في ساحل المخا بعمليتين عسكريتين نوعيتين أذاقتا التحشيدات السعودية بعضا من بأس الله. أحرقت صواريخها وأغرقت مسيراتهما سفينة إنزال عسكري وزوارق حربية ومخازن سلاح تابعة له وتحشيداته بصليات أوصية وصلوات خزرجية. يواصل المحمديون على خط رسول الله الجهاد والإغلاظ لنيل حرية شعب بكل ملايينه الكريمة والأبية والعزيزة والاستعادة حقوق وطن بكل موظفيه ومواطنيه المحرومين من مرتباتهم الشهرية وثرواتهم السيادية برا وبحرا صحراء وساحلا جنوب الجزيرة أو وسطها أو شمالها. العين على كل تحرك سعودي ترصد بدقة والقبضة على كل زناد تضرب بقوة حصارا على حصار المحاصرين وعدوانا على عدوان الظالمين. وفيما يدفع الحظر اليمني قرن الشيطان نحو خيارات معقدة وأكثر كلفة لتصريف صادرات الطاقة المختنقة في البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله ومن الساحل إلى الصحراء، تتحول الضربات اليمنية الاستباقية ورقة ضغط لإنهاء الاحتلال السعودي ورفع كلفة بقائه وإمداده. وتفشل محاولاته العبثية لفتح جبهات تستنزف القدرات المخصصة لفرض الحصار، بما يدفع الرياض لإعادة حساب كلفة تصعيد لن تبقى حبيسة الجغرافيا اليمنية، ومن قبلوا على أنفسهم بعار دراهم الظالمين عليهم أن يقبلوا بنار حمم المظلومين، ومن رضيوا ثمنا لخيانة شعبهم بالملاليم من سلمان المحلوب عليهم ألا يحلموا مقابل خدماتهم ولو بسنتات من ترامب الحالب. وكلما أوقد السعودي نارا للحرب بعيدا عن حدوده يطفئها الله بالصواريخ والمسيرات اليمنية في سفنه ومصالحه ومنشآته وتحشيداته. وفي كل الأحوال وأمام كل المتغيرات وعند مستوى أي خيارات يمن الرسول حاضر في كل ميدان مرابط في كل جبهة ثابت أيا تكن التحديات في إسناد غزة، وشعب الأنصار محتفا حمدا وشكرا لله في استقبال مولد أعظم نعمة وأشرف منة مصليا ومسلما ومباركا على النبي وآله بتعبئة أنصارية متأهبة مستنفرة في كل ليلة ربيعية نبوية مزهرة. فصلوات الله على محمد وعلى آله عدد كل قطرة ومطرة، وسلام الله على محمد وعلى آله عدد كل خطوة يمنية نحو وعد الآخرة.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وفي بيان له قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة لتحشيدات العدو السعودي مع 4 زوارق حربية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وأوضح أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق واحتراق الزوارق الحربية. وجددت القوات المسلحة التأكيد بأنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وأنها ستقوم باستهداف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه. وأعلنت القوات المسلحة استهداف مخزن أسلحة تابع للتحشيدات السعودية في معسكر صحن الجن بمأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف مخزن أسلحة تابعة لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى اشتعال النيران فيه. بتوسيع بنك أهدافها من التحشيدات السعودية البرية إلى سفر الإنزال، ترسخ القوات المسلحة اليمنية معادلة استباقية تضرب القدرة السعودية على بناء القوة قبل دخولها المواجهة.
2: عمليات القوات المسلحة المتصاعدة ضد التحشيدات السعودية شرقية وغربية اليمن ليست عمليات عابرة، بل تؤسس لمرحلة عملياتية مختلفة ينتقل فيها اليمن من مراقبة الحشود وانتظار تحركها إلى الاستهداف الاستباقي لمراكز تجمعها وإمدادها وقيادتها ووسائط نقلها البرية والبحرية، بما يهدف إلى ضرب القدرة على الحشد قبل تحولها إلى قدرة هجومية. التتابع الناري من الرويك والعبر والثنية والوديعة مرورا بصحن الجن وتداوين وصولا إلى المخا، ثم استهداف سفينتي إنزال وزوارق مرافقة، يوسع معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت جغرافيا وعملياتيا، ويجعل خطوط التجميع والنقل والإمداد ومخازن السلاح ومقر القيادة عرضة للضغط المستمر. إلا أن استهداف سفن الإنزال يشكل أهمية خاصة، لأنها تمثل أداة لنقل القوات والآليات والمعدات والإمدادات من البحر إلى الساحل، وإدخالها ضمن بنك الأهداف يعني أن الضربات لم تعد تنتظر وصول القوة وتمركزها على الأرض، بل باتت تستهدف وسائط بناء الحشد نفسه قبل اكتماله، وهذا يضع عمليات النقل والإنزال والإسناد البحري السعودي تجاه اليمن تحت ضغط دائم، ويرفع كلفة تعزيز الجبهات، ويجعل الساحل الغربي بيئة أكثر خطورة على أي تحرك أو تحشيد سعودي.
3: وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت،
2: استمرار هذا النسق يؤدي عملياتيا إلى رفع كلفة إعادة التموضع وإجبار القوات المتحشدة على الانتشار والتمويه وتغيير خطوط الإمداد واستنزاف قدرات الدفاع والحماية وإبطاء وتيرة بناء القوة اللازمة لأي تحرك سعودي معاد. والأهم أن هذه العمليات تمنح اليمن ضغطا متعدد الاتجاهات عبر استنزاف التحشيدات في المناطق المحتلة وتهديد وسائل إسنادها البحرية، بالتوازي مع استمرار معادلة الحصار بالحصار. وبهذا المعنى تتحول الضربات الاستباقية إلى رافعة ضغط لإنهاء الوجود العسكري السعودي، لأنها ترفع كلفة بقائه وإمداده وتربك أي محاولة لفتح جبهات تستنزف القدرات المخصصة لفرض الحصار، وتجعل كل حشد سعودي جديد عبئا قابلا للاستهداف، بما يدفع الرياض إلى إعادة حساب كلفة استمرار الحصار واستمرار العدوان، خصوصا وأن تداعياته لم ولن تبقى حبيسة الجغرافيا اليمنية.
1: شهر من سريان قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية الذي جاء على شكل معادلة الحصار بالحصار، عملية بحرية وبرية وجوية سنوجزها في هذا العرض الخبري. من التهديد إلى التنفيذ، ومن التحذير والنفير إلى ميدان أو الميدان والفعل، من 17 من يوليو إلى 17 من أغسطس، شهر كامل من معادلة الحصار بالحصار على طريق استعادة الحقوق وفك الحصار المفروض على اليمن لأكثر من عقد من الزمن، معادلة الردع الحصار بالحصار. في 17 دعا السيد الجماهير لخروج مليوني استثنائي تستند إليه قرارات عسكرية تمثل استنفاذ الخيارات الدبلوماسية، فكانت البداية من جمعة التحذير والنفير في خروج وصف بغير المسبوق، أيد فيها الشعب السيد والقوات المسلحة للشروع في المعادلة التاريخية الحصار بالحصار. بعد 3 أيام في 20 يوليو أعلنت القوات المسلحة عن القرار المرتقب حظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر، أو حظر الملاحة بشكل عام. سريعا جرى تنفيذ القرار باستهداف سفينتين سعوديتين هما إنسيليا وليلى، ولاحقا بعد أيام سفينة ثالثة أو سفينة غزال، بالإضافة لإجبار عشرات السفن السعودية على تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في الأيام الأولى من سريان قرار الحظر. على هامش معركة الحظر البحري في الشهر ذاته يوليو، أسقطت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين سعودية تركية الصنع تابعة للعدو السعودي، بيركدار أكينجي وكريال، من البحر إلى الجو إلى الأرض، حيث بلغت العمليات اليمنية ذروتها في 25 من يوليو بضرب أهداف حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان وينبع، بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، العملية التي امتدت تداعياتها حتى اليوم. وفي 27 من يوليو استهدفت القوات المسلحة أهداف ونقاط إمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة. في شهر أغسطس نفذت القوات المسلحة عمليات ضد العدو السعودي، وهي ضرب هدف حساس في مطار نجران بطائرة مسيرة، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين دايزي في خليج عدن ووفاء شمال البحر الأحمر قبالة ينبع، استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وإصابة دقيقة، استهداف سفينة إنزال عسكرية وأربعة زوارق حربية مرافقة لها في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا. العملية في الداخل ضد تحشيدات المرتزقة شملت عملية واسعة ضربت تحشيدات في مناطق الرويك وكذلك العبر والثانية ومعسكرات ما يسمى بالفرقة الأولى والثالثة طوارئ، وهي كلها تابعة للجيش السعودي أو تحشيدات تابعة للعدو السعودي. ضربات مركزة استهدفت مخازن الأسلحة والآليات في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب. عمليات عسكرية واسعة استهدفت تحشيدات المرتزقة أو تحشيدات العدو السعودي بالأصح ومخازن أسلحتهم ومقار قياداتهم في منطقة المخا ومعسكر تداوين بمحافظة مأرب.

0: أكدت شركة كابلر لتتبع الملاحة البحرية أنه لم يتم رصد أي سفن محملة بالمواد النفطية تغادر السعودية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، فيما نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن شركة أرامكو السعودية اضطرت إلى عرض شحنات نفط خام خارج مضيق هرمز على بعض شركات التكرير الآسيوية. وأكدت وكالة رويترز نقلا عن المصدرين أن انقطاع الإمدادات النفطية السعودية من مضيق هرمز والبحر الأحمر نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والعمليات اليمنية على السفن السعودية يقلص حصة أرامكو في أسواق استهلاكية رئيسية، وفيما أشارت إلى أن أرامكو تجري محادثات مع المشترين لبيع الخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل في الفجيرة على أساس النقل من سفينة إلى أخرى. كشفت وكالة بلومبرغ أن مصاف آسيوية تعارض طلب أرامكو السعودية باستلام شحنات النفط من ينبع على البحر الأحمر بسبب صعوبة العثور على سفن مستعدة للإبحار في ظل المخاطر، وأن مصفاتين آسيويتين على الأقل طلبتا من أرامكو السماح لهما باستلام شحنات سبتمبر من ميناء سيدي كراير على البحر المتوسط بدلا من ينبع، فيما رجحت أن إحدى المصفاتين قد تتخلى عن مخصصاتها الشهرية بسبب ارتفاع تكاليف شحن الخام حول أفريقيا إلى آسيا. ويمثل هذا التحول اللوجستي اعترافا عمليا من أرامكو بفاعلية الحظر البحري اليمني، حيث باتت موانئ التصدير السعودية في البحر الأحمر عبر باب المندب شبه معزولة لرفض السفن دخولها وكذلك عبر هرمز. لا تتوقف المحاولات السعودية للالتفاف على معادلة الحصار بالحصار، لكنها محاولات عبثية لن توسع خيارات الرياض بل سترفع الكلفة عليها.
1: محاولة عبثية للالتفاف على معادلة الحصار بالحصار، تذهب السعودية إلى أبعد الخيارات وعقدها، تبدو في مهمة إضاعة الوقت والإمكانات ليس أكثر، وكان حريا بها أن توفر كل ذلك برفع الحصار عن اليمن والاستجابة لاستحقاقات شعبه المشروعة، وهي أقصر الطرق وأيسرها وأقلها كلفة. في هذا السياق تكشف وكالة رويترز أن السعودية تعرض شحنات من النفط الخام خارج مضيق هرمز وتجري مفاوضات خاصة مع شركات التكرير الآسيوية، ما يؤكد سعيها الحثيث لإيجاد مخرج لشحناتها النفطية نحو خليج عمان في ظل اضطرابات طويلة الأمد في المضيق نتيجة الحصار الأمريكي على إيران.
2: خمس قارات تتصل اليوم بهذه المنطقة، هي تعتبر أو هذا الميناء يتوسط موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر.
1: يمثل ذلك تطورا ملحوظا، وقد بدت السعودية في الأشهر الماضية أقرب إلى الاستغناء عن هرمز بفضل خط الأنابيب الذي ينقل نفطها من الشرق إلى ينبع ومنها إلى باب المندب ثم الأسواق الآسيوية قبل أن تصطدم بالحظر اليمني على ملاحتها البحرية نتيجة تعنتها في رفع الحصار عن اليمن. فرضت المعادلة اليمنية نفسها عبر استهداف مجموعة من السفن النفطية السعودية وتحويل مسار العشرات منها لتتجه الرياض إلى قناة السويس في الرجاء الصالح، المسار الأطول والأكثر كلفة وتعقيدا، وهو ما تسبب بانخفاض كبير في صادرات النفط السعودي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأت ناقلاتها إلى إطفاء أنظمة التتبع عقب انتقال القوات المسلحة اليمنية إلى ضرب السفن في شمال البحر الأحمر بعد تحييدها تماما في جنوبه، وهو ما أكدته شركة كابلر لتتبع السفن بقولها إنها لم ترصد أي شحنات نفطية سعودية عبر باب المندب. هذا النجاح الميداني للمعادلة اليمنية بدأ يفرض نفسه بوضوح على زبائن النفط السعودي، إذ أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن مصافي آسيوية تعارض طلب أرامكو استلام شحنات النفط من ينبع في ظل صعوبات بالغة في العثور على سفن مستعدة للإبحار نتيجة الحظر اليمني. وأضافت أن مصفاتين آسيويتين طلبت استلام شحنات شهر سبتمبر من ميناء سيدي كرير المصري على البحر الأبيض المتوسط. خلاصة النتائج، السعودية محاطة بكابوس اليمن، وما زرعته بالأمس من مؤامرات تحصده اليوم أزمات وتداعيات خطيرة، على أن الحصاد لا يزال في بداياته، وما راهنت عليه من انهيار لليمن وإخضاعه بالكامل يرتد عليه اليوم بنتائج عكسية، إذ تترجم معادلة الحصار اليمنية نفسها بإنجازات استراتيجية متتابعة للقوات المسلحة توازيها خيارات سعودية محدودة ومعقدة جميعها تقود إلى كارثة اقتصادية محققة ما لم تنزل سلطة الرياض عن شجرة الغرور والغطرسة.
0: اعتبرت وزارة الخارجية أن التحشيدات السعودية تمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة واستقرار اليمن، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تتعامل معها بالطريقة المناسبة. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن النظام السعودي كلما أمعن في خطواته التصعيدية فإنه سيواجه بالمثل، وأضافت أن على النظام السعودي أن يدرك جيداً أنه لا مفر من رفع حصاره على اليمن وإنهاء تحشيداته وتمكين أبناء اليمن من ثرواتهم. وذكرت الخارجية بأن الجمهورية اليمنية عمدت إلى فرض معادلة الحصار بالحصار كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم بعد تنصل النظام السعودي عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن النظام السعودي بدلا من الاستجابة لاستحقاقات السلام ذهب إلى خطوات تصعيدية أخرى ومنها التحشيد المستمر لأتباعه على كافة الأراضي اليمنية المحتلة. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الحل الأقرب والأسلم والأقل كلفة هو تنفيذ النظام السعودي لاستحقاقات اليمن المشروعة والمحقة والالتفات إلى وضعه الداخلي وقضاياه الخاصة وترك اليمنيين وشأنهم. تشهد مدينة عدن والمناطق الخاضعة للاحتلال السعودي أزمة معيشية واقتصادية خانقة تمثلت في انقطاع الرواتب والخدمات وارتفاع قياسي في أسعار الغاز المنزلي والمواد الغذائية الأساسية. وأفادت مصادر إعلامية بتفاقم المعاناة الإنسانية في عدن جراء غياب الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وتوقف صرف المرتبات بانتظام. وأشارت المصادر إلى أزمة خانقة في الغاز المنزلي حيث وصل سعر الاسطوانة في السوق السوداء إلى 20,000 ريال مما تسبب بشلل في حركة المواصلات. وانتقدت المصادر عجز حكومة المرتزقة المدعومة سعوديا المتواجدة في الخارج عن توفير الخدمات الأساسية وبناء نموذج سلطة مستقر طيلة السنوات الماضية مقارنة بالأوضاع المستقرة أمنيا واقتصاديا في العاصمة صنعاء رغم الحصار المستمر منذ 12 عاما وتداعياته الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

0: أعلن مساعد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية للشؤون السياسية العميد يضل جواني أن القوات المسلحة الإيرانية تبني مناهج تحورية في عقيدتها العسكرية، وحذر العدو من مفاجآت استراتيجية. وفي لقاء مع التلفزيون الإيراني قال جواني إن القوات المسلحة الإيرانية إنما وصفها بمرحلة الردع الأقصى، ترسخ نهجا جديدا مقتضاه أن كل عمل يقوم به الحرس الثوري وإن كان دفاعيا يجب أن يتخذ شكلا هجوميا من الآن فصاعدا. وحذر العدو قائلا عليه أن يعلم أنه لا يستطيع القيام بأعمال مفاجئة، وعليه أن يتوقع مفاجآت استراتيجية، فهذه أحد التوجهات الثورية المذكورة في الأوامر الجديدة للقادة. في قلب معركة هرمز تتحرك طهران بين المسار الدبلوماسي ومواجهة الضغوط الاقتصادية، متمسكة بقرارها ورافضة الإملاءات الأمريكية.
1: على مسارين متوازيين تدير إيران معركة هرمز، أولهما تفاوض عماني يتقدم رغم العراقيل لتنظيم حركة الملاحة وفق المعطيات الجغرافية، وثانيهما وساطة باكستانية تسعى إلى إحياء المسار الدبلوماسي. وفي المقابل ترفع طهران جدارا سياسيا في وجه سياسة المهل والضغوط، مؤكدة أن قرارها لا ينتزع تحت الضغط ولا يفرض بإيقاع واشنطن.
2: صمود إيران أفشل مخططات الأعداء. أمريكا نقضت مذكرة التفاهم والتهديد بفرض عقوبات لن يؤثر أبدا في قرارنا. المباحثات مع عمان مستمرة، والمسعى المخرب لبعض الدول أدى لإطالة أمد المفاوضات.
1: لكن المعركة لا تحسم في الميدان الدبلوماسي وحده، فالجبهة الاقتصادية تدخل مرحلة أكثر ضراوة، إذ تدفع واشنطن بعقوباتها وضغوطها الاقتصادية نحو إنهاك إيران في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات سياسية. وهنا يبرز السؤال الأهم، هل تنجح الضغوط المعيشية في التحول إلى ورقة تفاوضية قادرة على لي ذراع إيران؟
3: حصار إيران ليس أمرا جديدا. خلال الحرب المفروضة على إيران لم يتعرض الأمن الغذائي لأي خلل، فأكثر من 85% من الأمن الغذائي يعتمد على الإنتاج المحلي. نحن نتمتع بإمكانية الوصول إلى طرق متعددة، ورغم القيود على الموانئ تتواصل سلسلة إمداد الغذاء بشكل منتظم.
1: بين الميدان

0: جعفر المسيرة طهران.
1: ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تبدد توقعات تحقيق انفراج في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.40 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82.83 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت مطلع الأسبوع، وبحسب وكالة رويترز فإن بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر كشفت أن 5 سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت الماضي دون تسجيل عبور أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة مطلع الأسبوع الماضي. قالت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين إنها منحت وحدة ريثيون التابعة لRTX عقدا بقيمة 22.9 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك وسط استمرار الأزمة الأمريكية والخسارة مع إيران في وقت وعلى النقيض. يحاول الرئيس الأمريكي الإنكار والزعم بأن أمريكا لم تستنزف مخزونها.
2: بعيدا عن تصريحات ترامب التي تقول إن الاستخدام للمخزون العسكري محدود، الجيش الأمريكي يعلن منح عقد لوحدة رايثون التابعة لRTX بقيمة 22.9 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك. سرعان ما أوضحت رايثون في بيان منفصل أن العقد سيمتد لسبع سنوات وسيسمح بزيادة الإنتاج السنوي لصواريخ توماهوك إلى أكثر من 1000 صاروخ، وتنتج الشركة حاليا 60 صاروخا فقط سنويا. يأتي ذلك وسط تقارير متعددة عن أزمة تدخير تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية جراء استنزاف غير مسبوق في الحرب مع إيران التي تنتهي إلى هزيمة مذلة تحاول إدارة ترامب الهروب منها بالمزيد من المراوحة بين التصعيد والتهدئة، في حين أن قدرة إنتاج التدخير الكافي غير قادر على معالجة القصور خلال وقت قصير. ورغم أن ترامب أجج الخلاف مع ما يسميه اختراقات تتصل بكشف أزمة التدخير في الولايات المتحدة، تسعى إدارته إلى إبرام صفقات تتم على عدة سنوات مع أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية، مما يمنح هذه الشركات الثقة لاستثمارات مليارات الدولارات في منشآت ومعدات عسكرية جديدة. ترامب وخلافا للعمليات التقليدية طلب تقليص المشاركة في المناورة المشتركة مع كوريا الجنوبية، وعلل ذلك بأن المناورات مكلفة وتستنزف القدرات الأمريكية، بالإضافة إلى عدم مساندة كوريا الجنوبية لأمريكا في الحرب على إيران حسب وصفه، وهو ما أثار جدلا في كوريا الجنوبية. انحسار القدرات العسكرية للولايات المتحدة بما في ذلك الدفاعات الجوية بالتزامن مع الخسارة في الحرب الإيرانية يجعل الخسارة تتضاعف، بينما تراهن إدارة البيت الأبيض على الحصار ونتائجه غير المجدية في دفع إيران لتقديم تنازلات حتى الآن. والجديد المثير في هذا السياق تهديد ترامب لسلطنة عمان بالحرب، والتهديد مرتبط بما يزعم أنها معارضة خططه في هرمز، والإشارة هنا إلى الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان حول آلية العبور في المضيق. وتؤكد طهران أن الاتفاق الإيراني العماني منفصل عن الأزمة مع الولايات المتحدة ولن يؤدي إلى فتح المضيق، وذلك يعني استمرار الأزمة الأمريكية.
1: عبر أحد البحار الأمريكيين أن السبب الرئيسي الذي يجعل من انتشار حاملة الطائرات USS لينكولن أسوأ بكثير هو أننا لم نكن من المفترض أن نأتي إلى المنطقة ونخوض حربا. ونقلت CNN عن تقارير تحدثت عن أفكار انتحارية ونقص المؤن، ورصد انتشار واسع للعفن الأسود وتساقطه من السقف مع انسدادات وارتدادات للمياه في مرافق الحاملة.
3: لم يكن من المفترض أن نأتي إلى هنا ونخوض حربا. صرخة أطلقها أحد البحارة الأمريكيين على متن حاملة الطائرة الأمريكية أبراهام لينكولن في تعبير صريح عن عمق أزمة تتوالى فصولها تباعا على وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية المختلفة. هذه المرة شبكة CNN نشرت تقريرا نقلت فيه شهادات عن واقع تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وشكاوى طاقم السفينة وعائلاتهم من تدهور جودة الحياة، وتضمن ذلك نقص الإمدادات الأساسية من طعام ومياه ساخنة وتلوث المياه وتعطل المراحيض ومرافق غسل الملابس وانتشار العفن في أماكن الاستحمام، فضلا عن الإنهاك الجسدي والنفسي المفرط الذي دفع بعض البحارة لمحاولات الانتحار خلال هذه الفترة، منها عدة محاولات انتحار الأسبوع الماضي. ووفق شبكة CNN أعرب نحو 200 من أفراد عائلات طاقم حاملة الطائرة لينكولن عن مخاوفهم بشأن الصحة النفسية وظروف السلامة لوزير البحرية بالوكالة هونغ كاو، وتحدثت العائلات عن أن طاقم الحاملة أخبروهم أنهم منهكون لدرجة أن طبيب السفينة نفسه حذرهم من ضرورة الوصول إلى الميناء قريبا. ورصدت الشبكة عشرات التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد الطاقم، وصفت معاناة البحارة من الإرهاق وتراجع الروح المعنوية، بما في ذلك تقارير عن أفكار انتحارية وحالات انتحار. ولم يخف البحارة مخاوفهم حقيقة، حيث نقلت CNN عن أحد البحارة أن السبب الرئيسي الذي يجعل هذا الانتشار أسوأ بكثير هو أننا لم نكن من المفترض أن نأتي إلى المنطقة لخوض الحرب، ليعكس بذلك نظرة شريحة كبيرة من الشعب الأمريكي عن فشلها.
4: التحدي الأكبر هو الناس البحارة الذين لم يعودوا إلى ديارهم لفترة طويلة. لقد كان هناك وضع شديد التوتر، دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات، وهذا يرهق الشخص كما تعلمون. تقييم صادق جدا للأمر، ونحاول جاهدين إيجاد طرق للتنفيس عن ذلك.
5: إنه الأمر مروع، لكن للأسف لست متفاجئا. لدينا رئيس قائد أعلى للقوات المسلحة يسخر من الجنود بسبب مشاكلهم النفسية. لدينا وزير دفاع يركز أكثر على فحوصات التستوستيرون من تركيزه على الحفاظ على حياة جنودنا. لا يمكن لأحد أن يشارك في حرب إيران هذه. لقد كانت فاشلة تماما، بل إنها أتت بنتائج عكسية لا أحد يؤمن بها الآن. من الواضح تماما أن هؤلاء الجنود لا يحصلون على الدعم النفسي الذي يحتاجونه.
6: It's been a total failure. It's actually backfired. It's done more to empower Iran.
3: يكشف ما يحدث اليوم في حاملة الطائرة لينكولن عن اتساع الفجوة بين الأهداف السياسية للانتشارات العسكرية الأمريكية والواقع الميداني الهش الذي يعيشه البحارة. كما تعكس هذه الشهادات تزايد التساؤلات الداخلية حول جدوى الانخراط في صراعات استنزافية غير محسوبة ترهق القوات الأمريكية وتضع كفاءتها القتالية على المحك.
1: يسعى العراق بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية إلى مرحلة أمنية مشتركة تتطلب الحد من تحرك الجماعات الانفصالية الإيرانية ومنعها من شن الهجمات على إيران انطلاقا من الأراضي العراقية وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بعيدا عن الضغوطات الأمريكية.
7: في توقيت إقليمي حساس تتجه إيران والعراق نحو مرحلة جديدة من التنسيق الأمني المكثف لضبط الحدود بين البلدين ونشر القطاعات العسكرية في المناطق النائية لحفظ الأمن ومنع تحركات الجماعات الإيرانية الانفصالية المدعومة من أمريكا وكيان العدو الصهيوني.
8: اليوم العراق ليس من مصلحته أن يزعزع هذه العلاقة الوطيدة بينه وبين إيران.
7: الاتفاق الأمني لن يقف بحسب متابعين عند حدود التحديات العسكرية فحسب، بل محاولة للخروج من أزمة أمنية واقتصادية تعيشها المنطقة، ويؤمن مسارات عراقية إيرانية مع كردستان العراق.
9: الحكومة العراقية لا تمتلك الكثير من الموارد ولا تمتلك يعني إطلاق اليد لكي تتصرف كما ينبغي، يعني هي تعيش في وضع خاص، تريد أن تؤمن وضع داخلي اقتصادي سياسي اجتماعي، وتريد أن تخرج من أزمة وتريد أن تغادر هذه الأزمة بأقل الخسائر.
7: الاتفاق بين العراق وإيران يعد ضمانة أساسية لتطبيق بنود الاتفاق الأمني المشترك على طول الحدود الشمالية والشرقية للعراق، مع التأكيد على عدم استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لأي اعتداءات على الجمهورية الإسلامية. من العاصمة العراقية بغداد، سبا الأوسي، المسيرة.
1: شن طيران العدو الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري فيما استهدف طيرانه المسير منطقة دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان. وفادت مصادر لبنانية أن العدو الإسرائيلي استهدف بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة وقصف بالمدفعية أطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، وتركز قصف العدو المدفعي والتمشيط بالأسلحة على تلال علي الطاهر وبلدة بني حيان قبل توغل بعض الآليات، كما استهدف عيترون والمنطقة الواقعة بين زبقين وياطر وحاريس وأطراف طلوسة وادي السلوقي وبلدة المنصوري ووادي الحجير. وفي سياق متصل أقدمت قوات العدو على اقتلاع البلوكات الأسمنتية الموضوعة على طريق ميس الجبل شقرة، وواصلت تجريفة وتخريب المنازل وممتلكات الأهالي عند الأطراف الغربية للمدينة، ويأتي ذلك بعد يوم من فشل جيش العدو في التوغل إلى مرتفعات علي الطاهر. مع تصاعد الاعتداءات الصهيونية في مرتفعات تلة علي الطاهر الاستراتيجية في قضاء النبطية، أكدت القناة 12 الصهيونية أن جيش العدو الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار اعتداءاته على جنوب البلاد. ونقلت القناة أمس الأحد عن مصادر عسكرية لم تسمها قولها إن جيش العدو يستعد لاحتمال القتال في لبنان عدة أيام بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله. وادعت القناة أن عشرات من عناصر حزب الله محاصرون تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. يفرض صمود المقاتلين المحاصرين في علي الطاهر ورفضهم الاستسلام تحديا متزايدا على كيان العدو الإسرائيلي بحسب أوساط العدو، بعدما تحول صمودهم تحت الأرض إلى معضلة أمنية وعسكرية وسياسية، وبينما تعجز إسرائيل عن حسم الموقف بالوسائل الجوية تجد نفسها أمام خيارات صعبة قد تقود أي منها إلى مواجهة أوسع.
4: قالت أوساط العدو أن التطورات الميدانية في لبنان كشفت عن تصاعد التوتر بين حزب الله وكيان العدو، مع مؤشرات على نفاد صبر الحزب وارتفاع مستوى التهديدات بينما يلوح الطرفان بالرد، حيث تتحول الجبهة اللبنانية تدريجيا إلى اختبار سياسي وأمني كبير أمام الكيان.
10: من يستمع إلى نعيم قاسم خلال نهاية الأسبوع يستطيع أن يستشف من كلماته إلى أين يتجه حزب الله. ما صدر عنه كان تهديدا واضحا، ولا شك أن صبر حزب الله بدأ ينفد والميدان يشهد على ذلك. علينا أن نصغي جيدا إلى هذه الرسائل لأنها تكشف أن الحزب يقترب من مرحلة أكثر حدة.
11: في إسرائيل ما زالوا يفضلون عدم كسر القواعد للحفاظ على المسار الدبلوماسي القائم، لكنهم يواصلون توجيه التهديدات بأن أي انتهاك من جانب حزب الله سيقابل برد مناسب. وفي ظل الأحداث التي شهدتها الجبهات المختلفة بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار، يبدو أن وزير الدفاع يلمح إلى الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه المعركة عندما يقول: لن نترك أي حساب مفتوح في أي جبهة.
4: لكن التحدي الأكثر تعقيدا أمام كيان العدو بحسب الأوساط الصهيونية هو صمود مقاتلي حزب الله ورفضهم الاستسلام، ما حول وجودهم إلى معضلة تتجاوز الجانب العسكري. هذا التحدي يدخل الكيان في معضلة حقيقية تتمثل في خشية من الذهاب إلى مواجهة أوسع أو انكشاف عجز الكيان إن فكر بحسم الموقف وصعد باتجاه تلة علي الطاهر.
12: أنا أتعامل مع الوضع في لبنان بموقف حازم وجاد ومنظم جدا. طالما هناك تهديد تقليدي أو غير تقليدي لإسرائيل، فإن كل ما يتعلق بلبنان يجب أن يكون تحت سيطرة كاملة للجيش الإسرائيلي من جنوب الليطاني ومن دون وجود حزب الله، ولذلك لا يمكن لإسرائيل أن تترك هذا التهديد من دون معالجة.
13: المسلحون في علي الطاهر يشكلون تحديا حقيقيا، وهناك صعوبة كبيرة في القضاء عليهم من الجو، ولذلك فإن التعامل معهم معقد، ويجري فحص طرق إبداعية جدا لإزالة هذا التهديد من دون إدخال المنطقة بأكملها في حالة تصعيد. لكن وجود مسلحين يواصلون الصمود ولا يستسلمون يعني أن الخطر قائم، وإذا كان هناك تهديد فإن إسرائيل بحاجة إلى التحرك ضده، وكلما كان التحرك أسرع كان أفضل.
14: في المحصلة تقر أوساط صهيونية بأن من وصفتهم بالمحاصرين في علي الطاهر ورفضهم الاستسلام نجحوا في تحويل موقعهم إلى معضلة لكيان العدو، معضلة تتجاوز الحساب العسكري إلى المستوى السياسي والأمني، وبات الكيان هو الذي يبحث عن مخرج.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاثنين أهمية وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشددا على دورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار ومحيي المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التبديد لها. ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال استقباله وفد نيابي بقيادة النائب ملحم خلف إن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواحي عدة، ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. وأكد أن خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وإذا لم يمدد لها فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في جنوب لبنان ضمن الإطار المطلوب، بحيث تكون هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه دعما للاستقرار وتنفيذا المهام الموكلة إليها. ولفت عون إلى أن كيان العدو يرفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين يطالب لبنان ببقائها. إلى غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته في قصف سابق للعدو الإسرائيلي على شارع البركة في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما جددت قوات العدو خرقها لوقف إطلاق النار في غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأفادت أجهزة الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي صهيوني على حي التفاح الشرقي مدينة غزة، والذي تعرض لغارتين من طيران العدو، واندلع حريق في محيط مفترق السنافور جراء سقوط قذيفة صهيونية، كما أصيب آخر في مواصي مدينة رفح جنوبا، وطال القصف المدفعي مناطق جنوبي مدينة خان يونس وشرقي دير البلح، ووصل 74 فلسطينيا من العالقين في مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ومن بينهم عدد من الجرحى والمرضى، وذلك عقب استكمال كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بعودتهم. رحبت حركة حماس بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية والدول العربية وإسلامية وما تضمنه من موقف واضح في إدانة رفض حكومة العدو لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب. وثمنت الحركة تأكيد بيان خارجية كل من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخارطة الطريق واستمرار الدور في ضمان تنفيذها ومنع حكومة العدو من تعطيلها والتنصل بالتزاماتها والمضي في استحقاقات المرحلة الثانية وفق الترتيبات والجداول المتفق عليها. وبعد لقاء وفدها في مصر وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، دعت حماس إلى إلزام العدو بتطبيق كافة التزامات المرحلة الأولى وإنهاء جميع الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل. يعد ملف المفقودين في قطاع غزة أحد أقسى الجروح وأعمقها ألما. ألف المفقودين لا زالوا تحت الركام أو ممن انقطعت أخبارهم ولم يعودوا، ولم يسمح أو يسمح العدو الإسرائيلي بالكشف عن مصيرهم أو إعطاء أي معلومة. مراسلتنا التقت بعائلة المفقود خليل الطويل الذي اعتقله العدو ولم يفصح عن مصيره حتى اليوم.
15: نهاية شهر نوفمبر عام 2023 كانت المرة الأخيرة التي ترى فيها عائلة الطويل ابنها مصابا وبرفقة أسرته في طريق النزوح، عندما أوقفه جنود العدو الإسرائيلي ثم اختفى واختفت أخباره.
16: ابني كان مصاب، طلعنا فيه على مستشفى عشان نعالجه، أخذوه على الحاجز وإحنا ضلينا كملنا طريقنا ونزحنا على الجنوب. ابني لحد الآن بعرفش إشي عنه، بعرفش إيش مصيره. يعني إحنا منطالب الجهات المعنية إنها بس تعطينا خبر عنه، عايش أو ميت، وولاده عندي وحوالي وأنا محتضناهم، وبرضو يعني نفسهم هما يطمنوا على أبوهم وزوجته كذلك وأهله، ولحتى الآن ما فيش أي خبر.
15: تعيش الأسرة ألم الفراق والقلق من المجهول. 3 سنوات مرت ولا يوجد ما يثبت إن كان ابنها حيا أسيرا أم في عداد الشهداء.
17: أنا بدي بابا، أنا اشتقت له، ليش حرموني منه؟ اشتقت له، ليش حرموني منه؟ نفسي أشوفه، اشتقت له كتير. وين هو هالقيته؟
16: نفسي أعرف خبر عن ابني وأطمن عليه زي بقية. ولو 3 سنين بعرفش ولا أي خبر عنه. ربنا يطمننا عليه يا رب، وبتمنى أنهم يهتموا بهالاسم بس يدورون عليه ويطمنون عنه.
15: وتقدر أوساط حقوقية عدد المفقودين بالآلاف، بعضهم مفقود تحت الأنقاض، والكثير منهم ترفض إسرائيل الاعتراف بمصيرهم.
18: هناك آلاف المفقودين الذين خلفتهم آلة الحرب والإبادة الصهيونية التي استهدفت قطاع غزة. هذا ملف للأسف الشديد مجهول منذ 3 أعوام. آلاف المفقودين من الرجال، من النساء، من الأطفال. وحتى هذه اللحظة للأسف لم يتم التعاطي الفلسطينيين بشكل يعني يراعي احتياجات هذا الملف ويوليه اهتمام بحجم هذه الخطورة. نحن نطالب المؤسسات الدولية وبضرورة الضغط على الاحتلال للكشف عما لديهم من مفقودين، سواء كانوا أسرى في داخل السجون أو حتى رفات أسرى شهداء يحتفظ بهم في مقابر الأرقام.
15: ويرتبط كشف مصير أعداد كبيرة من المفقودين بتوقف حرب الإبادة.
19: على وقع الغياب تعيش آلاف الأسر الفلسطينية تنتظر بريقة أمل أو حتى جثمان شهيد، فانتظار المجهول جرح لا ينزف إلا ألما وشوقا. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
1: إلى الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت 9 شبان فلسطينيين عقب محاصرة منزل في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، وطالت اقتحامات العدو قرى وبلدات في نابلس وقباطية جنوب جنين وفي رام الله، وسط حملة مداهمات واسعة في قرية المغير، ودفع جيش العدو بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قصرة، ودعا الفلسطينيين لإخلاء منشأة صناعية وعدد من المحلات التجارية لمدة أسبوع في البلدة الواقعة جنوب نابلس، واقتحم جيش العدو قرية قلانديا برفقة آليات الهدم لتنفيذ عمليات هدم منزل من طابقين، متسببا في تشريد 15 فلسطينيا بحجة البناء دون الترخيص. كما شرعت قوات العدو في هدم منشأة زراعية في بلدة بيت دجن شرق نابلس. في اسطنبول تجدد الحضور الشعبي المساند لفلسطين بمشاركة تركية وعربية واسعة، حيث خرجت مسيرة حاشدة في ميدان بايزيد رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأكيدا على استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني. المزيد في هذا التقرير.
10: من ميدان بايزيد وسط اسطنبول خرجت مسيرة حاشدة تضامنا مع فلسطين وتأكيدا على أن الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تتوقف، رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث شارك أتراك وجاليات عربية رافعين الأعلام الفلسطينية وصور رجال المقاومة في تحرك أكد استمرار الحضور الشعبي المساند لفلسطين ورفض ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان.
20: خرجنا اليوم لنبين للعالم حجم عدوان الاحتلال الغاشم، وأيضا غزة تختبر ضمائر العالم، ونناشد العالم والضمير النائم أن يصحوا ويفيقوا، وندعم أخواننا في غزة بكل ما يؤتينا من قوة.
21: نحن هنا اليوم لأن ما يحدث في فلسطين لا يمكن أن يمر وكأنه أمر عادي. وجودنا في هذه المسيرة هو أقل ما نستطيع فعله للتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني، وللتأكيد على أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في وجدان الشعوب ولن تتراجع مهما طال أمد العدوان.
10: وأكد المشاركون أن الحرب ربما توقفت في شاشات الإعلام، لكنها لا تزال مستمرة على الأرض في ظل واقع إنساني مأساوي يعيشه الفلسطينيون بعدما دمر العدو الإسرائيلي المنازل والمشافي والطرق وحرم سكان القطاع من أبسط مقومات الحياة، فيما يواصل قتل الفلسطينيين يوميا.
21: العالم يتحدث عن وقف للحرب، لكن الفلسطيني الذي يعيش داخل غزة يعرف أن الواقع مختلف تماما. ما زالت هناك عائلات تفقد أبنائها ومناطق مدمرة وناس يبحثون عن الماء والدواء والغذاء. لذلك نقول إن انتهاء العمليات في الأخبار لا يعني أن معاناة الفلسطينيين قد انتهت.
0: اليوم ليس المطلوب فقط الحديث عن وقف إطلاق النار، وإنما ضمان حياة آمنة للفلسطينيين وفتح الطريق أمام المساعدات وإعادة بناء ما دمره العدوان. لا يمكن للعالم أن يطلب من أهل غزة الانتظار بينما تستمر معاناتهم، ولذلك يجب أن يكون هناك تحرك حقيقي على الأرض.
10: ودعا المشاركون الدول العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل للضغط على العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة لإدخال المساعدات وفتح المعابر وإنقاذ الحياة في القطاع وصولا إلى إعادة الإعمار، مؤكدين أن استمرار التطبيع لم يعد مقبولا وأن وقف العلاقات مع العدو الإسرائيلي يمثل الحد الأدنى من الرد على ما ارتكبه من مجازر في غزة ولبنان وإيران.
2: حشد غفير من الأتراك خرجوا هنا في وسط مدينة إسطنبول ليؤكدوا للعالم أجمع أن الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة، ولا يزال العدو الإسرائيلي يمارس أبشع أنواع الحصار بحقهم ويمنعهم من العلاج والسفر والتموين. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
1: أفادت مصادر سورية بأن قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم عدة شبان خلال توغلها بنحو 10 آليات في قرية عابدين بريف درعا الغربي. وذكرت مصادر سورية أن توغل العدو في قرية عابدين قد تم برتل عسكري مكون من 10 آليات أو من 10 آليات وعدد كبير من الجنود ترافقه طائرة مروحية وطائرات مسيرة، فيما داهم العدو منزلا في قرية جبات الخشب شمالي القنيطرة ونصبت حاجزا عسكريا مؤقتا في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة وفتشت المارة. وقال مركز السجل السوري إنه وثق 186 حالة اختطاف نفذها العدو الإسرائيلي بحق مواطنين سوريين أفرج عنهم خلال 24 ساعة من الاختطاف. مركز السجل السوري أكد اختطاف العدو 46 مواطنا سوريا في سجونه من أبناء الجنوب السوري بعضهم من أواخر عام 2024.
22: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: بارك مجلس الوزراء بالعمليات أو العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد العدو السعودي وتحشيداته في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، وأشاد بمستوى اليقظة والجاهزية العالية للقوات المسلحة وتعاملها المبكر والفاعل مع تحضيرات العدو السعودي. وفي خلال اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح، جدد مجلس الوزراء التأكيد على أنه ليس أمام العدو السعودي المتكبر سوى الانصياع للاستحقاقات العادلة لشعبنا اليمني بإنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات والتعويض وجبر الضرر الذي تسبب به لشعبنا العزيز. وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة. وأشاد المجلس بمستوى المشاركة الرسمية والشعبية في جميع الفعاليات والأنشطة الاحتفالية بذكرى المولد النبوي، مشددا على أهمية تضافر الجهود وحشد الإمكانات في التجهيز والترتيب المشرف للفعالية المركزية للمناسبة. وفيما أدان المجلس الاعتداءات السافرة المتكررة للعدو الإسرائيلي على المقدسات، جدد التأكيد على وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لتنفيذ استحقاقات بنود الاتفاق، كما جدد وقوف اليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ولبنان وفلسطين. تتواصل الفعاليات الرسمية في وزارات ومؤسسات الدولة بصنعاء فرحا واحتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف بشكل واسع وحضور كبير. تفاصيل في هذا التقرير.
1: زخم رسمي متواصل في رحاب المصطفى وإحياء لذكرى مولده العطرة صلوات الله عليه وآله. عدد من الفعاليات شهدتها وزارات ومؤسسات الدولة بصنعاء، البداية من وزارة الصحة والبيئة وجهاتها التابعة، حيث نظمت فعالية محمدية بحضور مفتي الجمهورية، زخرت بفقرات فنية خطابية وإنشادية أبرزت جانبا من عمق مشاعر اليمنيين وعظيم ارتباطهم برسول الله صلوات الله عليه وآله. وهنا فعالية نبوية أخرى نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين فرحا وابتهاجا بالذكرى وصاحبها صلوات الله عليه وآله، وتجديدا للولاء والعهد باكتفاء أثره والسير على خطاه. كما أحيت وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة المناسبة العظيمة بفعالية مماثلة زخرت بفقرات فنية فرائحية وإنشادية أسردت جانباً من سيرة وحياة وجهاد النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله. كما احتفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والسلطة المحلية لمحافظة شبوة بالذكرى الجليلة خلال فعاليتين منفصلتين شددت فقراتها على التمسك بالنهج المحمدي الأصيل والتأسي برسول الله كقائد وقدوة ومعلم ومرب. إلى ذلك نظمت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مع مركز النور للمكفوفين فعالية نبوية أعقبها ضيافة تكريمية للمكفوفين في تجسيد عملي للرحمة والإحسان المتوجب تجاه فئات المجتمع الأكثر احتياجا ومواساة. منتسب مصلحة الدفاع المدني أحيوا الذكرى العظيمة بفعالية خطابية فنية وأخرى نظمتها إصلاحية جنوب الأمانة، الفعاليتان زخرتا بفقرات فنية فرائحية بميلاد الهدى والنور. كما شهدت الإدارة العامة للإمداد والتموين بوزارة الداخلية فعالية محمدية بالتزامن وأخرى نظمتها المنطقة الأمنية لمديرية آزال إحياء لميلاد خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وآله. وهنا فعالية خطابية فرائحية جامعة لمكاتب السياحة والاقتصاد والمالية في مديرية السبعين وأخرى لمكتب الشباب والرياضة بالذكرى العظيمة. الشركة اليمنية لصناعة الأدوية أحيت الذكرى بفعالية خطابية إنشادية تماما كما فعل رجال أمن مديريتي صنعاء القديمة بالأمانة وخولان الطيال بمحافظة صنعاء، وهم يحيون ذكرى نبيهم بلهفة وشوق وبأعلى جاهزية ويقظة أمنية.
0: سلسلة من الأمسيات الفرائحية والتعبوية في حارات وأحياء مديريات العاصمة صنعاء في هذا التقرير.
2: مهرجانات ليلية وأمسيات فرائحية وثقافية وتعبوية في أحياء وحارات مختلف المديريات بالأمانة ابتهاجا بقدوم مولد الرسول الأكرم. البداية من السبعين حيث شهدت عدة أمسيات في حارات البطحة الجنوبية، النور، جبل عطان، حارة صنعاء، حارة 14 أكتوبر، حارة دار مؤنس طارق ابن زياد، حارة مدرسة الخير، وعر حنش حارة الحمزة الغربية أمسية لمالكي شبكات النت بيت معياد وندوة بجامع الإمام علي. مديرية بني الحارث هي الأخرى شهدت العديد من الأمسيات التعبوية والفرائحية في كل من أمسية في الأمناء بحي جدر، أمسية بمربع حمادة، أمسية بمربع التأمينات، أمسية بمربع العميري، أمسية بمربع الرسول الأعظم، أمسية بحارة وعر الترس، وأمسية لحارتي عنقب والخير بالروضة، وندوة بحي العروق، وأخرى بجامع راوع، وندوة لمحكمة بني الحارث. وشهدت مديرية معين عدة أمسيات في حارة الغدير الشرقية، وأمسية بحارة التيسير، وأخرى بحارة الشقائق، وأمسية بحارة الكسارة، وأمسية بحارة وادي العنب، وأمسية لحارتي الرسالة الشرقية ووادي السدرة. الحال في شعوب أمسية لحارتي وعر الحاوري وحنيش الشرقية ومستشفى النبلاء، وأخرى بحارة سريع، وأمسية بحارة حمير، وأخرى بحارة الطوقي، وندوة بجامع الفرقان. وفي مديرية الثورة أقيمت أمسية بحي النهضة، وأمسية بحارة سواد حنش، وأخرى بسواد حنش الغربية، وأمسية بحارة الميثاق. في مديرية الصافية أقيمت أمسية بحارة الدعوة، وأخرى بحارة الشعب، وأمسية بحارة أبو حورية. والحال في آزال أمسية بحارة عمار بن ياسر، وأخرى بحارة غول البلس، وأمسية مع ندوة ثقافية نصرة للقرآن والمقدسات. وفي مديرية الوحدة أقيمت أمسية لأبناء حارة الكظمة وجامعة ابن النفيس ومستشفى الدكتور المتوكل مع ندوة ثقافية تعبوية. محمد الجبلي، المسيرة.
0: تستمر الحديدة بإحياء فعاليات مولد الرسول في أكثر من منطقة للتأكيد على أهمية الاقتداء بالنبي الأعظم في السلوك والعمل.
3: استقبالا لذكرى المولد النبوي الشريف تستمر الفعاليات التحضيرية في الحديدة. البداية من فعالية مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أقام الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بالحديدة بمشاركة جمعيات ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى المولد النبوي الشريف. وتحت شعار لبيك يا رسول الله، أحيت إدارة أمن المنطقة الشرقية وإدارة أمن مديرية باجل أمسية ثقافية وخطابية بمناسبة مولد الرسول الأعظم. وإلى مديرية الميناء أقام فرع مجلس التلاحم القبلي وحارة العمال الشمالية أمسية ثقافية وخطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما أقامت السلطة المحلية والتعبئة العامة وإدارة أمن الحديدة والشرطة المجتمعية بمديرية الحوك وحي الكورنيش أمسية ثقافية تعبيرا عن الفرح بإحياء مولد الرسول الخاتم. وأقامت السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بمديرية المراوعة فعالية خطابية بالمناسبة، أكدت في مجملها أهمية اقتداء أبناء يمن الإيمان بالنبي الخاتم.
4: لبيك يا رسول الله.
3: كما أقيمت فعالية مماثلة لفرع مكتب الاقتصاد والصناعة وفرع مكتب الثقافة والسياحة وفرع مكتب الأراضي والمساحة والتخطيط بالمراوعة. وأقيمت بقرية الكشوبة أمسية فرائحية عبر الجميع فيها عن عظمة المناسبة. وأحيت السلطة المحلية والتعبئة العامة في حيس والخوخة المناسبة بأمسية ثقافية توعوية. وإلى مديرية جبل راس، حيث أحيت السلطة المحلية ومكتب الهيئة العامة للزكاة ومكتب الشباب والرياضة الذكرى العطرة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: بيك يا رسول الله.
3: كما نظمت أمسية شعرية لكوكبة من شعراء مديرية بيت الفقيه والمدن المجاورة لها برعاية مؤسسة المياه والصرف الصحي والمكتب الإعلامي ومكتب ضرائب الوحدة التنفيذية بالمديرية إحياء لمولد سيدي الأنام. ونظم مكتب التربية والمركز الصحي بشجيرة وأبناء عزلة الجحباء العليا والسفلى بالدريهم أمسية ثقافية عن صاحب المقام الأسمى صلوات الله عليه وعلى آله، فيما أقام مكتب النقل والأشغال العامة والمركز الصحي باللاوية ومكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أمسية ابتهاجا بقدوم المولد النبوي الشريف، واقتداء بالرسول الأكرم في ذكرى مولده الشريف وزعت 400 سلة غذائية للأسر الفقيرة في الدريهمي. وختاما نظمت فعالية للهيئة النسائية ومدرسة أسماء بمنطقة كيلو 16 عبرت فيها المشاركات عن تمسكهن بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: وأقيمت في مديريات الشرفين بمحافظة حجة عدد من الفعاليات والأمسيات الثقافية الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
6: بزخم تفاعلي لا مسبوق تتواصل في محافظة حجة فعاليات الإحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أقام مكتب الصحة ومستشفى المحابشة وأبناء حارة المستشفى وقيهما وبيت المغرب بمديرية المحابشة أمسية احتفالية بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وأقام أبناء عزلة المدينة بمديرية المحابشة أمسية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأحيا أبناء عزلة شمسان وجبل المحبشي المناسبة بأمسيتين احتفاليتين إحياء للمولد النبوي الشريف، وأحيت محكمة ونيابة المحابشة الابتدائيتين المناسبة بفعالية خطابية عبر المشاركون فيها عن أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة. وأقيمت في الجذرة وبني أسد أمسيات احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأقام مكتب التربية والتعليم بمديرية كحلان الشرف فعالية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما أقيمت في إدارة أمن المديرية فعالية أخرى. وأقام أبناء عزلة بني كعب بمديرية كحلان الشرف أمسية احتفالية بالمناسبة ذاتها. وفي الشاهل أحيت المناسبة بفعالية احتفالية لأبناء عزلة جانب الشام، كما أقيمت فعالية لإدارة أمن المديرية بذكرى المولد النبوي الشريف، وأقيمت فعالية ثقافية لمكاتب فروع هيئة الزكاة والأوقاف وأسر الشهداء والمفقودين والإرشاد، وأحياء أبناء المربع الشرقي والغربي بعزلة الأمرور المناسبة بفعاليات وأمسيات ثقافية. في مديرية الشرفين تفاعل شعبي في إحياء المولد النبوي الشريف وتجديد للعهد والولاء بالمضي على نهجه القويم. من محافظة حجة وليد المطهر، المسيرة.
0: أقامت اللجنة التحضيرية النسائية بأمانة العاصمة عددا من الوقفات والأنشطة والفعاليات التحضيرية المرحبة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
7: احتفاء بالربيع المحمدي ذكرى قدوم أعظم المناسبات مولد معلم البشرية وهاديها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أقيمت في صنعاء الأمانة عددا من الفعاليات والأنشطة التحضيرية التي صاحبها وقفات الغضب والسخط للقرآن الكريم. البداية من فعالية رسمية احتفائية مرحبة بالمولد النبوي الشريف أقامها الجانب النسائي بمصلحة الهجرة والجوازات، تخللها عدد من الفقرات المعبرة. وهنا حفل ثقافي وخطابي وفني وهدية رمزية قدمتها إدارة المرأة بالهيئة العامة للأوقاف لليتيمات من منتسبات مؤسسة جود الرحمن، مصحوبة بوجبة غداء وضيافة على شرف استقبال ذكرى المولد النبوي لإدخال الفرحة والسرور على هذه الشريحة المهمة في المجتمع. وإلى مديرية بني الحارث، إذ أقيمت فيها 3 فعاليات احتفائية مجتمعية منفصلات. الأولى بحي جدر، استحضرت فيها المؤمنات محطات من سيرة النبي الأكرم، واختتمناها بوقفة غضب للقرآن. والثانية بحي المطار، أقامتها الهيئة النسائية. والثالثة فعالية كبرى نظمتها دائرة شؤون أسر العاملين والهيئة النسائية في قاعتين كبيرتين اكتظتا بالمصليات على النبي وآله، وامتلأت أجواءهما وأرجاؤهما بالتولي الصادق لرسول الله محمد. وهنا فعاليتين احتفائيتين بالذكرى العطرة بمديرية صرعاء القديمة بالحي الأوسط، الأولى بجامع داوود والثانية بحارة الفليحي. وهنا فعالية كبرى حاشدة نظمتها الهيئة النسائية ودائرة شؤون أسر العاملين بمديرية الثورة حي تونس، تنوعت بفقراتها وبرامجها. وهنا مديرية الوحدة حي الصافية الغربية، نظمت بها التعبئة العامة بالهيئة النسائية فعالية ثقافية وخطابية وفنية، اختتمتها الحرائر بوقفة غضب ثائرة للقرآن الكريم. أخيرا هنا فعالية ثقافية مشتركة حاشدة نظمتها دائرة شؤون أسر العاملين مع التعبئة العامة بالهيئة النسائية بمديرية شعوب حي سعوان، هتفت فيها الحاضرات بالتلبية للمصطفى صلوات الله عليه وعلى آله اقتداء وسيرا على النهج، واختتمنها بوقفة الإدانة والاستنكار للإساءة المتكررة من العدو الصهيو أمريكي للقرآن الكريم. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.
0: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye. في أمان الله.

اليوم بفضل الله وبفضل إحيائنا لهذه المناسبة التي أحيت قلوبنا وأحيت أمتنا وأحيت شعبنا وأحيت قرانا وأحيت مدننا. لقد حي الشعب بأكمله بإحياء هذه المناسبة العظيمة، وتحرك مجاهدا لله وفي سبيل الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال التعبئة العامة للأمة والتبيين بأن النبي أعظم مجاهد عرفه التاريخ وعرفته الدنيا كلها. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فهو أكبر شجاع وأكبر مجاهد كما روى الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا: كنا إذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما الانتصارات التي انتصرها الشعب اليمني اليوم إلا بفضل الله وبفضل الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا ندعو جميع أبناء شعبنا وأمتنا للحضور في يوم 12 من شهر ربيع الأول في الفعالية المركزية التي تشكل لوحة عظيمة ترضي الله وترضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتستجلب النصر للأمة جميعا. نسأل الله عز وجل أن يوفق شعبنا وأمتنا للجهاد ولحب رسول الله والتضحية في سبيل الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: وخدم.
1: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
2: أهلا يا ولي الله، حي الله منك وهلا وسهلا. ولي الله يا الله منك، الحمد لله الذي شرفنا فيه بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا فيه بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا، الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
3: عند رعاة العدو والسهلوين أعمل منك إسرائيل.
4: سعودي نحرقها بالقنابل معك الطيفون. أستس وخسارة فيها القنابل.
3: القنابل فيها خسارة.
2: تصلي لدا شيء؟
5: نعم.
2: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحنا ولدي كلها. كلها إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معين 10 أخوة. شان ان شاء الله يستلمون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم الا انت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بزمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
6: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
0: العدوان وحدنا.
7: أين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودين، سلم نفسك يا سعودين، أني محاصر.
8: لا ما أبغى أتكلم.

بسم الله وعلى بركة الله وعلى ملة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ حفظ الله الحرازي اليوم حبي يبدأه هكذا بسم الله، وبسم الله مبداها ومرساها، بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم بها الحنين ويقعد، صلى عليك رجالنا وسلاحنا من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا، صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا، صلت عليك مساجد ومنازل، صلت عليك مساجد ومنازل ومساجد أحجارها تتعبد، صلى عليك البأس في جبهاتنا من جيشنا ولجاننا يتردد. يا سيدي صلى عليك اللهم دك اليماني الغزاة فشردوا.

صل على محمد وآل محمد. يا خاتم الرسل، هذا يومك انبعثت ذكراه كالفجر في أحضان أنهاري. يا صاحب المبدأ الأعلى، وهل حملت رسالة الحق إلا روح مختاري؟ أعلى المبادئ ما صاغت لصاحبها من الهدى والضحايا نصب تذكاري. ما لي أغنيك يا طه وفي نغمي دمع وفي خاطري آمال ثواري. تململت كبرياء الجرح فانتفضت حقدا على الجور من أغواري. يا أحمد النور، عفوا إن ثأرت ففي صدري جحيم تلظت بين أشعاري. طه، إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري. أنا ابن أنصارك الغر الأولى، قذفوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. تضافرت بالفدا حوليك أنفسهم كأنهن قلاع خلف أسواري. نحن اليمانون يا طه، تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري. إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا، إننا أحفاد عماري. طه، إليك صلاة الشعر ترفعها روحي وتعزفها أوتار قيثاري.

صل على محمد وآله. بيوتنا تزدان بالموالد المحمدية التي تقام بين ثناياها وبالزينة التي تكتسي جوانبها وخارجها. شوارعنا وأحياؤنا ومدننا الرئيسية تكتسي بالألوان الخضراء، لون السعادة والبهجة ولون أهل الجنة. أخضرت صنعاء وأخضرت اليمن، ومؤسساتنا وقطاعات مؤسساتنا المختلفة تحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وآله بفعاليات مختلفة. الصلاة على النبي وآله تملأ المكان، تملأ كل شبر من أرضنا ومن بلادنا. ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل دقيقة وفي كل ساعة، في كل مكان تشخص إليه أبصار الناس ترى فيها زينة تذكر بالمولد النبوي، أو عبارة تذكرنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو تسمع الأذنان صلوات تدندن بها حناجر المؤمنين محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أناشيد عشق محمدي لا تنتهي، قصائد وخطابات وأمسيات ثقافية وشعبية كبرى، وعلى مستوى كل حي وحارة وعزلة وقرية ومدينة، وعلى مستوى كل مؤسسة وفي كل بيت وفي كل مكان، جميعنا نلهج بذكر محمد صلى الله عليه وآله. ليس بدعة ولا ابتداعا، إنما إحياء لمنهج الآباء والأجداد، إعادة لنهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعودة لاستحضار سيد الأحبة وحبيب القلوب وأمير يستحق كل محبتنا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم يمننا كله يحتفي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نحن لسنا استثناء عن شعبنا وعن بلدنا وعن أمتنا وعن مؤسساتنا، ونحن لسنا إلا انعكاسا لاحتفالات شعبنا وأمتنا وبلدنا، لمؤسسات الدولة المختلفة، للناس جميعا. نحن صوتكم ونحن نبض شارعنا ومجتمعنا. ربما أنا الآن قادم من احتفائية حارتنا، وكثيرون أعتقد مثلي في كل الحارات وفي كل المناطق. الناس جميعا اليوم مبتهجون بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بات ربيع موسم خير ومحبة، بتنا نعشق ربيع ونعشق كل ساعة من ساعات ربيع الخير، لأننا فيه نلهج بذكر النبي. في البيت صلوات على النبي وآله ما تتوقف، في الشارع صلوات على النبي وآله، في كل مكان، في مدارسنا، مدارس أولادنا، في كل مكان. يعلم الله أن قلوبنا وأرواحنا تبتهج. أتصدقوش المعقدين، لا تعيشوا هذه، اطلقوا العنان لأنفسكم، لحناجركم، لأرواحكم، لقلوبكم. تستحق هذه السعادة. وسعادة بمن؟ أهي بحد سعادة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسيد الأحبة، بمحبوب القلوب، بإمام المرسلين وأفضل الخلق وسيد ورحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نفرح ليس لأن النبي يحتاج لفرحتنا، بل لأننا نحن أكثر الناس حاجة لهذه الفرحة، لهذه البهجة، لسعادة القلوب والأرواح. قل ما هو الذي سنخسره إذا ابتهجنا سعادة بحبنا للنبي صلى الله عليه وآله، إذا أحيينا قلوبنا وأرواحنا وحياتنا ومساجدنا ومدارسنا ومؤسساتنا وبيوتنا وشوارعنا ومدننا بصلاتنا على النبي وآله الطيبين الطاهرين. المولد هو كل يوم في ربيع، صح، وإحياء هذه وإحياء ذكر النبي بالاقتداء به، نعم، والصلاة على النبي وآله مفترض أن نحييها دائما، نعم، لكن عيش الذي يمنع أن يكون الربيع موسم للعشق المحمدي. مش احنا بس، لسنا متفردين في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي كله يحيي هذه المناسبة. نحن متفردون فضل الله في طبيعة الإحياء، بهويتنا الإيمانية، بهويتنا اليمنية، بعشقنا ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد ما حد مثلنا. احنا الذي قال عنا صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، الحكمة يمانية، والفقه يمان، وأنا رجل يمان. حبيب قلوبنا من عندنا هو، وهو منا وفينا. ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غيرة، محبة، عشقا، انتماء، ولاء، اقتداء، تأس، وفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصيانة لقلوبنا، لأنفسنا، لأرواحنا، لحياتنا، لمجتمعنا، لعلاقاتنا، لكل شيء لنا ومعنا وفينا. نحيي ذكر المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم عليه،
1: اللهم صل عليك يا سيد المرسلين،
0: صلوات عليه وعلى

إذا ما احتفلناش بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما نحن نحتفل؟ إذا لم نحتفي بسيد الخلق، إذا لم نحتفي بقدوتنا بإمامنا صلى الله عليه وآله وسلم، بمن نحتفل؟ وزي ما قلنا الاحتفال ليس للنبي ولا النبي بحاجته، إحنا اللي بحاجته، إحنا اللي بحاجته لنحتفي لنرسم بسمات السعادة على قلوبنا وعلى أرواحنا، لنعيد النبي إلى موقعه الطبيعي في نفوس وقلوب أنفسنا وأطفالنا. أطفالنا اليوم لما يشوفونا بنحتفي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان، لما يشوفوا كل هذه المظاهر يتساءلوا بكل محبة أن هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من هو هذا النبي؟ ثم تأتي فرصة، المولد النبوي فرصة لنحيي ذكر النبي صلى الله عليه وآله، لنحيي سيرته. ولذلك أدعو الجميع إلى أن يحتفلوا كلا بطريقته. 100 ريال تكفي، تكفي ما بيش معك شيء، 100 ريال تشتري بها أبسط شيء من الحلوى وتوزعه في البيت، وتفتح الصلوات على النبي وآله، تفتح المولد النبوي وتحيي ذكر النبي وآله، سيد الاحتفالات، ما بيش فيها شيء. يعني ليست المسألة، ليست الكلفة مسألة مهمة في مسألة الاحتفال. وأعتقد إحنا كلنا حتى لو كان مهما كانت حاجتنا، أعتقد نستطيع أن نحتفي بشكل جيد، أن نجتمع في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو ما بالله تجتمعوا قبال الشاشة أو أمام، يعني بعد وجبة من الوجبات، لتذكروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتستمعوا لأناشيد المولد النبوي، لتحيوا ذكر النبي في نفوسكم وقلوبكم وأرواحكم. تخرجوا اليوم بسروا على جمال في شوارع صنعاء وفي أحيائها وفي مناطقها. كثير من الناس اليوم بيطلعوا إلى المتنزهات، إلى الأماكن المرتفعة في صنعاء ليشاهدوا صنعاء وهي يعني تزدان بأبهى حلة، بأجمل حلة، بأروع حلة في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا هي صنعاء المنورة كما أسماها الشاعر معاذ الجنيد، وهي امتداد ليثرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله عليه وعلى

وبيت حالة عايزوك حق.

صلوات الله على سيد رسول الله وعلى آله. هناك ثورة إبداعية كبيرة جدا، ثورة إبداعية على مستوى الأعمال الإنشادية والإبداعية، ثورة إبداعية على مستوى المسرح. أعتقد في السنوات الأخيرة قطعنا شوط كبير جدا في مسألة المسرحيات التي تواكب مناسبة المولد النبوي الشريف، ثورة إبداعية أيضا في مسألة المسابقات الثقافية والأمسيات الشعبية. يعني صدقوني أنا بنخجل بنستحي لو ما أحضر الأماكن والأحياء، يعني العين تدمع، القلب يخضر، العين يعني تدمع فرحا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الشعب العظيم. يخرج الناس بقضهم وقضيضهم في الأحياء والحارات ليحتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يخرج الأطفال تقريبا من سن سنة ونص أو سنتين إلى أكبر واحد من أبناء الأحياء، تراهم جميعا متكدسون وحاضرون في فعالية المولد النبوي الشريف. شيء شيء شيء من أعظم المشاهد ومن أعظم اللوحات الفنية والإبداعية التي أنا أعتقد أنه إحنا في وسائل الإعلام عاجزين تماما تماما تماما عن أن نرسم وعن أن نوصل هذه الصورة إلى العالم. عاجزين والله، لو لو لو لو جينا بوسائل إعلام العالم كله ما هي قادرة تغطي ولا قادرة توصل هذه الرسالة. لكن على كل حال

0: الله الله الله اليوم احنا تجاوزنا البروتوكولات العادية وندخل ونقول لكم حياكم الله واهلا بكم في العدوان. وحدنا كثير من الناس قد يشوفوا هذا قد الغاجي يعني ما عندوش عمل، لكن احنا يعلم الله نشعر بكل معاني البهجة والسعادة بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رحب زملاء الأعزاء في كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدها. تقريبا كل الإذاعات أصبحت مشاركة معنا، كانت أو انضمت إلينا مؤخرا، يعني مش مؤخرا لكن أتحدث عن قبل فترة طويلة إلى حد ما. الإخوة الأعزاء في إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية، الإخوة الأعزاء أيضا في إذاعة صوت الثورة، وكذلك إذاعة غزة، كلهم الآن أصبحوا ضمن الموكب الأثيري الواحد العدوان وحدنا، وهو اليوم أثير محمدي يحتفي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. معي ليشاركنا شيئا من وهج الاحتفال وبهجته الأستاذ العزيز الناشط الثقافي سيد الكريم الأستاذ نبيل المهدي. حياكم الله أستاذ نبيل. أستاذ نبيل أسعد الله مساكم.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: كل عام وأنتم بخير سيدي.
1: جميعا إن شاء الله في خير، وكل المستمعين لهم ألف تحية وأنتم كذلك.
0: أستاذ نبيل أنا يعني أريد أن أسألك أولا عن مشاعرك وأنت تشاهد الناس، ولا شك أنت يعني من المتحركين جدا في حضور الفعاليات في الأحياء والحارات والمناطق والمؤسسات وكل مكان، وأنت تشاهد الشوارع والأماكن العامة كلها تكتسي بالزينة الخضراء حبا وكرامة وعشقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صف لي مشاعرك في هذه الأيام المباركة. أستاذ نبيل تسمع؟ يبدو عندنا إشكالية في الاتصال. على كل حال كما أشرت هناك ثورة إبداعية كبيرة كان عندنا تقريبا في بداية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مهرجان الرسول الأعظم. اليوم لا نكاد نستطيع أن نغطي المهرجانات التي تحيى بهذه المناسبة، يعني عندنا أكثر من مهرجان على مستوى أمانة العاصمة اللي هي مهرجانات مستدامة يعني على مدار الأسبوع، كذلك فعاليات الحارات والأحياء لم تتوقف ولا تتوقف حتى أعتقد 11 ربيع الأول، وإن شاء الله يوم 12 ربيع قدو سيد المهرجانات وسيد اللقاءات. الشعب كله محتشد، يعني العدو ومرتزقته تخيلهم نحن حانبين بهم، يعني مش مداري أن الناس مشغولين بالمولد النبوي يعيشون أبهى وأزهى أيامهم. والقناعة كنز، كلنا بنعاني، كلنا ظروفنا صعبة، وكلنا لا نستطيع أن نتحرك إلا بصعوبة، لكن كلنا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلنا نعشق طيف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا حاضرون في هذه المناسبة حبا وولاء وعشقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أنفسنا ومن أجل مجتمعاتنا ومن أجل أبنائنا، لنعيد تشكيل وعي أبطالنا وأبنائنا بما يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرجل رقم واحد في حياتهم وفي أنفسهم وفي قلوبهم وفي أرواحهم. أستاذ نبيل جاهز معنا؟ الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. أستاذ نبيل سعد الله مساك.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: معذرة سيد الكريم، لا أدري الخلل عندنا أو عندكم، لكن هناك إشكالية أحيانا في الشبكة. سيدي كنت قد سألتك عن مشاعرك.
1: نعم.
0: سمعت سؤالي، إذن تفضل.
1: نعم.
0: تفضل يا سيدي.
1: في هذه الأيام المباركة عندما يتأمل الإنسان في واقع الشعب اليمني وفي الفرحة الكبيرة التي تعم الصغير والكبير والبكر والأنثى، أبناء الشعب اليمني، يشعر الإنسان أن لهم علاقة فريدة من نوعها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من بين كل أبناء الأمة العربية والإسلامية. يشعر الإنسان في هذه الأيام وكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حي يرزق، وكأنه عاد من جديد، وكأنه سيأتي من جديد، وكأننا في ذلك الموقف الذي عاشه الأنصار عندما كانوا يترقبون وصول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى يثرب لأكثر من 10 أيام. أبناء الشعب اليمني اليوم لأكثر من شهر وهم يحتفون ويحتفلون بقدوم يوم مولده. يشعر الإنسان أن هناك الشاعر لا يجدها في أي مناسبة أخرى، عندما ينظر حالة الفرحة والفعاليات والأمسيات والندوات وأيضا الزينة التي تظهر الإنسان ويشعر فعلا أنه وسط شعب فريد من نوعه. علاقته برسول الله صلى الله عليه وعلى آله علاقة متفردة، تعبر عن حب، تعبر عن وفاء، تعبر عن ولاء، تعبر عن نصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تعبر عن عشق كما قلنا يتفرد به أبناء الشعب اليمني. وبفضل الله سبحانه وتعالى على هذه المحبة وعلى هذا الوفاء وعلى هذا الصدق مع رسول الله يحظى أبناء الشعب اليمني بإذن الله بالعزة والكرامة والنصر والتأييد والتوفيق من الله في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان شعوره قرب كبير جدا من رسول الله كما قلنا، ويشعر بحياة فريدة من نوعها في هذه الأيام المباركة.
0: نعم سيدي الكريم، ونحن نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، ما هي أهمية هذا الإحياء وهذا الاحتفال؟ وأنت تشاهد كما أشرت، يعني أنا بالنسبة يعني الحقيقة أنه أن مشاعرنا كلها تتبدل وتتغير، ونحن يعني بين الناس نحضر هذه الأجواء الشعبية العظيمة جدا والمفعمة بالحياة والحيوية. تفضل يا سيدي.
1: عندما نحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله فالعدة في اعتبارات، أولا تنفيذ الأمر الله سبحانه وتعالى الذي قال قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا، فنحن ننفذ توجيه الله سبحانه وتعالى لكي نفرح بما أمر الله به أن نفرح. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نحن نعظم شعائر الله، نعظم من جاء بكل الشعائر الإلهية والعبادية الإسلامية، كل الشعائر عرفناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك نعظم من أراد الله أن نعظمه، وأيضا نرفع من ذكر رسول الله لأن الله رفع من ذكره قال ورفعنا لك ذكرك، أيضا لكي نفلح. الله سبحانه وتعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاحتفاء برسول الله، التوقير لرسول الله، التعزير لرسول الله بمعنى الإشهار، عبارة عن طريق من طرق الفلاح للإنسان، أن يحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأن يرفع عن قدره وأن يرفع عن ذكره. أيضا حينما نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فنحن نريد أن نرتبط ويرتبط جيلنا ويرتبط أبناؤنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأننا نواجه حرب كبيرة جدا، حرب ناعمة، حرب القدوات، حرب التزييف للقدوات والأعلام التي يأتي بها أعداء الله على رأس اليهود والنصارى وأرنابهم، يريدون أن نرتبط بمناسبات أخرى. إذا لم يكن لدينا مناسبات تربطنا بالله وبرسول الله وبالقرآن وبالإسلام سيأتي أولئك بمناسبات تبعدنا عن الله وعن رسول الله وعن القيم وعن المبادئ وعن الأخلاق وعن الهوية الإيمانية. كما نشاهد في الدول الأخرى التي لا تحتفي بمولد رسول الله فإنها تحتفي بالكريسماس وتحتفي بالهالوين وتحتفي بالمناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي عبارة عن مناسبات تمسخ الجيل وتمسخ الأخلاق والقيم والمبادئ وتبعد الناس عن هويتهم الإيمانية الإسلامية. حينما نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فإننا بذلك نواجه من يسيء إلى رسول الله، ننصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لكي ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويؤيدنا الله سبحانه وتعالى. عندما نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فمن باب الوفاء لأن رسول الله تحدث فينا أبناء الشعب اليمني بما لم يتحدث فيه عن أي شعب آخر، قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن إذا هجت الفتن فعليكم باليمن، وكثير تصل إلى 30 أو 40 حديث في اليمن وأبناء اليمن. فمن باب الوفاء أن نحتفي بمن احتفى بنا، أن نشيد بذكر من أشاد بذكرنا، نرفع من ذكر من رفع ذكرنا. حينما أيضا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأننا بحاجة إلى رسول الله، بحاجة إلى أن نعود إلى رسول الله، والإنسان مفطور أنه لا يتبع إلا العظمة، فاحتفالنا بالنبي يعيد عظمة النبي لكي نعود إلى النبي فنقتدي به، لأن الإنسان لا يقتدي إلا بمن يراه عظيما ويؤمن به عظيما ويتيقن أنه في حالة من العظمة والرفعة. ولذلك نحن نعيد عظمة النبي وهالة التعظيم للنبي الذي أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن الله في القرآن الكريم عبّد النبي بشكل كبير جدا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا من أكبر عبارات التعظيم والإجلال والإكبار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك حينما نسمو بذكر رسول الله نسمو نحن، حينما ننصر النبي ننتصر، حينما نعظم النبي نعظم، حينما نرفع من قدر النبي يرتفع قدرنا بين الشعوب وبين الأمم. فنحن بحاجة إلى رسول الله، ونحن بحاجة إلى الاحتفاء برسول الله، ونحن بحاجة إلى ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا اليوم نحن في صراع مع أئمة الكفر، مع أمريكا وإسرائيل، فحينما نحتفي برسول الله نحن نعود إلى رسول الله كقائد، كقائد ننظر إليه كقائد عسكري سياسي اقتصادي إداري تربوي اجتماعي من كل الجوانب. نحن لا ننظر إلى رسول الله مثل ما قدمته بعض كتب السير والتاريخ كإنسان قدم مواعظ فقط للأمة، إنما قدم منهج يحيي الأمة ويجعلها أعظم أمة على وجه الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى. فنحن نعود إلى النبي لأننا في صراع مع أمريكا وإسرائيل كقائد عسكري كقائد جهادي. منطلقنا وشعارنا في هذا العام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فنحن يجب أن نكون مع رسول الله. والذين معه ليسوا من عاشوا في عصره، بل من ساروا بسيرته، من نهجوا نهجه، من تمسكوا بالقيم والمبادئ والأخلاق الذي أتى بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن مع رسول الله في منهجه وفي سيرته وفي جهاده وفي مواقفه، في شدته على الكافرين وفي رحمته بالمؤمنين، لأن هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فنحن نجعل من مناسبة المولد النبوي موسم تربوي لنعود فيها إلى رسول الله، وأيضا موسم تعبوي ليكون هناك تعبئة جهادية، نعرف ما هو ما هي المعارك التي خاضها رسول الله، وكيف كان يتعامل مع الكافرين، مع المنافقين، مع كل تلك الفرق التي حاربت الإسلام وكل تلك الفئات التي حاربت الإسلام. فنحن لأننا في صراع بحاجة إلى رسول الله وإلى منهجه وإلى الاقتداء به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي برسول الله، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعض من الناس يتمسك برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في الأشياء الأخلاقية أو في الملبس أو في المأكل أو في المشرب، لكن في الجهاد لا، يبتعد عما يريد الله أساسا. بينما جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب وهي تتحدث عن صراع النبي وعن جهاده في غزوة الأحزاب، بمعنى أنها تتحدث في إطار الحديث العسكري، الجانب العسكري، الجهاد والمواجهة لأعداء الله. فأعظم قدوة لنا في رسول الله أن نقتدي به في جهاده، وخاصة في هذه المرحلة من صراعنا مع أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، أيضا آل سعود الذين يمثلون من تآمروا على رسول الله في هذه الندوة ولا زالوا على ذلك المنهج.
0: طيب أستاذ نبيل، في نقطة هي شكلية لكن أنا أريد أن أتحدث عنها لأنها يعني لها شيء من الأهمية. اللون الأخضر، اللون الأخضر عندنا في صنعاء يعتبروه دليل على التخلف وعلى الجهل وعلى العبودية وعلى التبعية وعلى وعلى وعلى وعلى شل ولا تحط. وبعد أسبوع أو أسبوعين من احتفالاتنا بالمولد النبوي تكتسي السعودية كلها باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي، ويعتبرونه دليل التحضر والتقدم والحضارة المهم من هؤلاء كلهم. كيف تكون المسألة بهذا القدر المقزز من العكسية؟ يعني فقط لمجرد أنه تلك الزينة الخضراء كانت في اليوم الوطني السعودي وهذه الزينة الخضراء احتفاء بالمولد النبوي الشريف، لدرجة أن البعض يعني بعض الأمراض عندما يشاهد اللون الأخضر بيوجع الرأس.
1: طبعا اللون الأخضر هو رمز إسلامي ليس من هذا الزمن بل من قديم الزمن، حتى عرف الإسلام بهذا اللون. لو جئنا مثلا إلى شعارات الأمريكيين ما بعد الحرب الباردة، ما بعد نهاية الاتحاد السوفيتي في عام 1990، هم قالوا أنهم قد انتهوا من العدو البرتغالي، العدو الاتحاد السوفيتي، وأنهم دخلوا في حرب مع العدو الأخضر، وهم يعنون بذلك الإسلام، والعدو الأصفر والذي هو الصين. فهو رمز للإسلام، وأيضا هو معروف أن قبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مطلية باللون الأخضر من قديم الزمان، واشتهرت بهذا الاسم القبة الخضراء. أيضا اللون الأخضر هو اللون الذي استقبل به اليمنيون في الهجرة النبوية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كلهم أخذوا لهم أشجار خضراء واستقبلوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بتلك الأشجار التي تمثل هذا اللون الذي يرتبط برمزية مهمة للإسلام. عندما نجد أن أولئك يشكون من اللون الأخضر والاحتفاء برسول الله فلا نستغرب، لأنه مثلا من كان مفتي للسعودية قبل فترة عندما سئل عن الاحتفاء بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال أنه من البدعة وأنه لا يجوز، وعندما سئل بعد فترة من الاحتفاء باليوم الوطني عيد تأسيس المملكة قال أنه من إحياء دين الله في الأرض، فلا عجب في ذلك. هم أساسا غرسوا على أيدي بريطانيا التي جعلتهم كخنجر في جسد الإسلام، هم يخالفون الإسلام في كل شيء، يمنعون ويحرمون كل ما يرتبط بالإسلام، بينما جعلوا تلك ذلك العلم الأخضر والشعار الأخضر أحيانا تتوشح به عزكم الله الراقصات والماجنات هناك، ويحاولون بكل وسيلة أن يقلبوا الموازين تماما. عندما نحتفي برسول الله يكون هناك بدعة، عندما يحتفون حتى بعيد الهالوين عيد عبادة الشيطان لا أحد يتصدر للفتية والتحريض على أنه لا يجوز وأنه مخالف للإسلام، بل وصل الحال إلى مخالفته للفطرة الإنسانية. فنحن أساسا لم نعد نبالي بكل تلك الترهات والأشياء التي فضحهم الله سبحانه وتعالى. فعلا هناك من يغضب يتألم عندما يشاهد اللون الأخضر، لكن هي علامة النفاق والمرض في قلب الإنسان. أما غالبية الناس فهم في حالة إيمانية وفي حالة ارتياح كبير جدا بمقدم مولد رسول الله وبما يشاهدونه من أضواء. فلا العجيب والغريب أن البعض يشكو من الألوان ويدعي أنه لماذا لا تكون للفقراء، ثم تراهم يخرجون في رحلات ليلية ليتعجبوا على أضواء العاصمة
0: مكيفين
1: على... نعم، وهم أساسا من يحاربون.
0: صحيح،
1: حالة غريبة جدا، وإلا فإن الإنسان يجب أن يجعل حب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فوق كل شيء. الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالمفترض بالإنسان أن يتغلب على مثلا الأشياء الطائفية والحزبية أن يخاف من فلان يلومه أو فلان، ويعرف أنه سيقابل الله سبحانه وتعالى بعد فترة.
0: يصل
1: نبيل تمضي سريعا ويقرأ الإنسان إلى الله ويقابل رسول الله إما بوجه أبيض أو أسود.
0: أستاذ نبيل، لعلنا نتذكر قصة فعلا شرحها أحد الإخوة في شوارع صنعاء قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات، عندما خرج ونساءه وأطفاله زي ما قلت أنت خرج يتفرج، لكن لا هم زين السيارة حقه ولا البيت ولا شيء من هذا كله، وطفلة بتسأله يا أبا إيش هذا الزينة، ليش الناس كلهم هكذا؟ قال يا بنتي هذولا بيحتفلوا بالمولد النبوي، بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت إحنا أي حين نحتفل بالنبي حقنا؟ يعني سؤال بريء من طفلة بريئة، خلت السار اشترى الزينة وزين البيت وزين السيارة واحتفى من جيز الناس. يعني هذه الرسالة أعتقد أنها بالغة ومهمة جدا في مسألة أنه كيف ينبغي أن نحيي النبي في قلوب وأرواح الناس، وأن نتجاوز فعلا الأبعاد الطائفية والمذهبية والعقد والأشياء التي يعني والله ما لها معنى. يعني اليوم يعني ما هو الذي يضر يا أستاذ نبيل أي واحد بيننا إذا ما فرح وصلى على النبي وآله؟ ما يجي لنا احنا كتيار سياسي مثلا او كتيار زي ما بيسموهم ديني او مذهب، يعني ما هو الذي يعيب علينا احنا لو هذا الانسان احتفى بالنبي وصلى على النبي وآله في بيته وفي شارعه وفي مسجده وزين بيته احتفاء بالمولد النبي، ما الذي سيعود علينا فيه؟ يعني
1: يعني انت الفرصة في هذه النقطة بانه نحن نجعل من مناسبة مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله نقطة جامعة، ونقول دائما رسول الله يجمعنا، لأنه إذا كان هناك البعض ينظر إلى أن هناك مناسبات أو أشياء لا يرتبط بها في أي صلة وأنها لا تمثله لكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نسأل أي إنسان يعارض الاحتفاء بمولده هل كان رسول الله حزبي أو مذهبي أو ينتمي إلى طائفة معينة من هذه الطوائف الموجودة في ساحة الأمة، أم أنه جاء بالإسلام وجاء بالقرآن وجاء بالهدى للناس جميعا؟ هل كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نبي لطائفة أو الحزب أو الجغرافيا أو المنطقة معينة، أم أن الله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين وهو رسول للعالمين؟ نقول لأي إنسان مسلم ما هو دورك في إيصال البلاغ إلى بقية البشرية وتعريفهم برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أنت كمسلم يجب أن يكون لك دور في أن يعرف اليهود والنصارى ويعرف الشرق والغرب من هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لكن نحن حينما نحتفي ونفرح ونخرج هذا الخروج ونزين هذه الزينة نلفت أنظار العالم ليعرفوا من هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ودعني أخبرك بقضية حدثت قبل 4 أو 5 سنوات تقريبا لأحد الباحثين البريطانيين الذي قال أن ما يحدث في اليمن هو خطير جدا على أوروبا. وفي تحليله قال لأن تلك الجموع والحشود المليونية التي تخرج في يوم عيلاد نبيهم ستدفع فضول الرجل الأوروبي ليبحث عن من هو محمد. هو موقف الإنسان المسلم وهو لا ليس له أي دور لا في نصرة الرسول ولا في في في, في معارضة ومحاربة من يسيء إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ولا في إيصال البلاغ إلى العالمين. رسول الله رسول للعالمين، لكن من سيخبر العالمين أنه رسول لهم إلا باحتفال عالمي وبمناسبة عالمية يسمع بها العالم. وأيضا نلفت أنظار هذه الأمة أبناء هذه الأمة التي ضاعوا وذلوا وأهينوا وسيطر عليهم الأعداء، ما هو المخرج ما هو الحل؟ كأننا الآن باحتفالنا نلفت أنظارهم إلى أنه هنا المخرج، هنا النصر، هنا العزة، هنا الكرامة، هنا القدوة، هنا الأسوة، هنا إذا أرادت الأمة أن ترجع إلى عزتها ونصرها وتأييدها فلا بد أن ترجع إلى النبي وإلى القرآن، وبغيرهما لا يمكن أن تصل إلى حل ولا يمكن أن تخرج من هذا الواقع. فالإنسان كما تفضلتم يجب أن يخرج من عقده الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية، ويجب أن يعرف أنه سيلتقي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسيسأله كمسلم، لن يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن تلك الحزبية ولا عن تلك الطائفية، فربما تكون أفكارها قيود تبعد الإنسان عن الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى. وإذا المفترض بالإنسان أن يتذكر أن يتفهم أن يتعقل أن يعرف أنه في موقف خطأ عندما يبتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وإذا كان ينظر أننا فقط نحن كشعب يمني نحتفي برسول الله وبقية الأمة لا تحتفي، فعلي أن ينظر إلى الأنصار هل كان موقفهم خطأ يوم استقبلوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وفرحوا به ورحبوا به وضحوا معه وتحركوا والعرب كلهم ضد رسول الله؟ ألم يكن الأنصار وحدهم على حق وكل الأمة وكل العرب كانوا على خطأ؟ إذن فليعتبرنا من هذا القياس أننا الآن حتى لو كانت الأمة كلها متخلية عن رسول الله وعن الاحتفاء برسول الله وعن الاقتداء برسول الله وهذا واقعها يشهد أنها متخلية فعلا، فإننا نمثل الأنصار وبقية الأمة تمثل العرب الذين تخاذلوا وبعد فترة من الزمن عادوا إلى رسول الله وعرفوا أن الأنصار هم وحدهم من كانوا على حق ومن اختارهم الله واصطفاهم الله لينصروا دينه في الأوقات الصعبة. واليوم مثل ما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، بمعنى أنه سيكون هناك حركة، هناك جهاد، هناك انطلاقة، هناك ثورة على الطواغيت، هناك مواجهة للطواغيت، هناك تكاتف وتكافل، وهناك سيأتي التأييد الإلهي من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الذرية تتوارث الهدى وتتوارث النور وتتوارث النصرة، وهؤلاء أبناء الشعب اليمني الأنصار منهم وهم يتوارثون تلك العزة والكرامة والموقف الذي أخبر به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. معنى من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، هكذا قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن نعبر عن محبتنا ونعبر عن ولائنا لرسول الله ووفائنا مع رسول الله بدون أي حزبية أو مذهبية أو طائفية بل كمسلمين مثل ما سمانا الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا سيدي الكريم أنا طبعا ما طرحته أنت صحيحا، لكن في مسألة الاحتفال يا سيدي ربما هؤلاء يرون العالم الإسلامي كله من زاوية السعودية فقط، وإلا إذا أتينا إلى مصر فمصر تحتفي بالمولد النبوي على المستوى الشعبي وحتى رسميا يعني، لكن على المستوى الشعبي بشكل غير عادي. تركيا احنا ما عاد أنقولش إيران يعني، احنا مع إيران قولتهم ما همشي بالنسبة لهم يعني. تركيا تقيم أسبوعا كاملا رسميا وشعبيا احتفالات بالمولد النبوي الشريف مهرجان لمدة أسبوع، كذلك ماليزيا، اندونيسيا، وباكستان، وحتى في الهند الاحتفالات في الهند بالمولد النبوي الشريف من أعجب وأعظم الاحتفالات في يعني في العالم الإسلامي ولها طبيعتها مختلفة. في المغرب العربي أينما وليت يعني خذ أطلق بصرك إلى أي مكان في العالم الإسلامي لن تجد أي مكان، لدرجة أن أحد العلماء يا سيدي قال يوما ما يعني، وهذه نكتة ومؤلمة في نفس الوقت. قال من نعم الله على بلادنا بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية أنها البلد الوحيد على وجه الكرة الأرضية التي لا تقيم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تخيل يعني حتى في الكيان الصهيوني أبناء فلسطين أهل الأرض يحتفلون بالمولد. هذه البقعة هي الوحيدة التي لا يحتفي فيها أحد بالمولد النبوي لأنها من أكبر الجرائم عندهم كما يقول هذا العالم. تفضلوا سيدي.
1: وهذا مشكلة كبيرة عندما يكون قلب العالم الإسلامي وقبلة المسلمين يمن تحارب رسول الله وتحارب الإسلام بصورة الحقيقية. وأيضا مشكلة عندما تلاحظ أن فعلا هناك احتفالات في ربوع العالم الإسلامي لكن السعودية أثرت بشكل كبير جدا في كثير من الدول العربية. يعني مثلما تفضلتم وذكرتم معظم احتفالات الاحتفال بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه عبارة عن حالة غريبة وعجيبة تكون في بلدان مسلمة غير عربية أكثر من البلدان العربية. فنحن نمثل قلب الأمة الإسلامية وقلب الأمة العربية، ممثلين عن العرب وممثلين على الأمة الإسلامية. نحن لا نقول أننا وحدنا من نحتفل لكننا أعظم شعب يحتفل رسميا وشعبيا.
0: نعم هذه نعم
1: حالة استنفار عجيبة جدا تعبر عن الولاء والمحبة الصادقة بما لا يحدث في أي شعب آخر. عندما نشاهد ما يوجد في اليمن لا يوجد مثله بهذا الشكل، وخاصة على المستوى أن يكون هناك المستوى الرسمي
0: صحيح
1: الذي ينطلق منه كل يعني طاقم الدولة والهيكل الإداري في الدولة يتحركون في هذا الإطار، وإجازة رسمية واهتمام كبير في المؤسسات الشعبية والرسمية والكل يحتفي برسول صحيح الله. هذه ميزة عظيمة جدا لأبناء الشعب اليمني وهي عبارة عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وكما قلتم هذا الفكر الغريب الذي جاء بريطانيا أنهم حاولوا بكل وسيلة أن يبعدوا الناس عن الأعلام عن القدوات عن النماذج الحقيقية، ولاحظناهم في الأخير بمن يقتدون وبمن يحتفلون وعلى رؤوس من ينثرون الأموال الطائلة كيف أنهم يسيئون إلى المقدسات عندما ابتعدوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كما يقول السيد القائد بأن الإسلام وحده من سيحافظ على الإنسانية، بمعنى أن الرسول والقرآن بمعنى الذين يمثلون الإسلام هم من يحافظون على الإنسانية. إذا ما عدنا إليهما فيمكن للصهيونية أن تبعد الناس حتى عن إنسانيتهم. هذا ما نشاهده في الغرب والشرق عندما أوصلوا الناس إلى أن يتحولوا إلى كلاب بشرية وحيوانات أخرى. الإسلام عبارة عن عزة وكرامة ويحافظ على إنسانية الإنسان. هذا ما نلاحظه أيضا في البلدان التي تبتعد عن المنهج الإسلام تؤثر فيها الحرب الناعمة بشكل رهيب جدا، يؤثر فيها المنحرفون على مستوى الشذوذ وتظهر فيها الفساد والجرائم السيئة التي توصل الإنسان إلى ما قال الله سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. نحن عندما نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نعتبرها نعمة من نعم الله علينا أننا نحتفي برسول الله بمن احتفى به الكون كله عندما جعل الله سبحانه وتعالى ذكرى مولده أو مناسبة مولده رجوما للشياطين، وجعل الله سبحانه وتعالى حربا على الطواغيت في الأرض وأرسل الطير الأبابيل احتفاء بمولد رسول الله لتقضي على الكافرين الذين يريدون استهداف الكعبة واستهداف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نحن نحتفي بمن احتفت به الملائكة واحتفت به الشهب والكواكب واحتفى به الكون كله وجعله الله سبحانه وتعالى خير بني آدم سيد للبشر سيد للأنبياء. نحن نحتفي باختيار الله واصطفاء الله سبحانه وتعالى مهبط الوحي ومن أنزل الله عليه خير الكتب وجعله خير الأنبياء والرسل وجعل فيه الرحمة والهداية والعزة للبشرية كلها. نحن لا نحتفي بإنسان عادي ولا بمفكر ولا بفيلسوف ولا بمحلل أو منظر، لا نحتفي بمن أنزل الله عليه حقائق الكون وجعل الله سبحانه وتعالى على يديه هداية البشرية وجعل فيه وعلى يديه الخلاص من الظلم ومن الضلال ومن الفساد لكل أبناء البشرية.
0: نعم. إذن ما هي الرسالة التي ينبغي علينا؟ يعني طبعا هو البعض مثلا بيقول إذا يعني الاحتفاء بالمولد هو حالة شكلية أو كذا يعني ما نحتفلش أفضل. البعض الآخر يقول أن نحتفي بالنبي هو أفضل بكثير من أن لا نحتفل، وأن يكون هذا الاحتفاء بداية الطريق للعودة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما هي الرسالة الأخيرة التي نوجهها أيضا بعد الإجابة عن هذا السؤال في ختام هذه الحلقة سيدي الكريم؟
2: نعم كما تفضلتم، نحن نجعل من الاحتفال إعادة لعظمة النبي في قلوبنا. لماذا نعيد عظمة النبي في قلوبنا؟ لأننا مفطورون أن لا نتبع إلا العظمة. فنحن عندما نحيي مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لكي نراه عظيما، فنبتدي به ونتأسى به ونسير في الطريقة التي سار بها. لأنه عندما نشاهد بقية الأمم يحتفلون بمن يسمونهم عظماءهم، الهنود يحتفلون بالمهاتما غاندي، والصينيون يحتفلون بمولد ماو تسي تونغ، وفي أمريكا الجنوبية يحتفلون بمولد جيفارة، ويعتبرون أولئك عظماءهم. وأمة الإسلام أعظم من عظمه الله سبحانه وتعالى، ورفع الله قدره وشرفه وجعل العهد والميثاق على كل الأنبياء أن يسيروا في ركابه ثم لا يحتفلون به. نحن نعيد عظمة نبي لكي نقتدي به، وعندما نحتفل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فإننا نجعلها بوابة للاقتداء، للتعرف على سيرته، للتعرف على منهجيته، للتعرف على أخلاقه، للتعرف على جهاده، للتعرف على مثلا جوانب قيادته الاجتماعية السياسية الاقتصادية، للتعرف على الأسس التي وضعها لبناء الدولة الإسلامية، فنعود إليها. فاحتفالنا بالنبي لا نريد أن يكون فقط احتفاء، إنما اقتداء واهتداء وعودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. عندما نقول لبيك يا رسول الله فمعناها أن نلبي رسول الله في رحمته بالمؤمنين وفي شدته على الكافرين، نلبي رسول الله كمعلم، نلبي رسول الله كقائد كمجاهد كإنسان يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، نلبي رسول الله في صبره، نلبي رسول الله في حرصه على هداية البشرية، نلبي رسول الله كطاعة واقتداء واهتداء ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نلبي رسول الله وهو يشدنا إلى الله ويشدنا إلى القرآن ويشدنا إلى مكارم الأخلاق ويشدنا إلى الرحمة ويشدنا إلى الجهاد ويشدنا إلى كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولذا نوجه رسالة لكل أبناء الشعب اليمني أنهم لا تبالوا بكل الأصوات النشاز التي تبعدكم عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن كل تلك الأصوات ستجدونها تحتفل بمناسبات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.
0: نعم.
2: لأن الإنسان مفطور على أن يفرح وأن يحزن وأن تكون كل هذه الأشياء منه في واقع الحياة الدنيا، فمن لا يفرح بما أمر الله سبحانه وتعالى أن يفرح به سيفرح بما يأتي من قبل الآخرين. نقول لهم أن ما تعملونه الآن مثل ما قال أحد المواقع الألمانية قبل 3 أو 4 سنوات، قال إن ما يحدث في اليمن هو سيحجم عيد الكريسمس التي بدأت الدول العربية تتنافس فيه. نقول لهم احتفالنا اليوم يقضي على فساد الآخرين، هو عندما ترونهم ينبحون ويصرخون فاعلموا أننا نؤثر عليهم بأضوائنا بمناسباتنا باحتفالنا بأمسياتنا بكل ما نفعله، نؤثر على فسادهم وعلى ضلالهم ونقدم صورة مشرقة للعالم كله أن هذا هو الإسلام وليس ذلك الإسلام، أن ذلك إسلام مزيف، وطوفان الأقصى والأحداث في غزة قد عرفتهم جميعا وكشفتهم للعالم كله، وعرف العالم من هو الإسلام ومن يمثل الإسلام ومن يمثل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ندعو الجميع إلى أن يكون هناك قمة الاحتفاء وإظهار الفرحة والزينة والاحتشاد في الأمسيات والندوات والتعرف على سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وليس الاقتصار فقط على الفرحة فقط، إنما الاقتداء برسول الله والرجوع إلى رسول الله
0: في
2: قيم ومبادئ وأخلاق، وليكون ذلك مفتاح للنصر عليهم. وعودنا ربيع في كل عام أن يكون هنا يكون شهر انتصارات أمور رسول الله هو مناسبة الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. ورسالة مهمة فعلا أستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي، أستاذنا جميعا شكرا جزيلا لك سيد الكريم، وكل عام أنت بخير من جديد أنت وكل سامعينا ومتابعينا
2: جميعا، وإياكم في أمان الله.
0: عافاكم الله. شكرا جزيلا لك. إذن فعلا هي رسالة مهمة اليوم من يحتفي في المستشفى، فهي رسالة مهمة أن يدرك إحسان النبي صلى الله عليه وسلم.

المحافظة ولا في المسؤولين حقنا نبيض وجيهنا عشان ما نقع من جيز الناس، ما نقعش متخلفين عن الناس. لا لا لا لا، اطلقوها لله يا جماعة الخير. أنت كمواطن بتجي لا تجيش علشان عقل الحارة ولا علشان المشرفين ولا علشان الذي يعرفوك من أنصار الله والمجاهدين. جي جي من أجل نفسك، من أجل أطفالك، من أجل محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة مهمة أحببنا أن نؤكد عليها. وحفظ الله قد خرجنا من الطاقة حق الاستوديو، ما مش معنا الاستوديو طاقة ولا قد خرجنا إلى حصاد الهدد مع العزيز أسعد الشعبي.

شكرا للزميل عبد العزيز القدمي، واهلا بكم. والبدايه بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إنزال وزوارق للعدو السعودي أمام سواحل المخا، والخارجية تؤكد أن معادلة الحصار بالحصار خطوة ضرورية لإنقاذ الشعب. مجلس الوزراء يجدد وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله الحرة ومحور الجهاد والمقاومة. العدو الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته الإجرامية. والحرس الثوري الإيراني يؤكد الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو اعتداء بمنتهى الحزم. في التفاصيل التي أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الخوثي أن رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء كانوا رجال مسؤولية وموقف، حملوا أمانة العمل العام في ظرف بالغ الصعوبة جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي. وقال في بيان بالذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاق: نستذكر اليوم هؤلاء الرجال الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في وقت كانت فيه أمتنا تواجه أعنف عدوان صهيوني على فلسطين وغزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، عدوان بالقتل والإبادة وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بهدمه. وأشار إلى أن موقف اليمن من قضية فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني في غزة كان تعبيرا عن ضمير شعب لم يقبل أن يقف متفرجا أمام المأساة الإنسانية التي يعيشها أخوته مهما كانت التضحيات والتبعات، وعمد الموقف بالدم كواجب إيماني وأخلاقي وإنساني، مؤكدا أن نصرة المظلوم ليست شعارا عابرا وإنما هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية تمتحن عند الشدائد. كما شدد الحوثي على ضرورة أن تكون أرواح ودماء الشهداء دافعا للجميع لمضاعفة العمل حتى نيل كامل الحرية والعزة والحقوق وترسيخ مؤسسات الدولة وتحسين حياة الناس وبناء اليمن الذي يستحقه أبناؤه، مترحما على أرواح الشهداء أحمد غالب الرهوي ورفاقه وكل شهداء اليمن وفلسطين، ومتمنيا الشفاء للجرحى. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع زوارق أربعة عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وأوضحت أن الاستهداف تم بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأشارت إلى أن العملية أدت إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية، وأكدت أنها ترصد بدقة كل تحرك.

0: العدو السعودي وتخشيداته، وتستهدف وسوف تستهدف تلك التحركات والتخشيدات سواء برا أو بحرا. كما أكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت. في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه بعد تنصل النظام السعودي عن جميع الالتزامات السابقة وتصعيده بالحصار بصورة غير مسبوقة، عمدت الجمهورية اليمنية إلى فرض معادلة الحصار بالحصار كخطوة ضرورية لإنقاذ الشعب اليمني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وأوضحت أنه عندما فرض الشعب اليمني معادلة الحصار بالحصار، ذهب السعودي إلى خطوات تصعيدية أخرى، واعتبرت التحشيدات السعودية تهديدا مباشرا لأمن وسلامة واستقرار اليمن، ولذلك تعاملت القوات المسلحة اليمنية معها بالطريقة المناسبة. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، منها ما يتعلق بمسار التغيير الجذري والتطوير الإداري لعدد من وحدات الخدمة العامة. ووقف أمام بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بشأن تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية للقرآن وإحراقه من قبل مجرميهم، مؤكدا أن تكرار تلك الإساءات يكشف حالة العداء الصريحة للإسلام ولرموزه المقدسة وكره الصهاينة لقيم الخير والحق والعدل. المجلس أكد أهمية إبراز الموقف الإيماني لشعبنا اليمني إزاء جريمة الأعداء فيما يتعلق بإساءتهم إلى المصحف الشريف. اطلع المجلس على تقرير سير الفعاليات والأنشطة الاحتفالية الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم التسليم على المستويين المركزي والمحلي، وذلك على طريق الاحتفاء المركزي الذي ستشهده العاصمة صنعاء والمحافظات في 12 من ربيع الأول. كما أشاد مجلس الوزراء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو السعودي وفي الأراضي المحتلة، وذلك في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد، وجدد التأكيد على أنه ليس أمام هذا العدو المتكبر إلا الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا اليمني والقيام بإنهاء العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات وتعويض الأضرار وجبر الضرر الذي تسببت به لشعبنا العزيز. المجلس أدان الاعتداءات السافرة المتكررة للعدو الإسرائيلي على المقدسات وقيام المئات من قطعان الصهاينة باقتحام وتدنيس باحة المسجد الأقصى، وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وفصائله الحرة المقاومة لتنفيذ استحقاقات بنود الاتفاق وفي خياراته لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ومحور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ولبنان. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس متابعة الوزارة باهتمام بالغ لمفاوضات القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة، محملا الوسطاء المسؤولية كاملة نتيجة تنصل الكيان الصهيوني عن التزاماته، وأوضح أن جرائم العدو الصهيوني لن تسقط بالتقادم، محذرا النظام السعودي من أنه لن يستطيع شغل اليمن عن قضيته المركزية، ومجددا الوقوف الثابت والمطلق إلى جانب الفصائل الفلسطينية في كل المراحل. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات زخما جماهيريا ورسميا واسعا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الخطابية والثقافية والأنشطة المتنوعة التي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكدت ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة. كما دعت كلماتها وفقراتها الجميع إلى الحشد والاحتشاد والاستعداد للفعاليات الكبرى يوم 12 من ربيع الأول. في خروقات صهيونية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف لقوات العدو الذي استهدف شارع البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع، وأصيب طفل جراء إطلاق آليات العدو النار على مخيم النازحين أو خيام النازحين بمنطقة بئر 19 في مواصي خان يونس. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف متلعين على حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو مساء اليوم بلدة شقبة غرب رام الله وبلدة كفل حارس شمال سلفيت وضاحية أكتابة شرق طولكرم ومنزل في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات العدو شابا من مخيم الفارعة جنوب الطوباس ومواطنين اثنين من قرية فقوعة جمال في شمال شرق جنين. في الشأن اللبناني نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات ضخمة في بلدات الزوطر الشرقية بقضاء النبطية وبني حيان قضاء مرجعيون بيرعشيت وقضاء بنت جبيل جنوب البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار. وتعرضت بلدات زوطر الشرقية والمنصور وعترون لقصف مدفعي وبلدة عترون لتمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما ألقت مسيرات تابعة للعدو قنابل حارقة فوق حقول بدوحة كفر رمان تسببت باشتعال الحرائق في المنطقة، وألقت مسيرة معادية مواد متفجرة على منطقة الدبشة عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقة، وشن العدو غارة على بلدة المنصوري هذا وسقطت مسيرة معادية في خراج بلدة زبكين. في ظل صمت من السلطات السورية الحالية استهدفت قوات العدو الإسرائيلية اليوم بقذيفتين أراضي زراعية في المنطقة الواقعة بين قريتي الصمدانية وتل كروم بريف محافظة القنيطرة، وذلك بعد ساعات من قصفها بقذائف المدفعية بمحيط تل أحمر الشرقي في ريف المحافظة. نختم حصادنا بالملف الإيراني، حيث أكد الحرس الثوري في بيان بمناسبة ذكرى عودة الأسر المحررين الاستعداد التام لسحق أي تهديد أو عدوان وفق استراتيجية الردع الأقصى والعملية الهجومية القوية لحماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية. سياسيا أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن العدو يهدف إلى إحداث انهيار اجتماعي عبر ممارسة ضغوط اقتصادية على البلاد، وذلك بعد فشله العسكري في الحربين المفروضتين الأخيرتين، فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن دول المنطقة باتت تدرك تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك لا يعول عليه ولا يمكن الوثوق به. وذكر بقائي في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لما يسمى بمهلة 60 يوما في نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن انتهكت التفاهم ولذلك لم تبدأ أي مفاوضات بين الجانبين. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. انتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب.
2: بتوفيق الله وبتعاون أبناء الشعب اليمني تمكن رجال وزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية معززين بذلك حالة الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق الحرة. وفي خدمة الشعب نستعرض هذه الإنجازات خلال الأسبوع الماضي والتي كانت على النحو التالي. أفادت إدارة أمن مديرية الرضمة بمحافظة إب أنها ألقت القبض على المتهمين في واقعة إطلاق نار نتج عنها مقتل شخص وامرأتين وإصابة امرأتين أخريين في قرية كولا باحاج أو كولة باحاج بعزلة حارث الحيدري في المديرية. بدورها تمكنت إدارة أمن مديرية للسفال بذات المحافظة من ضبط شخصين أقدم على تفجير قنبلة يدوية استهدفت سيارة تعود لمواطن ما أدى إلى احتراقها بالكامل. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة من ضبط عدد من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا مختلفة، فإلقاء القبض على متهم بسرقة جوال وآخر بسرقة بطارية، بالإضافة إلى ضبط عدد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. وفي ذات السياق استعادت قوات النجدة سيارتين مسروقتين وتحفظت على ثلاث سيارات أخرى مطلوبة للأجهزة الأمنية. وفي جانب مكافحة التهريب ضبطت قوات النجدة بالأمانة كميات كبيرة من المواد والسلع الممنوعة المخالفة للمواصفات والتي لا تحمل تصاريح رسمية. وعلى الصعيد الإنساني سارعت دوريات النجدة لإنقاذ أسرة حاصرتها سيول الأمطار الغزيرة داخل أحد الباصات في منطقة مذبح، كما نفذت عمليات إسعاف واسعة شملت إسعاف امرأة تعرضت لحادث مروري بالقرب من جولة مذبح، وإسعاف مصابين إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمنطقة معين، وتم نقلهم إلى المستشفى، إلى جانب إسعاف مصاب جراء حادث تصادم مع دينا، وإسعاف مصابين جراء انقلاب سيارتهم في المصباح. بالإضافة إلى إسعاف أحد كبار السن، وجد مريضا جوار جسر المدينة وتم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب التابعة لمباحث الأموال العامة كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والمواد الكيميائية والسلع المتنوعة المهربة في إطار الحملات الميدانية المستمرة لمكافحة عمليات التهريب. انتشلت فرق الغوص التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثتي شابين إثر تعرضهما للغرق أثناء السباحة في سد القصيبة بمديرية التعزية في محافظة تعز. كما تمكنت فرق الغوص التابعة لفرع مصلحة الدفاع المدني من انتشال جثة شاب إثر غرقه في أحد الحواجز المائية بمنطقة البرح وأدى الحائط وادي الحائط بمديرية مقبنة. تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة صعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية والعسكرية من إخماد حريق هائل اندلع في جبل العريف بمنطقة حنبة التابعة لمديرية قطابر، والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى دون تسجيل خسائر كبيرة. تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في منزل مواطن بقرية آل سقرة بمديرية المطمة بمحافظة الجوف. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.
3: شكرا جزيلا للإخوة الأعزاء، طبعا الأستاذ أسعد الشعبي ومن ورائه الإخوة الأعزاء إدارة الأخبار بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، كذلك الأستاذ محمد الإرياني، وأيضا الإخوة الأعزاء الأخبار بإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. شكرا جزيلا للجميع. تحية للأجهزة الأمنية وهي تطلع اليوم بدور كبير جدا في تأمين آلاف الفعاليات بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي تلعب دورا حيويا مهما وكبيرا جدا في تأمين البلد من مخططات الأعداء. شكرا جزيلا لأجهزتنا الأمنية.

0: إذن حياكم الله من جديد. طبعا هناك عمليات عسكرية نوعية في مختلف المناطق لتحشيدات العدو السعودي، وكذلك عمليات استهداف إلى عمق العدو السعودي، وتثبيت أيضا لمعادلة الحصار بالحصار. اليوم تم استهداف سفينة سعودية وكذلك مجموعة من الزوارق التابعة لها، تم إغراق بعضها وإصابة البعض الآخر، والسفينة أيضا تم إغراقها. هناك تثبيت لهذه المعادلة. عشرات السفن التي إلى الآن لم تستطع المرور من البحر الأحمر، وما زالت هذه المرحلة في بدايتها. هناك عمليات رد على جرائم الخروجات العدو السعودي في جيزان وفي بعض المناطق. هناك أيضا استهدافات لتحشيدات العدو السعودي في المناطق المحتلة في مأرب وفي المخا، وهناك صراخ من قبل المرتزقة أن هناك استهداف للمدنيين، وهذه ليست صحيحة. نحن لا نبرر استهداف المدني، لو حصل استهداف للمدنيين نحن يعلم الله لا نبرره أبدا ولا نقبل به. والقيادة في صنعاء والمعنيين في صنعاء حريصون كل الحرص على أن لا يحدث هذا، ولذلك هم عندما يقولوا أن هناك استهداف للمدنيين، أين التوثيق بالصوت والصورة؟ أين التوثيق؟ ميناء المخا قالوا أن ميناء المخا أصبح بديلا عن ميناء الحديدة وشريان حياة جميع اليمنيين، وهذا ليس صحيحا. ميناء المخا قدمت كل دول كل التحقيقات الاستقصائية على مستوى العالم، تحقيقات استقصائية تثبت بأن ميناء المخا بات ثكنة عسكرية إماراتية، واليوم تستخدمه أدوات السعودية التي أصبحت الآن في جيب السعودية كثكنة عسكرية، أكثر منه مدني وأكثر منه منشأة مدنية، وفيه مجموعة كبيرة من الأنشطة العسكرية وغير العسكرية. وأعتقد كلنا التجار والناس يعرفون بأنه من النادر جدا أنه بدأ التجار يستخدمون ميناء المخا، وعبارة عن غطاء لعمليات ونشاط عسكري غير عادي في المناطق المحتلة في المخا والساحل بشكل عام. وبالتالي لا ينبغي أن تنطري شائعات العدو ومرتزقته علينا في هذا الاتجاه، لا من باب أننا نفرح بقتل اليمنيين ولا من باب أننا نفرح بقتل المدنيين. كل مدني لا ينبغي ولا نبرر أبدا أن يستشهد أو أن يتضرر من أي ضربات، وكذلك بالنسبة حتى للعسكريين من المرتزقة نحن نقول لهم يوميا ارجعوا إلى بيوتكم معززين مكرمين، اتصلوا على 176، نحن لا نريد قتالكم، لا نريد أن نقاتلكم. حتى وهم في جبهات الارتزاق قلنا لهم هذه جبهتنا نحن والسعودية، خلوا بيننا وبين العدو السعودي، خلونا نسد احنا والسعودية. قالوا لا، السعودية وجهت لهم أوامر بالإعداد والتحضير لمعركة برية، فمن الطبيعي جدا أن قواتنا المسلحة قامت باستهدافها. الحين قدنا بين زق المهرة بدل العميد عابد الثور وشليت عليها الحبيب والعزيز والأستاذ الغالي على قلوبنا جميعا المجاهد العميد الركن عابد الثور المحلل العسكري. حياكم الله يا سيد الكريم.
1: حياك الله، حياكم الله وكل من يسمعنا، حياكم الله.
0: كل عام وانت بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف،
1: وأنتم بالصحة والسلامة علينا وعلى الأمة الإسلامية.
0: قبل ما نبدأ بالكلام والحديث العسكري، اشتي شعورك وأنت في هذه الأيام تمر في الشوارع والأحياء والمناطق، وربما تحضر بعض الفعاليات الاحتفائية بمناسبة المولد النبوي، ما هي مشاعرك؟ كيف تشعر وأنت في هذه الأجواء المحمدية العظيمة؟
1: نديت لي في القلب والله. قام يوم أمس كنا بنتكلم في الموضوع وفي إحدى الفعاليات في المناسبة في العاصمة، وكنت أتابع قبلها فعاليات في السعودية حق الترفيه أشوفهم، وإذا هم مباشر يحتفلون بالمغنية ويحتفلون بالغناء وتلك الدعارة والبهذلة والأخلاق السيئة والمظاهر المسيئة للدين الإسلام في أرض الحرم الشريفين. وسبحان الله العظيم، ذكرت اللون الأخضر وباءه وجمال هذا اللون وتلك المباني وهي مزينة وكل شيء مزين، رأيت شيء كل يوحي كل شيء إلى حب رسول الله والفداء لرسول الله، وأن الشعبين كلهم فداء لرسول الله وحب للرسول تجسدت في ذلك التزيين الرائع والمباني الحكومية، وكل شيء كان رائع. كان اليوم حتى للصباح وأنا أمس الليل أرى المستشفى العسكري بتلك اللوحة البهية الجميلة، وهو ما يظهر فعلا عمق اليمنيين وحبهم لرسول الله والبيت رسول الله، شيء يفتخر وشيء يثني الصبر. أخرج الليل أحيانا أشوف اللون، بس ما أشغل وأنا مريض أشوف الألوان والجمال، ترى حلة خضراء تتزين بها بلادنا توحي للعالم ولأمريكا، وهذا ما يغيظهم وهذا ما يؤلمهم، أن هذا الشعب العظيم ما زال متمسك اليوم بسيدنا رسول الله وبمنهجه وبتربيته وبالقرآن الكريم. هذا الشيء الذي يزعج أمريكا الآن ويزعج أولئك المتصهيون وأولئك الخونة. فشعوري والله كأي مسلم وعربي ويمني بالذات يحب رسول الله ويحب آل بيت رسول الله ويرى الشعب بهذه العظمة وبهذه الحفل. ويوم أمس ذلك السيارات وهذا الطريق بالكيلوهات وهي كلها تحمل إشارات الخضراء باللمبات المزانقة كلها تشير إلى أن رسول الله هو قائدنا وهو سيدنا وهو إمامنا وهو كل شيء في حياتنا هو قدوتنا. فيكفينا فخرا أن اليوم نحتفل برسول الله بهذه العظمة. والسعودية والدول العربية للأسف الشديد وبلد الحرمين الشريفين يحتفل بالمغنية الفلانية وبالدعارة وبالخمر الحلال. وللأسف الشديد وفي غزة يذبحون ويقتلون وفي لبنان يذبحون ويقتلون. ولكن إن شاء الله لعل هذا اللون الأخضر هو نذير الحرية والكرامة للمرحلة القادمة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وكل عام أنت بخير. وأسأل الله أن يقر طبعا عيوننا بسلامتك وعافيتك سيد
1: الله
0: الكريم.
1: الله يحفظك ربنا يحفظكم جميعا.
0: أستاذ عميد عبد هناك ثلاثة مسارات نود الحديث عنها، لكن دعنا نبدأ من المسار الأخير الذي يثير صراخ كبير جدا، استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخاء وفي مأرب وفي بعض المناطق المحتلة. ما كيف تقرأ أنت هذه الضربات وما هي دلالاتها وما هي التداعيات هذه الضربات؟
1: بجزء هاي أولاً بقول الله تعالى كانت الكلمة تحمل الولاد أو تحمل علي له تديل ولا ما تديل يصيح. بفضل الله عز وجل كانت العملية نوعية، كانت العملية تحمل بصمة الإتقان والدقة والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة. فشل العدو السعودي، حاول العدو السعودي أن يجعل الجبهة الداخلية بديلا عن جبهته، ولكن هذا حلمه ولم يصل إليه. استطعنا أن نضرب العمق السعودي، وأي طائرة حتى وإن كانت بعيدة المدى تدخل أراضينا مجرد بعدها على طول تكون هناك عملية عسكرية نوعية. أصبحت أرامكو العوبة، أصبحنا نتمرن حتى تدريباتنا اليوم على شركة أرامكو. فكل سلاح جديد نضربه على أرامكو، سلاح نجربه على أرامكو، نخطط لعملية نضرب على أرامكو. أصبحت أرامكو اليوم هي محل ضرباتنا. سرقوا أن تحدثنا في كثير مع أخوة كانت محاضرات أو في لقاءات أننا لا كما أسلفت أنت نحن لا نريد قتل الأخوان اليمنيين، وسبقوا أن حضرت قيادتنا وفي كل بيان يوجه طلب إلى أولئك المغرر بهم غادروا محلاتهم غادروا مواقعهم، ما يريدون إلا هلاككم. هؤلاء الخونة وهؤلاء المتزقة هم يريدون عدد، كم قتلى، كم سرعة، كم خسائر. حتى وإن كذبوا تلك الفضيحة التي منيت بها أحد أخوانتهم وهو ينشر، انظروا الجريمة، انظروا كالأوايا من الحرب السابقة قبل 8-9 سنوات في 2014-18 وتلك الفضيحة كانت كبرى، ويقول شوف الحوثيين ما فعلوا شوفوا، وهم فعلا كانت تضرب فينا نحن وفي 2016 ليست فيهم حتى. اليوم تأتي عملية نوعية وهي إفشال مؤامرة، حينما نقول سفينة تنزال معنى ذلك أن عليها لا يقل عن كتيبة مارينز مشاة بحري متدربون متمكنون، ولا يتوفر فيهم هؤلاء المقاتلين، لا يتوفرون في أصحابنا من المتزقال المغربين، وإنما أكيد أنهم من قوى أجنبية وسعودية. أن تضرب سفينة إنزال معنى ذلك أنك أخبطت العدو تماما، شيء كبير كان يعتمد عليه وكان يريد المراهنة عليه، وهو الإبرار عبر المخا من أطرافه النزول وتشكيل عملية هجومية من الجهة الجنوبية. ولكن فوجئوا بأن قواتنا ضربت بالمسير تلك السفينة وأغرقتها وأحرقتها، والزوارق التي تحميها وهي زوارق مسلحة برشاشات متوسطة وثقيلة من 57 و23، ولكن كانت الضربة مؤلمة. ميناء المخا ليس بدين الحديدة وليس بدين أي ميناء آخر، لم تستطع ولم تهبط طائرة واحدة في مطار المخا. وبالتالي ميناء المخا نحن نراقبه عن كثب ونراقب كل التحركات حتى مناطق التشت. وأنا تخاطبت أولئك المرتزقة عبر قنواتنا وعبر قنوات أخرى أننا ضرباتنا مركزة على مراكز السيطرة والقيادة، على مراكز تخزين الأسلحة، مراكز إدارة المعركة أسفل أمامية، مراكز المعلومات الحرب الإلكترونية. أما لو أردنا استهدافكم فأنتم لستم عشرة، يعني إذا كنا نستهدف منطقة مركز ومراقبة هي 10 متر في 2 متر ونستهدفها وندمرها ونكتم من داخلها. أما أنتم فطوابير كبيرة 30 متر في 30 متر و40 متر في 40 متر، بالنسبة لنا هدف سهل واحد طائرة واحدة نمسحكم كلكم من الخارطة. ولذلك أنتم ترون أننا ضرباتنا نضربها بعيد مناطق التحشد، منطقة المرقة نرقز، مناطق الاستناد المدفعية، التحصينات، مناطق المدفعية، الصواريخ، لا نصل إلى مستوى أننا نضربكم، ولو أردنا ضربكم لمسحناكم في ضربة بالآلاف. هذه إشارة لكم ورسالة لكم، أنتم إخوتنا ومن أبناء جلدتنا، قرر بكم ودخلتم والتعبتم، فلا تستمروا، كونوا على يقين. نحن حاربنا إسرائيل وقادتكم يساندون إسرائيل ويعطون المعلومة إسرائيل. نحن قاتلنا أمريكا وعملاءكم وجواسيسكم وخوانتكم في صنعاء وفي كل مكان يعطون المعلومة لإسرائيل من تقتلون، وقتلوا رئيس الحكومة وتلك العملية الإجرامية. إذن هل هناك معيار غير هذا المعيار؟ الإمام علي سلام الله عليه وهو يقول كيف تعرف الحق والباطل؟ قالت لي أن الأصحاب يساندون الحق فأولئك هم أولئك، فذلك هو الباطل حينما يساندونه أهل الباطل. فبالتالي الأمور معروفة. نحن اليوم في عملياتنا العسكرية سواء التي كانت في الوديعة والرويك أو في المخاء وفي المناطق التي يحاول العدو أن يتحجج، أوصلنا رسائل مهمة. لا نريد كما قلت أنت، لا نريد أرقام كبيرة بعدد القتلى، وإنما نرضيهم ابتعدوا عن هذه المناطق. حتى الأهالي، أنا أشاهد بعض قنوات التواصل في المخا وأحدهم ببراءة يقول يا أخي شيلوا المعسكر من جنبي. هذا معنى ذلك أنهم يحاولون أن يجعلوا المواطنون المدنيون والأطفال والمدارس والمراكز الصحية أن تكون هي درع للضربات، ويستخدمونهم كدروع بشرية، وبالتالي ضرباتنا كلها مركزة. نحن لا نفرط في استخدام السلاح، مع العلم أننا نمتلك القدرة ونمتلك السلاح الذي لا غير، ما نقول نفرط.
0: ومع ذلك ومع ذلك فندم عبد، يعني الآن كم هناك ضربات، عشرات الضربات استهدفت مخازن السلاح التابعة للعدو السعودي في المناطق المحتلة، ولم يستطيعوا أن يقدموا لنا مثلا استهداف واحد موثق للمدنيين كما يدعون. يعني حتى عندما قدموا تصوير لميناء المخاء وقالوا أنه ميناء مدني وكذا، يعني إحنا عندما استهدف العدو ميناء الحديدة صورنا كل جزئية داخل الميناء ونشرنا كل التفاصيل. هم قالوا إحنا نشروا فيديو قالوا إحنا ما نقدرش ندخل داخل لأنه ممنوع التصوير. طيب ليش أنتم ما تنشروش يعني
1: ليش لا بنشر أنتم ماشي؟
0: ليش الجانب الرسمي عندكم إذا كان ميناء مدني كما تدعون، لماذا لا ينشر الجانب الرسمي عندكم تفاصيل المكان بمدنيته وأنه مكان مدني فعلا وهناك يعني إشراف أممي على أداء الميناء؟ لكن الناس كلهم يعرفوا أن الميناء هذا واقع. يعني أنت كيف تنظر إلى هذه النقطة بالتحديد؟ لأنه هناك صراخ كبير جدا حول استهداف المدنيين، لدرجة أنه يا أستاذ أو فندم عابد في يوم من الأيام نزلوا فيديو قالوا أن الحوثيين استهدفوا خيمة النازحين بصاروخ باليستي. تخيل أن الخيمة لم تتضرر، وقال لم الفيديو نفسه صاحب القناة حق صاحب قناة الإصلاحين قال العائلة التي كانت ساكنة بالخيمة بفضل الله لم تتضرر إلا أضرارا نفسية طفيفة.
1: قرا عليها سطر
0: صاروخ باليستي، تخيل يعني.
1: يا أخي هؤلاء تجاوزوا العدل البشري، يعني يتعاملون مع مواطنيهم وميدين كأنهم حمير. لابد أن يعيوا ما يقولون ولابد أن يصدقوا ما يقولون. يعني كلام لو خيمة أثناء إطلاق الصاروخ تبعد 30 متر من إطلاق الصاروخ تذوب ومن داخلها، فإطلاق الصواريخ دائما خاصة الباسية تكون من منطقة الرزاد أو المنيوتية أو لا يقل عن 150 إلى 300 متر، فتتحكم يتكلموا هم يعرضون أو يعرضون جباحتهم عبر تصريحاتهم. كما قال فاطر ممكن نستغني عن 23 مليون ويعيش مليون أحرار. هذا هو فكرهم، هكذا تفكر الحمير، هكذا يفكر المرتزقة، هكذا يفكر الخونة والعملاء. نحن حينما نفكر ونجد كل خطابات السيد القائد حزبه الله وهو المواطن المسلمون ينصح يعطي النصائح يعطي الإرشادات يعطي الخطوط العريضة لبناء الأسرة لبناء المؤمن لبناء المسلم لمواجهة العدو الأمريكي، لن يتكلم يوما وهو يسعى إلى تأليب القتل وإلى زيادة القتل. والله إنه في كانت حرب نصر من الله، كنا من القادة مباشرة من النائب الأركان ورئيس الأركان الشهيد الغماري وغيري وغيره، وهو يبلغنا أنه السيد القائد متابع المعركة ويحذركم من محاولة الاغتيال أو الجلس لواحد يصلي أو من هرب في المعركة اتركوهم يهربوا. إذا رأيتم ممنوع من عن بأسكم وأسألكم بالله أن توجه طلقة واحدة حتى وإن قتل بكم وهو يهرب اتركوه يهرب. لا نريد حظ الأرواح، وإنما في الغاية نحن نريد أن نعيد تقدمهم وأن نوصل رسالة لهم أننا على أقوى. هذه أخلاقنا لربنا محمد بن عبد الله عليها، فلهم ليسوا قدوتنا، نحن قدوتنا رسول الله، قدوتنا محمد بن عبد الله، قدوتنا الإمام علي، قدوتنا الحسين، قدوتنا أولئك العظماء الذين ملأوا التاريخ بتاريخهم وبأعمالهم وبفضائلهم. وبالتالي حين يقولون يعبروا بصور أنه ضربنا مركز صحيح بالله عليك، يعني لا كيف نقدر؟ حينما عرضنا مستشفى الحديدة ومستشفى ثور الحديدة في تلك الضربات في العام 2017 و18 وداخل العمليات قتلوا وشاهدنا وصورنا مباشر كيف الضربات كانت في البوابة والدماء الأطفال والأمهات الذين يبعثون أطفالهم حق مركز بيع السمك ولحقتهم الطائرات وضربتهم عند باب المستشفى على مسافة يمكن 4 أو 6 كيلو. هذا هو الإجرام، هذه هي الحقيقة التي لابد أن يدركها كل أبناء شعبنا وأن يدرك العالم أن هؤلاء مجرمون، هؤلاء بصمتهم بصمة الصهاينة واليهود، الأرض المحروقة لابد. لكن نحن بالله الحمد وبفضل الله عز وجل في نصر من الله أكثر من 3700 أسير. حاول العدو السعودي أن يقتل الأسرى، استطاعت قواتنا رغم أن عدد قواتنا ليس بعدد الأسرى، أكثر من عدد قواتنا الأسرى، وبالتالي كانت تواجهنا مشكلة كبيرة. كشفنا منهم خلال 3 أيام، استطعنا أن تؤمنهم قواتنا من تلك المناطق وأن تبعدهم منهم. هذه أخلاقنا التي تربينا على الجريح منهم يحمل، ورغم أنه جريح هنا رأيت مشاهد العالم كيف تعاملوا مع جرحانا وكيف تعاملوا مع مصابينا وكيف أهانوهم وكيف طلبوا أن يسبوا الجاي وكيف تعاملوا وكيف أعدموهم وكيف مثلوا بهم وهم مؤمنون ومسلمون، ومع ذلك لم نعاملهم بالمثل، عاملناهم كما علمنا نبينا وكما علمنا قائد الثورة. لابد أن نتعامل بروح الإسلام بروح القانون، إذا هم يريدون قانون الإنسان الدولي أو القانون الإنسان الدولي أو قانون حكم، لدينا قانون أفضل منه هو قانون رب العالمين، القرآن وسنة رسول الله وتعليماته، هذه هي ما تعلمنا عليه. وبالتالي يحاولون أن يعرضوا، يحاولون أن يستعطفوا العالم، شوفوا ما يفعلوا بنا، ولكن كما قلت أنت لا تلقى الصورة. ميناء المخا عسكري 100%، لم تدخل حبة فول صلصة فيه، ولا حبة فول ولا صلصة ولا غذاء ولا دواء، هو مخصص للشؤون العسكرية، ولا تدخل. نحن نراقب الميناء، وأي حمولة نحن نضرب ونتعامل معهم معاملة عسكرية، لا نسمح باستخدام الميناء، ونراقب إذا يصلح. فالسفينة اللي ضربت السابقة وهي تحمل أسلحة كانت متوجهة من السعودية إلى المرتزقة، وهذه السفينة اليوم ضربت وهي سفينة إنزال، وهذا يعطي مؤشر كبير أنهم كانوا يريدون أن يقوموا بعملية استثنائية في منطقة المخال للهجوم على منطقة مناطق التماس بينه وبينهم الحيمة ومنطقة الخوخة، ولكنهم فوجئوا بالضربة. وقد سبق وأن أوصلت القوات المسلحة تلك الرسائل المهمة في الرويك وفي الوديعة وفي العبر حينما ضربنا مناطق التحشد ومراكز قيادتهم، وقتلنا من قادتهم ومن السعودية ومن العملاء ومن الجواسيس ومن الخونة، فكانت مؤلمة وفعلا هي شدت صفهم وشدت مهامهم، ووصلوا إلى قناعة أنهم عاجزون. اليوم الجندي السعودي أو المقاتل السعودي من يحاولون أن يرسلوه إلى منطقة جنوب السعودية إلى منطقة جنوب جيزان عيسان، يعني يبحث عن وساطات ويبحث عن تجارب طبية. سابقا كان الجندي السعودي حتى الإجازة لا يطلبها، تأجل إجازة إلى مكتبه وإلى سكنته العسكرية، وهو بوزن 150 كيلو ويعطوه الفلوس يذهب إلى بيروت إلى باريس، وسبحان الله كانوا لا يرضى من الإجازات، يقول لك يعني مرتاحين 5 نجوم. أما اليوم الإجازات الأورنيكات يطالبون البحث، بعضهم والله في الحرب السابقة كانوا يدعون أنهم فيهم إذ على ألا يشاركوا في المعركة. هذا هو الجندي السعودي، هذا هو المقاتل السعودي، لا يصل إلى مستوى ربع مقاتل يمني. وهذه هي السعودية، هذه هي العميلة، هذه الخائنة، هذه الإدارة الصهيونية تديرها آل السعود، يحاولون أن يظهروا أنهم أقوياء ولكن الله يخذلهم، ينعقون وينهثون كالكلاب، كما قلت قال الله تعالى فكأنما الكلب إن تحمل ولاد أو تحمل على جلاد، يحاولون أن يحملون مسؤولية أن استهدفنا أهداف محمية. فإذا كان يعتقدون أن الخيمة التي لم تصب بصاروخ بالستي يستطيع أن يمسح مبنى مكون من 50 في 50 متر وأن يمسحه من الوجود، فخيمة وزنها 40 كيلو لا يستطيع أن يمسحها، شيء عجيب سبحان الله العظيم. ولكن أنا أؤكد لك أن كل ما يقولوا كذب وليست لهم دلائل ولا تصوير، كما قلت أنا أتحدى أولئك المرتزقة بكل ما كانوا إماراتيين أو سعوديين أو مرتزقة من أبناء جلدتنا، أنا أتحدى أن يدوا صورة واحدة أو مشهد واحد حتى وإن كان صورة فوتوغرافية فقط سنؤمن بها وسنوثقها، ولكن لا يمتلكون، هم يعلمون يمتلكون تماما أن كل أهدافنا لا تخرج عن القانون الدولي، وكل أهدافهم تجاهنا كلها خرج للقانون وضد القانون الدولي. قتلوا أطفالنا، ضربوا مدارسنا مساجدنا، ضربوا مراكز المياه، ضربوا الزراعة، ضربوا المحاصيل، قتلوا أطفال ضحيان في الباص، لم يتركوا شيء إلا وارتكبوه، حتى إبليس لم يفعله. وبالتالي نحن كما قال السيد لسنا مثلهم، نحن تربيتنا ثانية وأخلاقنا في الحرب ثانية، سنتعامل معه. ولذلك تجد أن الكثير من العالم وأحرار العالم والكتاب والمؤلفون والفلاسفة كثير تراهم يغردون أنهم يحترمون ويقولون، حتى ترامب المخبول ويقول الحوثيون شجعان، ليس الشجاعة فقط في القتال، وإنما شجاعة في الأهداف، شجاعة في القدرة في القتال.
0: نعم سيد العميد، في خبر شوية ملفت، قال تم تدمير أو استهدف الحوثيون بأحد عشر صاروخا وأربعة عشر مسيرة، تم إسقاط واحدة والجاهزية في أعلى مستوى.
1: يعني شيء عظيم.
0: سقطوا واحدة.
1: إذا كانت أمريكا تعجز، وإذا كانت السعودية عجزت، وإسرائيل عجزت،
0: لا هو بنفسه قال سقطوا.
1: هؤلاء الرعاء والغنم يمتلكون القدرة، وهم أقرب لنا، نحن في خطوط تماس مباشر، يمتلكون القدرة لمنع صواريخنا وطائراتنا المسيرة. كن على ثقة أنه كذب في كذب، الحمد لله لم يخطئ صاروخ واحد ولم تخطئ طائرة مسيرة واحدة.
0: نعم.
1: إذا اعترفت إسرائيل وأولئك الذين كانوا يغردون أو المعارضون للكيان الصهيوني كانوا يشاهدون، وشاهدنا بالعالم وشاهدنا التصوير المباشر، ونحن ننظر مطار بن غوريون، ومطار ومينا حيفا ومناطق كثيرة، والتصوير سواء كان من الأردن أو من فلسطين ويتصل، والعدو الإسرائيلي يقول أسقطنا. أنا أقول لك أن تلاحظ يا عبد العزيز أن البصمة بصمة إسرائيلية، حتى في التصريحات كتصريحات إسرائيل أثناء حربها معهم.
0: لكن يا سيادة العميد، صيغة الخبر هذا بالذات يعني على ماذا تدل؟ يعني هو يعترف أنه ما أسقط إلا طائرة واحدة، ويتحدث عن جاهزية ما زالت في أعلى مستوى، كيف يعني؟
1: أقول يزل. عندما تقول جاهزية تقول أنه الدخلات طائرة واحدة وأسقط ما أداقيات، هذا هو الصح يفترض أن يكون هذا الكلام. لكن أي جاهزية قتالية وأنت كل شيء ضرب والطائرة دخلت وصواريخ دخلت ولم تستطع أن تتصدى لأحدها، فهل الجاهزية واحدة يعني 1% أو 5% تعتبر جاهزية؟ إذن هذا التصريحات الكذب، ولا يمتلكون الجاهزية. من يدير المعركة ومن يجهز ومن يعد؟ هي السعودية وإسرائيل. نعم استغنوا عن الإمارات الخونة العملاء، وأتى بديل عنهم الأمريكان والإماراتيين والسعوديين.
0: طبعا يا نعم سيادة العميد، نعم. المعذرة، أنا حاول أستغل الوقت لأنه انعشت عندنا مواضيع كثيرة. عينوا ناطق عسكري طلع في يوم تحول إلى مسخرة، الحين قالوا بيعمل بيانات يعملون صورة، ما عاد
1: علوم دارنا بين صورته وبين صورة حياة سريع وكذا. والله إذا نصر إلى قفي حياة سريع، حياة سريع أصبحت ترند في العالم.
0: نعم
1: أصبحت حياة سريع صورته تجاوز صورة حياة السنوار والشهداء وأحمد ياسين وسيد القائد حياة والله في بيروت وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. أصبح حياة سريع يظهر
0: يحيى سريع وأبو عبيدة. نعم
1: وأبو عبيدة.
0: نعم
1: وتلك الرسائل يوصلها أبو عبيدة، وهو يشكر القيادة العسكرية ويشكر بياتنا، وحينما تظهر صور أولئك العظماء أبو عبيدة ويحيى سريع وأولئك النبي على عكس هذا الأخير الذي عينا من قبل رشاد العليمي، وأنه درس كذا وانتدرس كذا، وأنا أعلم عنه وأعرفه جيدا. نعم. أنه لا يمتلك تلك المقومات وتلك الكاريزما التي يتمتع بها يحيى سريع. شاهدنا الصينيين هم يمثلون حدثات بيانا وكأنهم فعلا يعرضون، أن أصبحت كلمة بيان ترعب. نعم. الأمريكان ترعب، إسرائيل ترعب، الخونة والعملاء. وخلي يغرد يعني، دع الحمير تتكلم ودعي يتغير كما تتمع كيفما تتمع.
0: نعم. طيب.
1: في الأخير حتى وإن حاول الحمار أن يقلل صوت الأصوات فلن يصل إلى مستوى وإن قلده.
0: نعم طيب سيادة العميد، أنا طبعا كما تعرف في المنصات في نقاشات دائمة مع مع السعوديين وأدواتهم، يتحدثون أنهم سيحسمون المعركة بالمسيرات، وأنا سألتهم سؤال سأعكسه إليك وهو سؤال مهم، من امتلك الطائرة F-15 والF-16 والF-18 والأباتشي كيف يمكنه الرهان على مسيرة أنها ستحسم له المعركة وهو قد فشل وهو يملك كل هذه المعدات العسكرية؟ يعني
1: حينما نحن استخدم المسيرات، استخدم الصواريخ والكروز، أولا للأسباب التالية، نحن لدينا مقاتلات ولدينا طيار أكفاء على أعلى مستوى وأفضل طيارين في الجزيرة العربية بل في الوطن العربي، ولدينا طائرات استطعنا أن نحمي جزء كبير واستطعنا أن نصنع، فهل الذي يصنع الطائرات ويصنع الطائرة المسيرة والصواريخ البالستية لا يستطيع أن يصنع الطائرات؟ كذب، نحن نمتلك هذه القدرة كلها، ولكن لا نستطيع أن نستخدمها في الوقت الراهن. أولا كل من حولنا خونة وعملاء، وبالتالي حينما نقوم بعمليات عسكرية كالطيران مثلا، أن نقوم بطائرات 29، نقوم نستهدف ضربة السعودية أو نضرب إسرائيل، لا يوجد لدينا مطار آخر نستند إليه أو دولة أخرى حليفة لنا نستطيع أن نهبط عندها وأن يلجأ الطيار إليها، إما أن يكون انتحاري. وبالتالي طائرة قيمتها 200 مليون أو 300 مليون دولار أو مبلغ كبير، فاليوم أنا بالإمكان الطائرات المسيرة قامت بالعمل، الصواريخ البالستية قامت بالعمل، إيران تمتلك مئات الطائرات المقاتلة ولا تستخدمها، لماذا؟ الأردن خائنة، سوريا خونة، السعودية خونة، الخليج خونة، أفغانستان خائنة، باكستان خائنة، كل من حولها خونة. لا تأمن على الطائرة، وبالتالي الطائرة المسيرة قامت بعمل تلك الطائرة الكبيرة. أمريكا لابد أن تستخدم الطائرات
0: القصة،
1: كل من حولنا أصد دائرة ستهبط إلى ما تشاء، وكل أرض حولنا هي أرضها.
0: نعم.
1: ولكن نحن واليوم الطائرات الطائرات المسيرة قامت بعمل، لا أقول أن مثل الطائرات المقاتلة،
0: ولكن
1: هي بدل. لكن السعودية والمرتزقة ومن يقولون أن عندهم طائرات، نعم عندهم طائرات، لكن هم حتى استخدموها واستخدموها ووجدوا أمامهم مبادات ودفاعات جوية قوية، فهم عاجزون تماما ولا يستطيعون أن يستخدموا.
0: سيادة العميد، أنا أقصد سؤالي يعني بالتحديد هو أن من يمتلك الطائرات F-16 و-15 و-18 وقاتل بها وقاتل بالأباتشي ولم يحقق شيء، كيف يمكن أن يحقق شيء؟ هذا السؤال.
1: أنا أقول لك هذا الكلام. إذا كانت الطائرة F-15 و-F-35 التي ضربت من إسرائيل إلى بلادنا لم تحقق تلك العمليات والإنجازات التي هي يفترض أن الطائرة هذه ستقوم بها، وخسرت كل شيء، بل وسقطنا منها، وسقطنا F-15، تعاملنا مع الزطار، بل ووصلنا وهددنا F-35 الطائرة العملاقة، واعترف العدو الأمريكي أنها تضررت. فهل طائرة مسيرة إذا كانت تلك الطائرة وسرعتها 2 ماخ، يعني قرابة 2400 كيلو أو 1600 كيلو، طائرة خارجة للصوت أكثر 2 ماخ، طائرة مهولة مرعبة وتحمل سلاح مرعب وتحمل أسلحة مدمرة وصواريخ وقنابل مدمرة، فهل هذه الطائرة سرعتها قرابة 2400 كيلو متر في الساعة ستكون أكثر، ستكون يعني بكفاءة طائرة مسيرة سرعتها 150 كيلو أو 200 كيلو متر في الساعة؟ شيء لا يعقل. ولكن دعهم يتكلمون، فكل كلمة يقولون عنها بها هي تفضحهم من العالم، كل ما بيان يصدر أو تصريح للعالم هو يوضح من هم وماهيتهم، والعالم يسخر منهم. الآن لو أنت تتحدث عنها وأنت مذيع مدني ومن الجبا ومن المقاتلين بالإعلام، يعني ترى ما لا يرى الآخرين أن طائرة مسيرة ستحقق شيء. إذا لم تحقق F-15 و-18 و-15 و-35 وتلك وعمالقة الطيران وفنون القتال الأمريكي الإسرائيلي البريطاني لم يحققوا شيء بمقاتلاتهم، هل سيحققون بالمسيرات؟ وحاملة الطائرة ضربت وطائراتهم أسقطت، شيء يعني هم يتكلمون كما يشاءون. فكل حديث أو مناط بمن تحدث به ويعكس من يكون ومنهم، وبالتالي أنا أعتبر أن هذه التصريحات هي لصالحنا وتعزز من موقفنا وتعزز للعالم أن ما تقوم به بلادنا صحيح، وكل المعلومات التي تطلقها قيادتنا صحيحة، وكل ما يتحدث به العدو هو كذب في كذب.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، نذهب إلى موضوع الردود اليمنية. يعني اليوم رد يمني أو مسيرة سعودية تحلق في سماء اليمن، تسقطها القوات أو الدفاعات اليمنية، ثم تذهب صنعاء لاستهداف مصفات نفط سعودية. حتى النسبة والتناسب ما عادش موجودة في هذا المستوى.
1: أنت إذا كان الجيش السعودي في العام 2022 يعني صنف، أعتقد أنه كخامس جيش في العالم في التسليح والكذا والكذا والكذا، وصنفوا كل الجيوش حتى عزكم الله البحرين صنفوها وضمن ترتيب الجيوش في العالم، ولم تدخل اليمن صنعاء في ترتيب الجيوش. فتحدث أحد أمريكي فهو يقول يعني إذا كانت اليمن التي غلبت السعودية وضربت الإمارات وغلبت أمريكا وغلبت دول عظمى بإمكانياتهم لم تصنف، وتلك الدول اللي صنفتوها الترتيب الرابع على خامس جيوج العالم، فقال أنا الله أستحي أن يكون هذا الترتيب، فأي معيار عملت هذا الترتيب للجيوش؟ فأنا أعتقد أن الجيش اليمني أو جيش الحوثيين هو الجيش الأول في الوطن العربي، هو الوحيد الذي صمد، هو الوحيد الذي صنع سلاح، هو الوحيد الذي قاتل، هو الوحيد الذي حقق الانتصار وهو محاصر ولا يمتلكون أدنى مقومات الإسناد من العالم. فاليوم نحن أمام نفس النظرية بفضل الله عز وجل، وأننا حققنا ما لم يتحقق، وهذه العمليات نذير للموجة القادمة من عملياتنا أو للتصعيد أو الحصار مقابل الحصار، هو تنفيذ المعادلة والرد هو سيكون سيد الموقف القادم. العمليات الهجومية ستكون أكبر وأقوى، وعلى السعودية أن تدرك كما قال أحد الأخوة، لا حل لكم إلا أن تنفذوا كل ما يريده اليمنيون وأن تدفعوا كل ما عليكم وأن تعترفوا رغما عن أنفسكم، رضيتم أم أبيتم، لن تتحملوا حرب قادمة ولن تتحملوا جولة قادمة. نحن بفضل الله عز وجل، نحن ثقتنا بالله لا حدود لها، ثقتنا بقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية لا حدود لها، بفضل الله عز وجل نحن مؤمنون بالله ومؤمنون بما يريده الله لنا. نحن طلبنا الحرية والكرامة والحفاظ على ديننا، فالله أيدنا في كل شيء، نصرنا في كل شيء. هذه المعركة منذ أكثر من رمضان بين إيران وأمريكا وإسرائيل واليمن، وحققت إيران صار وحققنا الانتصار، وأجبرنا أمريكا أن تنسحب. نعم أخي العزيز.
0: نعم سيدي الكريم، دعنا نذهب إلى النقطة الثالثة، وهي نقطة تثبيت معادلة الحصار بالحصار. هذه المعادلة التي احتجنا لتثبيتها لاستهداف قرابة، يعني بحسب الإعلانات الآن نتحدث عن تقريبا 10 إلى 11 سفينة. في أول أسبوع تم الإعلان عن 29 سفينة تم إجبارها على العودة، هذا في أول أسبوع. 8 سفن تم استهدافها، أعتقد من بعد هذا الإعلان كان هناك عدد من السفن تم إعلان استهدافها، إضافة إلى أنه لا شك أن أعداد السفن التي تم إجبارها على العودة أو رفضت أو لم تعد تأتي من نفس المكان أصبحت أكثر بكثير. إذا كان في أول أسبوع 29 سفينة، فكم سيكون عدد السفن بعد هذه الفترة الطويلة من إعلان مبادرة الحصار بالحصار؟ تعليقك على هذه المبادرة وخيارات القوات المسلحة في تثبيتها، خصوصا بعد الذهاب إلى استهداف السفن شمال البحر الأحمر باتجاه ينبع السعودية، وهل نحن سنشهد تطويرا لهذه المعادلة ربما بعد المولد النبوي الشريف؟
1: إذا كانت خلال الأسبوع الماضي بالكامل لم تقترب سفينة واحدة سعودية نفطية ولا تجارية من باب المندب، والقوات المسلحة أعلنت عبر الرسائل الرسمية في سبتمبر نت هذا الكلام، ويؤكده التصوير والتوثيق، ولم تدخل أي سفينة. استوجبت اليوم السفينة الإنزال البحري التي هي سفينة تعتبر متميزة أمريكية تتمتع بمواصفات قتالية وبقدرة على المناورة العسكرية، وجابها الزوارق تم تدمير الكثير منها وأحرقت وانتهت تماما وخرجت من الجاذبية وأغرقت. وتلك الأعداد في أول أسبوع قرابة 29، وضرب العدد منها ما شكل أزمة كبيرة للسعودية ومشكلة كبيرة في تصدير النفط، ومعاناتها الآن تعانيها شركة أرامكو، والعالم يدرك الآن أن السعودية في مأزق وفي خطر حقيقي. كما قلت اليوم أننا نضرب الآن في شمال البحر الأحمر، وأنا أؤكد لك استمرار السعودية أو معادلة الحصار بالحصار لم تلغي الكلمة الأخرى الحصار بالحصار، إلا شيء واحد، أن ترفع السعودية حصارها، وسنرفع الكلمة الثانية الحصار بالحصار، وسنحاصر من يحاصرنا وسنقاتل من يقاتلنا، وبنفس الاتجاه سنتعامل مع العدو السعودية باللغة التي يفهمها. إذا كنا اليوم وضربنا السفينة في شمال البحر الأحمر كنا على ثقة، كما تعاملنا مع ترو الرئيس الأمريكي وحاملة الطائرات في شمال البحر الأحمر ترومان، وأفقدناها القدرة وعطلناها وخرجناها من الجاذبية وهي في شمال البحر الأحمر، نستطيع اليوم أن نتعامل مع السعودية. إلى الآن ما زلنا نعتبر للجوار ولما يربطنا من حدود وبينما من علاقات، ولكن يبدو أن السعودية هي تسعى إلى الهلاك وطريقها طريق الانهيار. السعودية تستنزف يوما عن يوم، وإن كانت تحاول أن تنقل المعركة إلى الداخل بالتخفيف عليها لن تستطيع. حاربنا المرتزقة وحاربنا أمريكا وحاربنا إسرائيل وحمينا بلادنا وحفظنا حدودنا، ونهدد من تلك الأيام بباب المندب والبحر الأحمر، ولله الحمد أسندنا إيران وإيران سندتنا، وأسندنا غزة وأسندنا فلسطين وأسندنا لبنان وأسندنا العراق. لسنا عاجزون عن نضرب السعودية وآل سعود، هم أقرب لنا وحدودنا قريبة وفي تماس مباشر، نستطيع أن نسحقهم، ولعل الحرب القادمة ستكون إلى عمق جيزان وعمق عسير وعمق نجران، والمناطق التي تم السيطرة عليها لليوم ما زالت قواتنا تسيطر عليها ولم تخرج. فاستمرار الحصار سيف قد السعودي الكبير، سيضع السعودية أمام العالم في مأزق حقيقي حتى وإن صرحت. إذا شاهدت العدو يصرح أننا متمكنون وأننا مصنع ونمتلك القدرة وأن هؤلاء الحوثيين لا شيء ونستطيع أن نمحوهم، كن على ثقة أن هذا الكلام ما يأتي إلا من عجز ومن خذلان ومن فشل كبير. حتى التحالفات التي حاربت السعودية أن تقيم سواء كان اتحاد أو تحالف مكة من باكستان وتركيا، فهل تتوقعون تركيا ومقاتلوها أولئك العابين أولئك الذين دمروا الإسلام وأهله سيعودوا مرة أخرى لإسنادي ولكن إذا وفرت لهم الخمور ووفرت لهم متطلبات المعركة الحديثة بالنسبة لمثل المقاتلين التركيين، فلا أعتقد أن التركي سيودي بنفسه إلى الهلاك، ولا أعتقد أن تركيا ستتحمل أعباء المعركة، وهي تدرك تماما أنها ليست بمكانة وقوة أمريكا وليست بقوة بريطانيا، فهي أعجز من ذلك، فستدخل جيوشها. والله نحن على العين والرسعة، ونحن مستعدون لأي احتمالات قادمة أكان جيش تركي أو باكستاني، وباكستان أنا أعرف باكستان نعم. وقد سبق وأن صرحت في أول يوم كان فيه الوسيط ذاهبا إلى باكستان وتحدثت عبر قناة نعم. الميادين أن هذه الدولة عميلة وأن هذه الدولة خائنة، ورغم أن كل الكلام طيب بين إيران وباكستان، ولكن لي وجهة نظر هذه الدولة هي من أفشل الدول في المفاوضات، وهي حليف لأمريكا بالدرجة الأولى، وهي من دمر أفغانستان ومحى أفغانستان وقتل المسلمين. فلا نتوقع أن مثل هذه الدولة ستكون سند المسلمين إذا كانت تستعرض وقد أعطيت من المال بقيمة ما ستشارك في المعركة، فيكون على ثقة أننا جاهزون وأننا عندنا على الزلات
0: نعم.
1: والأرض أمامهم ومن كذب جرب.
0: أمانة قدي أفضل ختام وأفضل رسالة، شكرا لك سيادة العميد، حفظك الله وسلمك وعافاك وشفاك ورعاك وبارك فيك سيدي الكريم العميد والحبيب العميد المجاهد المجاهد العميد الركن عابد الثور، شكرا جزيلا لك الخبير والمحلل العسكري، شكرا لك سيدي الكريم، شكرا لك. إذا مستمعينا ومتابعينا وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليلة المحمدية، ليلة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف بكل محبة، وكذلك تسليط الأضواء على كل المستجدات العسكرية. على كل حال سلام الله عليكم جميعا، تحية لكم جميعا، محبة لكم جميعا، سلام لكم جميعا. قد احنا في الختام صح حفظ الله في الختام، هذه تحيات الأعزاء طاقم العمل الأستاذ عبد الرحمن الحمرام الإشراف العام، وكذلك الأستاذ محمد قاطة وأحمد الصنعان من التنسيق والمتابعة، العزيز الأستاذ نيازي الرازحي، وكذلك الأستاذ عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان، وحدنا كذلك من الرائع دوما الأنامل الذهبية الأستاذ حفظ الله الحرازي. تحية طبعا لكل الأعزاء طاقم العمل بإذاعة الجمهورية من صنعاء البرنامج العام، الأسماء كثيرة، الإخوة الأعزاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام، وكل واحد منهم يستحق التحية وأيضا قبل التقدير ووفاء لهم جميعا. كذلك التحية للزملاء أيضا على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، الزميل أحمد المؤيد وزميل الأستاذ هاشم الشامي، وكذلك الأستاذ العقيد خالد الهتار. وصلنا للختام، كل عام وأنتم بخير، الرحمة والخلود لشهدائنا، الشفاء لجرحانا، النصر العزة ولباء وتمكين لمجاهدين الأبطال، الخزي والعال المعتدين الجبناء والمتحالفين معهم مساكتين عنهم، والمجد لليمن المجيد، يا رب أعد أسرانا واكشف عن مصير مفقودين وعصم قلوب أهل ومحبين بالصبر. تحية لكم جميعا متابعينا مستمعينا أحباءنا آباء وأمهات إخوة وأخوات أعزاء وعزيزات، وتحية للمجاهد مع الله، تحية لأبطال مؤسستنا العسكرية والأمنية، وتحية لكل أبناء شعبنا العزيز والعظيم. لا تنسوا الجوع من اللقمة ولا العطش من شربة الماء، ولا تنسوا العاري من الكسور الدفاع، ولا تنسوا أن تمسحوا عن عيون البائسين دموعها. صدعكم الله الذي لا تضيع ودعه، لا تنسونا من خالص دعواتكم بظهر الغيب، ولا تنسوا المجاهدين، يا من لا سلاح لكم إلا الدعاء، تصبح على وطن أبي كريم شامخ منتصر بإذن الله، وسيبقى نفض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالي شي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات.

0: حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
1: مالك مالك بتحاكي روحك؟
0: جاي حسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
1: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي.
0: ادبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة ومستمعين الأكارم في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

0: إنه موعد الفرح الكبير وبداية الفرج الكثير، نحدوه ونشدوه من العام إلى العام حتى يأتي الموعد مجددا كعيد الأعياد وموروث الآباء والأجداد. إنها ذكرى مولد خير الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات يمانية،
1: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحبا يا ختام المرسلين.
0: عدنا إليكم مستمعي الكريم مجددا في هذا البرنامج، برنامج صلوات يمانية. ضيفنا لهذا اليوم ولهذا البرنامج ولهذه الحلقة صوت من أصوات محافظة حجة، أتى من محافظة حجة التي طالما غردت وشدت بذكر الله وذكر رسوله. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد ناصر علي هبة. أهلا وسهلا بك يا أخي ناصر، وارحب ضيف عزيز علينا على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
4: بقيت يا سيد وعيني بقيت.
0: أهلا وسهلا مرحبا، ومولدك مبارك وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، ومن نصر إلى النصر، من مولد إلى مولد بحوله وقوته.
4: علينا وعليكم بكل خير وعافية، وعده علينا بكل خير وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هذا المولد لكل العالم بكله، العالم بكله، نجعل كل
0: استبشار إن شاء الله بالنصر وبالفرج،
4: استبشار بالنصر بالخير بالفرج على هذا الشعب اليمني.
0: الله الله الله يسلمك ويعافيك يا أستاذ ناصر. بداية البرنامج إن شاء الله ما نسمع منك، يعني الشيء هذا الحلقة نخليها أغلب الفقرات تكون يعني أناشيد من محافظة حجة أو من تراث حجة أو من موروث حجة، يعني الجميل الذي طالما تغنت به جميع المحافظات، يعني وأتى إلينا من محافظة حجة التراث، يعني جميل ما أقول لك، وأصوات أجمل.
4: أكيد أكيد، تراث حجة تراث قوي، و يعني ما بيش مثلها في الجمهورية اليمنية بكلها
0: حقيقة.
4: هذا التراث
0: لأن
4: حجة.
0: أغلب الأناشيد بين أقول هذا الذي يقول لك
4: جداً.
0: أيوة قديم، يقول لك تراث حجة، تراث مدري تراث حجة،
4: بعض الواحد يقول لك إنه تراث حجة، وأكثر الناس يشيلوا لك من أناشيد حجة، لكن مش شو أناشيد حجة يشيل لك من أناشيد حجة ويقول لك هذه
0: تراثنا،
4: أيوة يطوره ويقول لك هذه تراثنا، هذه هذا كذا هذا كذا،
0: لكن العادي يكون
4: العادي يكون لتراث حجة مديرة المحابشة الشرفين يوقع للشرفين،
0: يعني كل ذا حين كل مديرية لها
4: أيوة كل
0: ألحانها لها
4: أيوة كلمة. ما تقول الشرفين لها تقاليد في النشيد التراث لها يعني نبرة قوية، و
0: غير محافظة حجة نفسها.
4: أيوة غير محافظة حجة نفسها
0: المركز.
4: أيوة المركز.
0: صلى الله على طهر وعلى آله يا أستاذ ناصر، ما عاد سمعونا.
4: نسمعكم إن شاء الله. صلى الله على النبي، يعني
0: بسم الله
4: تراث
0: على الله يجي وأنا أحفظ لها يا رب.
4: لا لا إن شاء الله حافظ لها إن شاء الله
0: إن شاء الله.
4: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطاهرين.

0: حبيبي وعلى آله
1: على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: صلوات جاءنا النور المبين.
3: صلوات يمانية.
4: صلوات يمانية.
2: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
1: الله الله يا أستاذ ناصر. الله الله يا تصدق بالله اني نسيتني في حلقة ها بعد الله منسجم والله. يعني حقيقة شوف من محافظة لمحافظة وتغير التراث ويتغير الألوان تغير الألحان تغير المقامات تغير، ولكن بذكر رسول الله كما فعلت الحنجر في ذكر الله وفي ذكر رسول الله بتكون جمالية يعني ما أقول لك مستفر ده، يعني جمالي ثاني غير كل التراث كل الألحان كل الكلمات.
0: أكيد أكيد عندنا
1: أنا أشي تفعلها في ذكر رسول الله في مولد رسول الله بتجي لها جمالية وذوق ثاني.
0: عندنا التراث نفسه حقنا كله في ذكر رسول الله.
1: الله
0: التراث بنفسه يعني الكلمة نفسها كلها في من في ذكر الله في رسول الله كلها أكثر تراثنا في رسول الله. ما
1: بش أيوة حتى من باب الغزل وما غزل بجوي تغزلوا بمن
0: برسول الله كله يعني لو لو لو تجي لو تجي لعند تراثنا تبحث بعد تراثنا وتبحث بعد الكلمات حق التراث حقنا الكلمات حق التراث الإنشودة نفسها أيوة تجوا هي كلها في ذكر الله في رسول الله
1: في أهل البيت
0: أيوة في أهل البيت كلها هذه تراثنا فهمت. ويعني
1: سواء كانت مثلا في المولد وغير المولد
0: في كل
1: مثلا في الغديريات مثلا في رمضان بيه مثلا
0: أيوة
1: في الغدير إلى الله في الالتجاء إلى الله فيها
0: عندنا نشيد كله يعني في كل أيام الغدير معانا تراث له
1: الحالة
0: تراث الحالة من حين من أجدادنا يعني بيحتفلوا بالغدير ومعاهم نشيد بيتوله في كلمة نفس الغدير وألحن نفس حق الغدير
1: الله
0: بيح حق المولد
1: نفس
0: الحالة أيوة ويعني كل مناسبة لها
1: ما كانت صنعاء عاصمة الثقافة العربية
0: أيوة
1: وبعد الجو وكل محافظة جت بحقها الفترة أيوة الإنشادية
0: من ضمنها حضرتنا ذاك اليوم في 2004 في 2007
1: على ما أعتقد أيوة, أيوة. بعدها كانت الجو كل محافظة كل ليلة محافظة
0: أيوة
1: محافظة سليمان محافظة مارب محافظة ذمار محافظة صنعاء محافظة حجي وده جاء يعني حتى نفسهم المنشدين حق بقية المحافظة محافظة صنعاء بقية المحافظات طلعت فرقة حجي يعني انسجموا انسجام
0: عجيب. في عام 2004 ذاك اليوم فرقة حجة في مش فرقة حجة فرقة الشرفين المحابش
1: أنا أشتري كان يعني تمثل محافظة حجة
0: الذي تمثل كان فرقة الذي كان تمثل هي كان فرقتين في محافظة حجة ذاك اليوم في 2004 فرقة حجة المدينة
1: ها حجة المدينة
0: أيوة, أيوة. وهذه وفرقة المحابش الشرفين
1: الله
0: جمعية الشرفين من ضمنها جمعية الشرفين طلعت هذاك اليوم الرتبة الثانية إذاك في حق الرتبة الأولى اللي طلعنا الأولى حق مارب يلا علم الحال هي ضاحك حق
1: الوطن
0: أيوة, أيوة, أيوة. أيوة الأولى والثانية طلعنا المحابشة الشرفين
1: يعني كان لون إنشادي جميل جدا جدا يعني بإجماع المنشدين الذي كانوا هناك يعني انسجموا انسجام يعني غير طبيعي
0: يا أستاذي وعيني يا أستاذ وعيني عندنا تراث ونشيد إلا يعني جن جت أيام الناس مالوا لك إلى الأرج وما الأرج وماذا وماذا لو ما ضيع التراث حقنا ضيعوا نكهة التراث قسما بالله العظيم يعني إني نزلت هنا عرس في البلاد ونزلت عرس في البلاد وصلت لك وهذا وهذا بزر تنبو منشد يعني كان أعرفه أنا منشد يعني هو زميل يعني مثل ما تقول أستاذ أنا في نفس الوقت كلمت قلت يا أستاذ يا هذاك النشيد حق زمان أسألك بالله نشيل في عرس أسألك بالله نشيل لنا من حق باكل ومن حق زمان
1: بدون أرج بدون كذا
0: أي حاجة شيلها هذه الأنشودة والثانية بدون شيء أسألك بالله قسما بالله أنه شلها يا أستاذ وعيني شلها حسيت بنفسي إني في عرس يعني قلت له دحين قلت له حسيت إني في عرس
1: يا تذكر أنا شيء لو نسمع هذا الحين منك ولا شيء تذكرها ولا شيء تذكرها ولا تي غير هذا
0: عددي منها أو غيرها الذي شتي
1: عادك تذكر الانشودتين هذا الذي تاها في
0: ايوه
1: نسمعها منك بين احاول اني احفظ من تراث حكيه لكن يا اخي بين احس صعب ما يقدر له الا الذي هو منشد متقن للنشيد. صلينا على الطاهر وعلى اله
0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى اله.

0: احسن الله اليكم يا استاذ ناصر واسمعكم الله كل خير ورحم الله والديك. ما شاء الله ما شاء الله. مالي شيء انا كيف بين اتعلم يعني اول مره
1: ما شاء الله عليك يا استاذ والله يعني قدك
0: لو انزل حكي اظن
1: لا تراثنا هو يعني مثل ما تقول الحان قويه
0: الله. بعض الالحان بنسمعها مثلا من منشدين مثلا هنا في صنعاء يعني معروفة أجي أقول هذا تراث صنعاء يقول لك ماشي حكي لا غير يقول لك طورنا خلاه صنعا وهكذا أو شيء يعني خيرات يعني من التراث من هذا بين أقول ما شاء الله هذا يقول لك والله إنه من حق حكي يعني قد دخلوا مثلا في الكتب الأناشيد حق صنعاء وطرحوا في التراث الصنعاني لكن ما هو أنا كاي مثلا يقولوا مقام كذا كذا تراث أيش من محافظة يكتب حكي
1: أي أنا
0: اللي بيكتبوا حكي
1: شوف أنا أشارع من يقول هذا تراث صنعاء أو تراث
0: لا لا لا الحقوق يعني حقوق
1: أيوة كل واحد له حقوق
0: لكن قصية هي كلها في ذكر رسول أيوة الله بيفعلوها في ذكر الله الله
1: شوف احنا عندنا تراثنا ضخم قوي مرة والحان قوية
0: هوية يمانية
1: أيوة هوية يمانية بس في نفس الوقت يعني يحتاج من يرعى
0: حفاظ
1: لا أيوة من يرعى التراث لأن كان قد التراث عندنا يعني في أستاذ وعيني
0: مرحلة بس
1: أي مرحلة كان قد انتهاء انتهى التراث ما كانش عاد في العرس ما كان عاد تسمع هذه الأناشيد
0: نهائيا
1: والله ما كان عاد تسمع
0: ولا تحميده ولا
1: يعني التحميدة كان بالأرج خلاص ما عادش تحميدة
0: والله ولا ذكى قبل المغرب صاع سليماني هذا كاهل
1: الهدوء ولا يعني ما عاد بش كان يجي ما عاد بش باع الصاع كان يجي مغرب وهو بيطنطن في هذاك الأرج
0: يا جنان
1: والله لا أكذب عليك يعني جت أيام خلاص التراث انتهى عندنا
0: الله
1: والله
0: الا انا انه مغزى يعني يهودي لهم أيوة بالعالي
1: أيوة
0: بيجوا
1: ايوه هو مغزى هذا الارج قلت لك كان احنا كان ننشد وبعدين كان جيت لهم ارجات من داخل صنعاء من داخل حجه ينزل
0: الله
1: والله يعني الا رجعنا
0: حاليا معاذ
1: حاليا جددنا أيوة رجعنا للتراث وذحين نشيل التراث حقنا ما نشيش احنا تراثنا انه يهبط في الارض احنا نشتي نشتي من يرعاه
0: لا ما شاء
1: من يرعى التراث المحابش التراث الشرفين انا او ناشد من هنا من يرعى التراث الشرفين مش حجه يعني انت في ناس يقولوا حجه
0: انا عمل كل أيوة. يعني أيوة. تراث واحد يعني
1: هذا التراث الشرفين هي الشرفين يعني مديريات عده
0: خمس مديريات او اربعه كمان
1: والله ما عاد يمكن حوالي ست او خمس او سبع
0: الشرفين
1: ايوه هذا. الشرفين
0: حالها
1: ايوه جاء يعني في عزل في الريف أيوة. جواهم النشيد هذاك الان رجع النشيد احنا ما نشيش انه ينزل
0: بعد انا قد صرت محافظه حجه او ماش عفوا مش مركز محافظه عندك مال بلاد مثلا
1: اي في المحابشة
0: في أيوة. المحابشه في الشاهر
1: ايوه هذا يتسمى الشرفين
0: في بني سد هركا يعني قد صرت يعني خاصيه مميزه أو ميزة معينة في محافظة حجي هانكا في الديوان في الصالة ما هو حافظين للتراث
1: أيوة وما
0: كلهم
1: ما يستدعى عيني
0: يعني ما عاد حد شل واحد معك
1: اسمع
0: شل بلنشي
1: أيوة
0: وخليهم هم يرتبوا
1: أيوة يعني. وبعض يستدعى عيني هذا حتى المنشد بعض الصاع المنشد والله ما يجي للتحميدة
0: والباقي هم
1: وبعد ما هذا الحين قالوا هات المايك يا أستاذ هات المايك يا أستاذ
0: يطرحها هانكا
1: خلاص ناولهم هذاك المايك
0: وتولوهم
1: أيوة تولوهم ثلاثة أنفر أربعة أنفر بعد الحين يشلون على شلو على ما اسمه على الانشودة ماذا الحين جو الديوان بكلش رتة
0: المنشد نفسه ها يحس بحاجة ثانية إن بحاجة إن به ناس بيتلقوا وبيسمعوا النشيد الصح ها ويرددوا معك وتموت عندما تصير عرس هكذا وما به مش محافظين للتراث مش محافظين للعرس أيوة. وهذا
1: بعض الصعب المنشد يجي من أي بقعة من أي صنعاء ولا من هنا اسمع هذا اللحن وقام سجله
0: ويفعله والله بيفعله حالي لكن على ما قلت أنت ضروري حفظ للحقوق
1: أيوة حفظ للحقوق يعني تراب الشرفين
0: الله الله
1: أو تراب حتى حجة
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى طبيعنا الطاهر أستاذ ناصر نسمع منك ذا الحين مقطوعة طبيعي أنك شيت تدير من تراث حجة من تراث صنعاء من تراث وبعدها ضخم أنا بعجب من المنشد عندما يجي عنده تنوع فالأناشيد فالألحان في الألوان واحد من حجة يتي من حق ذمار واحد من ذمار يتي من حق صنعاء من حق صنعاء يتي من هكذا
1: ضروري المنشد يكون كذية مش هو انه يعني
0: لانه لصالح بعض الحين بيصير عرس
1: ايوه
0: ويجوا اهلهم من هكذا محافظه
1: يا اخي لو سمحت اشتي من حق قعد فلان نشت كذا نشي
0: بعض
1: الواحد مثل ما المزومل يجي مزومل ويشتي نشيد يا اخي نشتي نشيد وهذاك مزومن ما هو من شيء
0: ماشي
1: فهمت
0: يكون يحجزوا يعني منشد وبيزومل يعني واحد اثنين
1: يا اخي حتى
0: اثنين في واحد
1: حتى المنشد ان يكون حتى المزومل ان يكون منشد
0: ضروري
1: ضروري هذا ان يكون منشد
0: ولا يشل معه واحد منشد
1: ايوه ضروري ولا يشل معه واحد هذا هو ولا حتى المنشد يكون مزومل او يشل معه مزومل
0: حالي
1: ايوه حالي لان اصبحت كذيه
0: الله تلون فلح ضخم أن بعض الأحيان المنشد ما يقدر شيء زومل ولا شيء ولا هذا ضروري ما واحد يرضاهم بنفسه ويرضي أصحاب العرس ويرضي أصحاب
1: يا

0: الله على الحبيب وآله.
1: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: صلوات جاءنا النور المبين.
3: صلوات يمانية.
4: صلوات يمانية.
2: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
1: أستاذ ناصر ضخم، عندما أنت صوت من حجة وتدي من تراث صنعاء، أو صوت من حجة تدي من تراث الصوفية يعني الحضارة الحضرمين، ها ضخم جدا، يجي واحد عنده يعني ملم بالتراث حق المحافظات. ناصر هبة معك أعمال مثلا في المولد، في مناسبات مناسبات الدينية مثلا الغدير أو رمضان أو يعني هل معك أعمال؟
0: معي أعمال في حق المولد إن شاء الله، معي عمل ذا الحين يعني عمل إن شاء الله يعني يكون لله سبحانه وتعالى وثم لرسول الله.
1: بركة رسول الله يذكر كل شيء. بقع ضعيم كل حاجة.
0: أيوة أيوة.
1: حتى لو طلعت محاضرة في رسول الله بقع قبله وقبوله.
0: أيوة. إن شاء الله ننزله في هذا المولد.
1: لا بس ناصر هبة مشوه يعني معها أعمال مثلا كثيرة أو شيء عمل شغلة.
0: إلا عندي يعني مثل ما تقول أعمال. عندي
1: يعني
0: عمل في غزة.
1: ما بتفضي نفسك مثلا لهذا المجال، مجال الإنشاد معه؟
0: أيوة معي أعمال غير الإنشاد. معايا في يعني عمل معي في حق غزة.
1: ها ضخ.
0: أيوة في نزلت عمل أبريت ألحان الأستاذ ألحان الأستاذ ما اسمها طلال خسروف، كلمة الأستاذ الشاعر عبد الحفيظ الخزان حفظه الله. اسم الأبريت نفسه غزة شعاري، قال يعني غزة شعاري.
1: بتواكب المرحلة، بتواكب أيوة. الأوضاع، بتواكب أيوة أيوة. الأحداث.
0: أيوة وإن شاء الله يعني تكون أعمال وأعمال وأعمال
1: ضروري
0: وأعمال.
1: هذا واجب يعني
0: أيوة. ربي احنا نفعل نفسنا في أيوة. الله سبحانه وتعالى.
1: ربي تارك موهبة ضروري ما تفعلها، مواكبة للأحداث يعني نصرة المستضعفين، موهبة من الله سبحانه وتعالى ضروري تفعلها في سبيله.
0: صح، إنما بالله كنا يعني في أعمال ما كانش يعني متفرغين للإنشاد أو للزوامل،
1: لكن واجب على المنشد.
0: أيوة فالآن الحمد لله يعني إن شاء الله بإذن واحد أحد يعني نتجه الآن إلى الإنشاد والزوامل في نفس الوقت. نتي أعمال
1: المرحلة بتستدعين واحد أيوة. يدخل في مجال الإنشاد أيضا والزوامل.
0: أيوة عشان ما هيفعل ما يجوز من الله أن احنا يعني نخلي أصواتنا
1: راقدة.
0: أيوة راقدة
1: وغير مفعل.
0: أيوة غير مفعل، نفعلها في سبيل الله والله سبحانه وتعالى، حاجة لله سبحانه وتعالى ما تضيع.
1: الله يبارك فيك يا أستاذ ناصر. ناصر هبة سلمك ربي وعافاك وأحسن الله إليك ورحم الله والديك وأسمعك الله كل خير مثل ما سمعت هنا هذا الصوت الجميل وهذا الكلمات الجميل وهذا التراث والموروث الجميل من المحافظات. إذن ألف شكر لكم أستاذي العزيز والمنشد القدير ناصر علي هبة. إذن ختاما مستمع الكريم، كما هي التحيات موصولة لكم جميع المستمعين إذاعة آفاق، وكما هي تحية مني لكم زكريا الشرعي معد ومقدم هذا البرنامج، ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة. نلتقيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ ناصر علي هبة.
0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: أنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أملا.
1: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقبل العذر من محق أو مبطل لا ورد علي الحوض.
2: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
5: الملائكة،
6: الملائكة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
5: خلق من خلق الله، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا به. وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن ملائكته في مواضع كثيرة، فذكر وظائفهم والمهام الموكلة إليهم، وأنهم كما قال تعالى:

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: فالملائكة من عباد الله تعالى الذين لا يستنكفون عن عبادته والخضوع له، يقول سبحانه:

وعند النظر في القرآن الكريم نجد أن الملائكة تنزل بأمر الله بالرحمة والسلام والنصر على المؤمنين، كما أنهم رسل الله إلى الأنبياء عليهم السلام يبلغونهم وحيه وأوامره. قال تعالى:

ومن مهام الملائكة كذلك إنزال العذاب على المتمردين العاصين بأمر الله تعالى. وقد قرن الله تعالى شهادة الملائكة بشهادته على الوحدانية، فقال سبحانه في سورة آل عمران:

0: الحق لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: والمرء أحفظ لسره. هناك في واقع الإنسان أسرار ما لا يريد أن يظهر للآخرين، مما قد يتعلق به شخصيا أو مما قد يتعداه في واقعه إلى غيره أو مما يتعلق بمسؤوليات عملية معينة أو قضايا معينة. وعادة ما يكون البعض من الناس هو أول من يخرج السر إلى غيره ممن ليس معنيا بذلك الأمر، لا علاقة له به، كقضية معينة أو عمل معين أو موضوع معين، فيكون ذلك مشكلة عليه عندما أصبح ذلك السر عند من ليس معنيا بذلك الموضوع أو ذلك العمل، وليس هناك في واقع ذلك الأمر ما يتطلب إطلاعه على ذلك. ثم إذا خرج السر عن ذلك من ذلك الشخص الآخر الذي ائتمنته، قد يمثل ذلك مشكلة على قضية معينة أو موضوع معين أو لذلك السلبية معينة أو آثار سيئة معينة. فالإنسان يتعود أن يكون كتوما للسر، بمعنى أن لا يطلع من لا يتوجب إطلاعه بشكل صحيح على ذلك الموضوع الذي لا علاقة له به أصلا. في الأمور الشخصية المسألة واضحة، وفي الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة أو تسربت إلى الأعداء، فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة. والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك. والمشكلة في واقع الناس عندما يكثرون الكلام عن كل المواضيع عن كل التفاصيل، وبالذات في حالة التذمر، أو البعض كعادة لديهم في مجالسهم في مجايلهم يتحدثون ويسهبون في الحديث، ويحرص البعض على أن يتميز في حديثه أنه يعرف عن مواضيع وعن أمور أكثر من الآخرين، فيتحدثون بما لا ضرورة في الحديث عنه من مواضيع أو معلومات أو قضايا اطلاع الأعداء عليها يخدمهم في مؤامراتهم على الأمة، في استهدافهم للشعوب. إلى درجة أنه كان من ضمن النشاط الاستخباراتي المعادي الذي يستهدف شعبنا اليمني هو أن بعض العناصر الاستخباراتية كان يكفيها أن تحضر في بعض مجالس الجات، في بعض مجايل الجات، وأن تسعى لاستدراج الآخرين في الحديث عن مواضيع معينة، عن قضايا معينة، عن معلومات معينة، فيبدأ البعض يندفع ليقدم تفاصيل أكثر لأنه يريد أن يظهر بأنه يعرف أكثر وأكثر من الآخرين، وبالتالي له أهمية، فيقدم ما يخدم العناصر الاستخباراتية، يقدم لها معلومات معينة هي تسعى للحصول عليها وهي تخدم الأعداء، بعد ذلك تعدها في تقارير وتقدمها لمصلحة الأعداء. لا ينبغي أن يكون الإنسان أيضا مغفلا، يعني قد يكون إفشاؤك للسر أو حديثك عن معلومات تؤثر على عمل معين أو تضر المجتمع أو تؤثر في قضية معينة تأثيرا سيئا، قد يكون غير متغمد، لم تكن
0: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
2: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
0: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
2: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتكم آفاق صوت الوعي والبصيرة. نرحب بكم في هذه السلسلة الحوارية الخاصة والمتميزة بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا، والتي نقدمها لكم بمناسبة المولد النبوي الشريف. قبل أن نبدأ حوارنا لهذا اليوم، نذهب وياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نحن نتحدث كما ذكرتم أنتم في الحلقة الأولى بأننا نتحدث عن شخصية النبي، وأيضا نتحدث عن القرآن الكريم التنزيل الحكيم الذي يوصف بأنه هدى ونور، وأنتم قد ذكرتم بعض فضائل هذا الكتاب من خلال كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من واقع هذه الآية الكريمة ماذا يعني قول الله عز وجل وهو يتحدث عن القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، وكيف نفهم هذا الشمول في واقع حياتنا؟
1: في مطلع الآية أخي الكريم يقول الله في أولها: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، يعني من أصول الدين، من آيات الأحكام، من بيان الحلال والحرام، من الأمور حتى فقه الواقع والفقه المعاصر أو المستحدثات. وقد ذكر الله ذلك في غير ما موضع آخر عندما قال: ما فرطنا في الكتاب
0: من شيء
1: من شيء. كما قال الله عن صفة الكتاب الذي أنزل على موسى شيء قريب من ذلك عندما قال: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، تفصيل كل هذا ما يتعلق بالتوراة يتحدث. نعم. وكذلك في القرآن تبيانا لكل شيء. فالقرآن نقول صحيح هو تبيان لكل شيء، ولكن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكما أن القرآن تبيان لكل شيء، أيضا الرسول جاء ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالرسول كما قلت كان يتحرك بحركة القرآن، كان يبين لهم، وهذا لا يعني أن نأخذ بالقرآن فقط ونترك ما صح من هدي النبي بحجة أن الله قال قد قال تبيانا لكل شيء.
0: نعم
1: فيه. ومع ذلك الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحتى نجمع بين الأمرين علينا أن نعرض ما صح من هدي رسول الله. إحنا ما بنقولنا يأخذ الناس جميعا الغث والسمين والضعيف والمكذوب، لا، وإنما نعرض ما صح من هدي رسول الله على كتاب الله، فما وافق كتاب الله أخذنا به، وما خالف كتاب الله توقفنا عنده أو عنه وفقا لقاعدة العرض المعروفة بين العلماء والفقهاء.
0: جميل جدا فضيلة القاضي، عندما نتكلم عن القرآن بأنه تبين لكل شيء، يعني لا يعني ذلك أن نفصل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقول نكتفي بالقرآن بعيدا عن بيان الرسول، لأن هنالك فضيلة القاضي اليوم ظهرت حركات يسمون أنفسهم بالقرآنيين، هم الذين يعتمدون على القرآن بعيدا عن السنة
1: النبوية. القرآن لا غضاضة في الأخذ فيه، ولا يعني أن عندما نقول أن نأخذ ما صح من هدي النبي أننا مثلا قد نعارض القرآن أو نصادمه، لا.
0: نعم.
1: وإنما الأمر فيه يعني من باب إكمال الحجة والمحجة، وإلا فقد أكمل الله كل شيء. لأن البعض يسمع، قد ربما يسمعنا نتحدث عن هذا ويقول هؤلاء لا يأخذون بهدي رسول الله ولا يعملون به، لا، ليس الأمر كذلك. لا نأخذ بالضعيف والمكذوب كما قلت، ولا يعني نترك الأمر ونترك ونجافي سنة رسول الله الصحيحة الموثوقة. نعم. لا سيما التي أتتنا من مصادر الهداية وقنوات الهداية.
0: نعم، يعني نعرض ما صح عن رسول الله، الأحاديث على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو من رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم، وما لم يوافقه فهو ليس منه. فضيلة القاضي، إذا ما عدنا إلى العهد النبوي، إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نجد يعني كيف تعامل رسول الله مع كتاب الله عز وجل؟ هل تعامل معه كمجرد نصوص يتعبد بتلاوتها فقط، أم كان يتعامل مع القرآن كأنه بصائر يواجه به الأزمات يتحرك من خلاله؟ السؤال: كيف كان النبي يستخرج الحلول والرؤى العملية من القرآن الكريم في مواجهة التحديات السياسية مثلا، على سبيل المثال السياسية العسكرية الاجتماعية التي واجهت الأمة الأولى؟
1: النبي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين كان يستخرج الرؤى والحلول في ظل التحديات، أي تحديات تأتي له من القرآن الكريم كان يستخرج لها الحل. عبر ماذا؟ عبر تدبر الآيات وتطبيقها عمليا

0: وبعض حتى المشكلات أو المعضلات التي كانت تأتي له من أسئلة أو فتاوى أو غيرها، كان ينتظر بشأنها نزول ماذا؟
1: القرآن الكريم،
0: الوحي.
1: نعم.
0: فمثلا واجه تكذيب المشركين بالصبر، واجه شدائد الأزمات بالاستعانة بالله والتفويض، واجه الفتن بالثبات والتوكل على الله. فمثلا واجه يعني تمدد المشركين والذين كفروا بالقرآن الذي قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، ما بعدها هو الحل، يعني تمددهم ما بعد، قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا،
1: الله
0: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. مثلا كان النبي في مواجهة الأذى والضغط النفسي يستند إلى قول الله الذي حكى الله عنه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهو الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. استخرج النبي الرؤية والحل بمسألة التسبيح والعبادة، وفيه دواء لانشراح الصدر وطرد الضيق عندما أيضا واجه سخرية المكذبين وحربهم النفسية. مثلا عند الهجرة استصحب النبي معية الله، يعني ما هو قال نبي الله موسى عندما هاجر بني إسرائيل في البحر ماذا قال؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي
1: سيهدين.
0: النبي أيضا استصحب معية الله وألطافه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
1: الله الله.
0: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
1: جميل جدا. ما أحوجنا في هذه الظروف التي نعيشها في كل ظرف إلى أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، وأن نتعامل معه في وقت الضيق، في وقت الغم، في وقت الأزمات، في وقت حتى إذا أردنا أن نبني أمتنا وأن نبني حضارة قوية لهذه الأمة. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
0: فضيلة القاضي محمد، الآن ونحن نتحدث عن القرآن الكريم وعن فضائله وعن عظمته، وأن رسول الله كان قرآنا ناطقا، وأنه كان يتحرك بحركة القرآن، وأنه بنى حتى تلك الأمة بالقرآن الكريم، هنالك اليوم من يريد بل واستطاع أن يحقق هذه الغاية، أن يفصل بين هذه الأمة بين دينها وبين قرآنها. السؤال: النتائج الكارثية التي ترتبت على هذه الأمة بسبب تغييب القرآن الكريم كمرجعية حية في واقعها، وصارت تركز على الطقوس الشكلية، يعني من صلاة لا تؤدي غرضها، من زكاة هذا إذا كانت الأمة تزكي لا تؤدي غرضها، من طقوس معينة مثلا عن الحج لا تؤدي غرضها الذي أراده الله عز وجل. ما هي النتائج التي حصلت لهذه الأمة؟
1: النتائج الكارثية التي ترتبت على تغييب القرآن في واقع الأمة، لما نقول تغييب القرآن في واقع الأمة ما نقول تغييبه عن الرفوف وعن المساجد، وموجود بكثرة وكذا،
0: صحيح،
1: إنما تخلفت عن ركب، عندما غيب القرآن تخلفت هذه الأمة عن ركب الحضارات والأمم الأخرى. عندما تخلفت الأمة عن القرآن تسلط عليها أعداؤها وساموا الأمة سوء العذاب. أصبحت الأمة للأسف الشديد تنظر إلى البيت الأبيض على أنه هو الحل، فمن قصده وجد الأمان ومن دخله وجد الحلول، مع أن الله يقول يعني في حق البيت العتيق في البيت الأسود: ومن دخله كان آمنا، كان آمنا. فيقصدون البيت الأبيض ليجدون في حد زعمهم الحلول لمشاكلهم السياسية والاقتصادية. ما عاد جزء كبير من أبناء الأمة يرى العزة في جنب الله، يرى الكرامة في ضمن عباد الله، وينطوي تحت رايتهم عباد الله المستضعفين. فلما غيبت الأمة كتاب الله عن واقعها سياسيا قبلت الأمم والشعوب مثلا انتقاص سياسة، هذا في الجانب السياسي،
0: صحيح،
1: وقبلت في الجانب السياسي تسلط الظلام والوصاية من أهل الكفر عليها. لما غيبنا القرآن عن واقعنا فقدنا البوصلة، فأصبحت الأمم تتخبط في مسألة العداء يمينا شمالا. اقتصاديا إذا أتينا للنتائج الكارثية، يعني لما غيبنا ثقافة القرآن الكريم اقتصادية ورؤاها والحلول الاقتصادية منه، انتشرت البطالة، شاع الفقر، يعني تجد الاحتكار، تجد الربا، واتسع الفقر بسبب ضياع منظومة الزكاة القرآنية ومنظومة الإنفاق والتكافل، وهدرت الموارد الاقتصادية.
0: جميل فضيلة القاضي، العبارة التي قلتموها أن الناس أو الكثير من أبناء المسلمين يتجهون إلى البيت الأبيض، وهذا ما هو ملاحظ في أيامنا هذا. نجد الكثير من الوزراء من المسؤولين في الدول العربية والإسلامية عندما يريدون أن يتولوا منصبا معينا يذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بدورها تضع لهم التعليمات والتوجيهات والخطط إلى آخره، وهم الآن يريدون أن ينزعوا سلاح المقاومة سواء في فلسطين أو في لبنان أو في العراق إلى آخر ذلك. فضيلة القاضي، هذا التغييب ظهر جليا في حالة الأمة اليوم أمام قوى الاستكبار العالمي، ونحن اليوم نعيش ذكرى مولد من أرسله الله عز وجل رحمة العالمين. يجب علينا أن نستعيد يعني القرآن كمرجعية حية. فضيلة القاضي، كيف نستعيد القرآن، نجعل القرآن ونقدمه هو المرجع، هو الأصل، هو البيان أيضا وتبيان عملي يمنحنا القدرة على تقديم الحلول لهذه المشاكل التي تعيشها الأمة، وأيضا يقوي موقفنا في مواجهة خصوصا اليمنيين اليوم في مواجهة الحصار الذي تفرضه علينا السعودية؟
1: عندما نتحدث عن أننا نريد أن يكون القرآن فينا كمرجعية، هذا هو لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن، وإلا فالله لا تضره يعني معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من أطاع. حتى لو تخلفت هذه الأمة عن اتخاذ القرآن مرجعية وأن يكون له الحاكمية، سيظل القرآن مرجعية حتى ولو تخلف الناس عن تطبيق آياته وأحكامه،
0: صحيح،
1: فسيظل. فنستعيد القرآن اليوم كمرجعية إذا اتخذناه إماما وهاديا، كما قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إحنا مندور اليوم في وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأفضل والأحسن. الله يقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوم أفضل. نستعيد القرآن اليوم كمرجعية حية يقدم الحلول لمشاكل الأمة، لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان. كما قال الإمام علي وهو يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتنة، يتحدث النبي هكذا، فقال فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، يعني من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أقول نستعيد القرآن اليوم كمرجعية يقدم الحلول لمشاكل الأمة ويواجه الحصار بأن نحكم كتاب الله فيما اختلفنا فيه. هذا هو قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. القرآن الكريم يعني يقدم لنا الحلول في مواجهة الحصار بأشياء. أولا عن طريق الوعي والبصيرة والفهم الدقيق لطبيعة الصراع وسنن التاريخ والسنن القرآنية.
0: الله.
1: عندما نكون محاصرين ونشوف الأذى والكذا ونعرف في آيات في القرآن الكريم كيف تقدم سنن زوال الظالمين وكذا نطمئن. كذلك بأن نؤمن بأن الرزق بيد الله وحده وليس بيد المحاصرين. صحيح. القرآن الكريم يقدم لنا الحلول في ظل الحصار، يحثنا أن نحول الشدائد والمحن إلى فرص للبناء الذاتي. القرآن الكريم يقدم لنا الحلول في ظل الحصار بأن نستثمر الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق الاكتفاء، ولنعتبر سنوات الحصار مثلا كسنين أهل مصر العجاف نتيجة القحط، لنعتبر هذا الحصار أحد وجوه هذا القحط في الموارد والصادرات. فكيف أدار نبي الله يوسف عليه السلام تلك الموارد المتاحة في ظل سنوات القحط؟ وهناك في اليمن إدارة شبيهة بإدارة الأزمات، ربما أدارة البلد في ظل سنوات الحصار، يعني في ظل الموارد القليلة في ظل الحصار بشيء أقول يعني من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل، يعني مثلا تخفيض فاتورة الواردات، الاكتفاء ببعض المزروعات عندما اكتفينا مثلا في مسألة الثوم وزراعتها وغيره، مثلا بالاستغناء عن استيراد بعض الكماليات التي تكلف الدولة العديد من الملايين من الدولارات وغيرها، فندير ما تبقى من هذا الحصار الزائل والآفل بالتعاون على البر والتقوى، وبإذن الله سحابة صيف وتزول
0: بإذن الله عز وجل. وكما ذكرتم القرآن الكريم إذا عملنا به وجعلناه إماما لنا فسوف يقودنا إلى النصر وإلى العزة وإلى الاكتفاء الذاتي وإلى بناء الحضارة القوية لهذه الأمة. فضيلة القاضي محمد العنسي، جزيل الشكر لكم، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم
1: ونفع إن شاء الله
0: بعلمكم الأمة. مستمعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من هذه السلسلة، الحلقة الثالثة. نلتقي بكم بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والمعنى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح.
3: وقفة اعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهور إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة ومستمعين الأكارم في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

إنه موعد الفرح الكبير وبداية الفرج الكثير، نحدوه ونشدوه من العام إلى العام حتى يأتي الموعد مجددا كعيد الأعياد وموروث الآباء والأجداد. إنها ذكرى مولد خير الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: عدنا إليكم مستمعي الكريم مجددا في هذا البرنامج، برنامج صلوات يمانية. ضيفنا لهذا اليوم ولهذا البرنامج ولهذه الحلقة صوت من أصوات محافظة حجة، أتى من محافظة حجة التي طالما غردت وشدت بذكر الله وذكر رسوله. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد ناصر علي هبة. أهلا وسهلا بك يا أخي ناصر، وارحب ضيف عزيز علينا على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: بقيت يا سيد وعيني بقيت.
0: أهلا وسهلا مرحبا أهلا. ومولدك مبارك وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، ومن نصر إلى النصر، من مولد إلى مولد بحوله وقوته.
1: علينا وعليكم بكل خير وعافية، وعده علينا بكل خير وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هذا المولد لكل العالم بكله، العالم بكله، نجعل كل
0: استبشار إن شاء الله بالنصر بالفرج،
1: استبشار بالنصر بالخير بالفرج على هذا الشعب اليمني.
0: الله الله الله يسلمك ويعافيك يا أستاذ ناصر. بداية البرنامج إن شاء الله ما نسمع منك، يعني الشيء هذا الحلقة نخليها أغلب الفقرات تكون يعني أناشيد من محافظة حجة أو من تراث حجة أو من موروث حجة، يعني الجميل الذي طالما تغنت به جميع المحافظات، يعني وأتى إلينا من محافظة حجة تراث يعني جميل، ما أقول لك وأصوات أجمل.
1: أكيد أكيد، تراث حجة تراث قوي، و يعني ما بش مثلها في في في الجمهورية اليمنية بكلها
0: حقيقة.
1: هذا تراث
0: لأن
1: حجة.
0: أغلب الأناشيد بين أقول
1: كلها
0: هذا
1: قديم
0: الذي يقول لك
1: جداً.
0: أيوة قديم، يقول لك تراث
1: جدا جدا
0: تراث حجة، تراث مدري تراث حجة،
1: بعض الواحد يقول لك إنه تراث حجة، وأكثر الناس يشيلوا لك من أناشيد حجة، لكن مش أناشيد حجة، يشيل لك من أناشيد حجة ويقول لك هذه تراثنا، أيوة يطوره ويقول لك هذه تراثنا، هذه هذا كذا هذا كذا،
0: لكن العادي يكون
1: العادي يكون تراث حجة مديرة المحابشة الشرفين يوقع للشرفين،
0: يعني كل ذحين كل مديرية لها
1: أيوة كل
0: الشرفين لها،
1: أيوة لما تقول الشرفين لها لها تقاليد
0: في
1: النشيد التراث، لها يعني نبرة قوية و
0: غير محافظة حجة نفسها،
1: أيوة غير محافظة حجة نفسها
0: المركز،
1: أيوة المركز.
0: صلينا على الطهر وعلى آله يا أستاذ ناصر، ما عاد سمعونا
1: نسمعكم إن شاء الله. صلى الله على النبي، يعني
0: بسم الله
1: تراث
0: على الله يجي وأنا أحفظ لها يا رب.
1: لا إن شاء الله حافظ لها إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطاهرين.

0: صلوات على الحبيب وعلى آله،
1: على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: صلوات جاء النور المبين،
3: صلوات يمانية.

0: الله الله يا أستاذ ناصر، الله الله يا تصدق بالله إني نسيتني في حلقة. ها وعد الله منسجم والله. يعني حقيقة شوف، من محافظة لمحافظة وتغير التراث ويتغير الألوان، تغير الألحان، تغير المقامات، تغير. ولكن بذكر رسول الله كما فعلت الحنجر في ذكر الله وفي ذكر رسول الله بتكون جمالية، يعني ما أقول لك مستفر ده، يعني جمالي ثاني غير كل التراث، كل الألحان، كل الكلمات.
1: أكيد أكيد عندنا تراث.
0: أنا أشي تفعلها في ذكر رسول الله، في مولد رسول الله بتجي لها جمالية وذوق ثاني.
1: عندنا التراث نفسه حقنا كله في ذكر رسول الله.
0: الله.
1: التراث بنفسه يعني الكلمة نفسها كلها في من؟ في ذكر الله، في رسول الله، كلها أكثر تراثنا في رسول الله. ما بش
0: أيوة حتى ما باب الغزل وما غزل بجوي تغزلوا بمن
1: برسول الله كله. يعني لو لو لو تجي لو تجي لعند تراثنا تبحث بعد تراثنا وتبحث بعد الكلمات حق التراث حقنا، الكلمات حق التراث الإنشودة نفسها أيوة تجاوهي كلها في ذكر الله، في رسول الله،
0: في أهل البيت،
1: أيوة في أهل البيت كلها، هذه هي تراثنا. فهمت؟ ويعني
0: سواء كانت مثلا في المولد وغير المولد،
1: في كل
0: مثلا في الغديريات مثلا في رمضان
1: أيوة
0: مثلا في التوصل إلى الله، في الالتجاء إلى الله فيها.
1: عندنا نشيد كله يعني في كل أيام الغدير معانا تراث له
0: الحالة،
1: تراث الحالة من حين من أجدادنا يعني بيحتفلوا بالغدير ومعاهم نشيد بيتوله كلمة نفس الغدير والحن نفس حق الغدير
0: الله
1: بيه حق المولد
0: الحالة
1: أيوة ويعني كل مناسبة لها
0: ما كانت صنعاء عاصمة الثقافة العربية
1: أيوة
0: وبعدت جو وكل محافظة جت بحقها الفجر أيوة
1: من ضمنها حضرتنا ذاك اليوم في 2004 وفي 2007
0: على ما أعتقد أيوة بعدها كانت جو كل محافظة كل ليلة محافظة
1: أيوة
0: محافظة ريمان، محافظة مارب، محافظة ذمار، محافظة صنعاء، محافظة حجة، وده جاء يعني حتى نفس المنشدين حق بقية المحافظات، محافظة صنعاء، بقية المحافظات طلعت فرقة حجة يعني انسجموا انسجام عجيب.
1: في عام 2004 ذاك اليوم فرقة حجة، في مش فرقة حجة، فرقة الشرفين المحابشي
0: أنا أشتري كان يعني تمثل محافظة حجة ماشي
1: الذي تمثل كان فرقة الذي كان تمثل هي كان فرقتين في محافظة حجة ذاك اليوم في 2004 فرقة حجة المدينة
0: ها حجة المدينة
1: أيوة. أيوة وهذه وفرقة المحابشي الشرفين
0: الله
1: جمعية الشرفين من ضمنها جمعية الشرفين طلعت هذا كل يوم الرتبة الثانية إذاك في حق الرتبة الأولى اللي طلعنا الأولى حق مارب يلا علم الحال هي حق الوقت
0: أيوة
1: طلعنا نعم أيوة الأولى والثانية طلعنا المحابشة الشرفين
0: يعني كان لون إنشادي جميل جدا جدا يعني بإجماع المنشدين الذي كانوا هناك يعني انسجموا انسجام يعني غير طبيعي
1: يا أستاذي وعيني يا أستاذ وعيني عندنا تراث ونشيد إلا يعني جن جت أيام الناس مالوا لك إلى الأرج وما الأرج وماذا وماذا لو ما ضيع التراث حقنا ضيعوا نكهة التراث قسما بالله العظيم يعني إني نزلت هنا عرس في البلاد ونزلت عرس في البلاد وصلت لك وهذاك وهذا بزر تنبو منشد يعني كان أعرفه أنا منشد يعني هو زمي يعني مثل ما تقول أستاذ أنا في نفس الوقت كلمت قلت يا أستاذ يا هذاك النشيد حق زمان أسألك بالله نشيل في عرس أسألك بالله نشيل لنا من حق ذاك اليوم من حق زمان
0: بدون أرج بدون كذا
1: بدون حاجة شيلها هذه الأنشودة والثانية بدون شيء أسألك بالله قسما بالله أنه شلها يا أستاذ وعيني شلها حسيت بنفسي إني في عرس يعني قلت له دحين قلت له حسيت إني في عرس
0: يا تذكر أنا شيء لو نسمع هذا الحين منك ولا شيء تذكرها ولا شيء تذكرها ولا تي غير هذا
1: عادتي منها أو غيرها الذي شتي
0: عادك تذكرها الأنشودتين هذا الذي تأهى في
1: أيوة أيوة
0: نسمعها منك بين أحاول أني أحفظ من تراث حجه لكن يا أخي بين أحس صعب ما يقدر له إلا الذي هو منشد متقن للنشيد صلينا على الطهر وعلى آله
1: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله

0: أحسن الله إليكم يا أستاذ ناصر، وأسمعكم الله كل خير ورحم الله والديك. ما شاء الله ما شاء الله. ما لي شيء أنا كيف بين بين بين على بين علمها يعني أول مرة.
1: ما شاء الله عليك يا أستاذ والله أستاذ. يعني قدك
0: لا أنزل حكي أظن
1: لا تراثنا هو يعني مثل ما تقول الألحان قوية
0: الله. بعض الألحان بنسمعها مثلا من منشدين مثلا هنا في صنعاء ها يعني معروفة أجي أقول هذا تراث صنعاء يقول لك ماشي حكي لا غير يقول لك طورنا
1: أيوه.
0: ها خلاه صنعاء وهكذا أو شيء
1: أيوه.
0: يعني خيرات يعني من التراث من هذا بين أقول ما شاء الله هذا يقول لك والله إنه من حق حكي يعني يعني قد دخلوا مثلا في الكتب الأناشيد حق صنعاء وطرحوا في التراث الصنعاني لكن ما هو أنا كاي مثلا يقولوا مقام كذا كذا تراث أيش من محافظة يكتب حكي
1: أي أنا
0: اللي يكتبوا حكي
1: شوف هنا. أنا أشارع من يقول هذا تراث صنعاء أو تراث
0: لا لا لا الحقوق يعني حقوق
1: أيوة كل واحد له حقوق
0: لكن قصية هي كلها في ذكر رسول أيوة الله بيفعلوها في ذكر رسول الله
1: شوف احنا عندنا تراثنا ضخم قوي مرة والحن قوية
0: هوية يمانية
1: أيوة هوية يمانية بس في نفس الوقت يعني يحتاج من يرعاه
0: حفاظ
1: أيوة من يرعى التراث لأن كان قد التراث عندنا يعني في أستاذ وعيني
0: مرحلة بس
1: أي مرحلة كان قد انتهاء انتهى التراث ما كانش عاد في العرس ما كان عاد تسمع هذه الأناشيد
0: نهائيا
1: والله ما كان عاد
0: ولا تحميده ولا
1: يعني التحميده كان بالأرج خلاص ما عاد تحميده
0: والله ولا ذكها قبل المغرب صاع سليماني هذاك
1: ما عاد بش يعني ما عاد بش كان يجي ما عاد بش باع الصاع كان يجي مغرب وهو بيطنطن في هذاك الأرج
0: يا جنان
1: والله لا اكذب عليك يعني جت ايام خلاص التراث انتهى عندنا
0: الله
1: والله الا
0: ذلك انه مغزى يعني يهودي لهم أيوة بالعالي بيجوا
1: ايوه هو مغزى هذا الارج قلت لك كان احنا كان نشد وبعدين كان يجيت لهم ارجات من داخل صنعاء من داخل حجة ينزل
0: الله
1: والله ويعني الا رجعنا
0: حاليا مع
1: حاليا جددنا أيوة رجعنا للتراث وذلحين نشتي للتراث حقنا ما نشتي احنا على تراثنا انه يهبط في الارض احنا نشتي من يرعاه
0: لا ما شاء
1: من يرعى التراث المحابش التراث الشرفين انا اناشد من هنا من يرعى التراث الشرفين مش حجه يعني انت في ناس يقولوا حجه
0: بين عم الكل أيوة يعني قصيم أيوة تراث واحد يعني
1: هذا التراث الشرفين هي الشرفين يعني مديريات عده
0: خمس مديريات او اربعه كمان
1: والله ما عندي يمكن حوالي ست او خمس او سبع
0: الشرفين
1: أيوة الشرفين
0: حالها
1: أيوة في جاء يعني في عزل في الريف أيوة وذا جواهم النشيد هذاك الآن رجع النشيد إحنا ما نشيش إنه ينزل
0: بعد أنا قد صرت محافظة حجة أو ماش عفوا مش مركز محافظة عندك مال البلاد مثلا
1: أيوة في المحابشة
0: أيوة في المحابشة في الشاهر
1: أيوة هذا تسمى الشرفين
0: في بني سد هركة يعني قد صرت يعني خاصية مميزة أو ميزة معينة في محافظة حجي هانكا في الديوان في صال ما هو حافظين للتراث
1: أيوة وما
0: كلهم
1: ما يستدعي عيني
0: يعني ما عاد حد شل واحد معاك
1: اسمع
0: شل بلنا شيء
1: أيوة
0: وخليهم يرد
1: أيوة يعني. ويا سيد بعيني هذا حتى المنشد باع الصاع المنشد والله ما يدي للتحميدة
0: والباقي هم
1: وبعد ما هذا الحين قالوا هات المايك يا أستاذ
0: يطرحها هانكا
1: خلاص ناولهم هذاك المايك
0: يتولوهم
1: أيوة يتولوهم ثلاثة انفر أربعة انفر بعد الحين يشلون على شلو على ما اسمه على الانشودة ماذا الحين جاوا الديوان بكل
0: شيء
1: رت الرتة
0: المنشد نفسه ها يحس بحاجة ثانية إن به ناس بيتلقوا وبيسمعوا النشيد الصح ها ويرددوا معك وتموت عندما تصير عرس هكذا وما به مش محافظين للتراث مش محافظين للعرس أيوة. وهذا
1: بعض الصبع المنشد يجي من أي بقعة من أي صنعة ولا من هنا اسمع هذا اللحن وقام سجله
0: ويفعله والله بيفعله حالي لكن على ما قلت أنت ضروري حفظ للحقوق
1: أيوة حفظ للحقوق يعني تراث الشرفين
0: الله اللهم
1: صل أو تراث التحجة
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى الطبيب الطاهر الأستاذ ناصر نسمع منك ذا الحين مقطوعة طبيعي إنك شيت تدير من تراث حجة من تراث صنعاء من تراث بعدها ضخم أنا بعجب إن المنشد عندما يجي وعنده تنوع في الأناشيد في الألحان في الألوان واحد من حجه يدي من حق ذمار واحد من ذمار يدي من حق صنعاء من حق من صنعاء يدي من هكذا
1: ضروري يعني المنشد يكون كذية مش أنه يعني
0: لأنه لصالح بعض الحين بيصير عرس
1: أيوة
0: وجو أهلهم من هكذا محافظة
1: يا أخي لو سمحت اشتي من حق بعد فلان نشت كذا نشي
0: بعض
1: الواحد مثل ما المزومل جيز مزومل واشتو نشيد يا أخي نشتي نشيد وهذاك مزومن ما هو منشد
0: ماشي.
1: فهمت؟
0: يكون يحجزوا يعني منشد وبيزومل يعني واحد في اثنين.
1: يا اخي حتى
0: اثنين في واحد
1: حتى المنشد ان يكون حتى المزومل ان يكون منشد
0: ضروري
1: ضروري هذا ان يكون منشد
0: ولا يشل معه واحد منشد.
1: ايوه ضروري ولا يشل معه واحد هذا هو. ولا حتى المنشد يكون مزومل او يشل معه مزومل
0: حالي.
1: ايوه حاليا لان اصبحت كذيه
0: الله تلون فالح ضخم الان بعض الاحيان المنشد ما يقدر شي زومل ولا شي ولا هذا ضروري ما واحد يرضاهم بنفسه ويرضي اصحاب العرس ويرضي اصحاب

0: صلوات الله على الحبيب وآله،
1: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: صلوات صلوات جاء النور المبين،
3: صلوات يمانية.

0: أستاذ ناصر ضخم، عندما أنت صوت من حجه وتدي من تراث صنعاء، أو صوت من حجه تدي من تراث الصوفية يعني الحضارة من الحضرمين، ها ضخم جدا، يجي واحد عنده يعني ملم بالتراث حق المحافظات. ناصر هبة، معك أعمال مثلا في المولد، في مناسبات مناسبات الدينية مثلا الغدير أو رمضان أو يعني هل معك أعمال مثلا؟
1: معي أعمال في حق المولد إن شاء الله، معي عمل ذا الحين يعني عمل إن شاء الله يعني يكون لله سبحانه وتعالى وثم لرسول
0: الله. بركة رسول الله عايز كل شيء، بيقع ضعيم كل حاجة.
1: أيوة.
0: حتى لو طلعت محاضرة في رسول الله بيقع قبله وقبله.
1: أيوة. إن شاء الله ننزله في هذا المولد.
0: لا بس ناصر هبه مشوه يعني معها أعمال مثلا كثيرة أو شيء، عمل شغلة
1: إلا عندي يعني مثل ما تقول أعمال عندي
0: يعني
1: عمل في غزة.
0: ما بتفضي نفسك مثلا لهذا المجال، مجال الإنشاد مهما؟
1: أيوة معي أعمال غير الإنشاد. معايا في يعني عمل معي في حق غزة،
0: ها ضخ.
1: أيوة في نزلت عمل أبريت ألحان الأستاذ ألحان الأستاذ ما اسمها طلال خسروف، كلمة الأستاذ الشاعر عبد الحفيظ الخزان حفظه الله. اسم الأبريت نفسه غزة شعاري، يعني قال غزة شعاري.
0: بتواكب المرحلة، بتواكب أيوة. الأوضاع، بتواكب أيوة أيوة. الأحداث.
1: أيوة، وإن شاء الله يعني تكون أعمال وأعمال وأعمال
0: ضروري
1: وأعمال.
0: هذا واجب يعني. أيوة. ربي
1: إحنا نفعل نفسنا في أيوة. الله سبحانه وتعالى.
0: ربي تارك موهبة ضروري ما تفعلها، مواكبة للأحداث يعني نصرة للمستضعفين، موهبة من الله سبحانه وتعالى ضروري تفعلها في سبيله.
1: صح، إنما بالله كنا يعني في أعمال ما كانش يعني متفرغين للإنشاد أو للزوامل،
0: لكن واجب على المنشد.
1: أيوة فالآن الحمد لله يعني إن شاء الله بإذن واحد أحد يعني نتجه الآن إلى الإنشاد والزوامل في نفس الوقت، نتي أعمال
0: المرحلة بتستدعين واحد أيوة. يدخل في مجال الإنشاد أيضا والزوامل.
1: أيوة عشان ما هيفعل ما يجوز من الله أن احنا يعني نخلي أصواتنا
0: راقدة.
1: أيوة راقدة
0: وغير مفعل.
1: أيوة غير مفعل، نفعلها في سبيل الله والله سبحانه وتعالى، حاجة لله سبحانه وتعالى ما تضيع.
0: الله يبارك فيك يا أستاذ ناصر. ناصر هبة، سلمك ربي وعافاك وأحسن الله إليك ورحم الله والديك وأسمعك الله كل خير، مثل ما سمعتنا هذا الصوت الجميل وهذا الكلمات الجميل وهذا التراث والموروث الجميل من المحافظات. إذن ألف شكر لكم أستاذي العزيز والمنشد القدير ناصر عليه به. إذن ختاما مستمعنا الكريم، كما هي التحيات موصولة لكم جميع المستمعين إذاعة آفاق، وكما هي تحية مني لكم زكريا الشرعي معد ومقدم هذا البرنامج، ومن الإخراج الأستاذ محمد عليه به. نلتقيكم سمعنا في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية، إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الأستاذ ناصر عليه به.
1: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: أيها الإخوة، أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها، وتحمل صبر نبيها، وتحمل حكمة نبيها، وتعلم دين نبيها، وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

ليست كل الأنوار تراب الأبصار، فهناك نور يهدي العقول قبل العيون، ويزرع الطمأنينة في القلوب، وتطمئن إليه النفوس قبل أن تنطق به الألسن. إنه نور الصدق، ذلك الخلق الذي إذا استقر في الإنسان أصبح موضع ثقة بين الناس وسببا لرفعة شأنه، وإذا غاب انهارت الثقة وضاعت الحقوق وتفككت العلاقات. ولذلك لم يكن الصدق في الإسلام خلقا يستحب فحسب، بل كان أساس الإيمان وعنوان الاستقامة وطريقا إلى البر. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإذا كان للصدق قدوة تتجسد في واقع الحياة، فإنها في شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عاش بين قومه 40 عاما فلم يعرفوا عنه كذبة واحدة ولا خيانة في أمانة، حتى لقبوه قبل البعثة بالصادق الأمين. وحين جاءهم برسالة الله لم يجدوا في تاريخه ما يطعنون به، فأنكروا الرسالة وهم يعلمون صدق صاحبها.

مستمعين الكرام، ما أعظم أن يكون الإنسان صادقا حتى يشهد له بذلك أصدقاؤه، ولكن الأعظم من ذلك أن يشهد له خصومه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثال الصدق قبل البعثة وبعدها، فلم يكن الصدق عنده خلقا يتغير بتغير المواقف، بل كان جزءا من شخصيته التي عرفها القريب والبعيد. فقد روي أن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هاهنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمد لصادق وما كذب قط، لقد كانوا يعلمون صدقه ولكنهم جحدوا رسالته حسدا واستكبارا. وروي أيضا أن النضر بن الحارث قال لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله، ما هو بساحر، إنها شهادة خرجت من أفواه من عرضوه لتبقى شاهدا على أن الصدق كان من أوضح صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أيها الأحبة، لقد كان صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر في كل أحواله، في حديثه وفي وعده وفي معاملاته وفي تبليغه لرسالة ربه. فما عرف عنه الناس كذبا في صغيرة ولا كبيرة، ولا وعد وعدا فأخلفه، ولا خان أمانة ائتمنه عليها أحد. ولهذا لما أمره الله أن يجهر بالدعوة جمع قومه وناداهم ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ فقالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا. لقد كانت هذه الشهادة كافية لتثبت أن حياته كلها كانت قائمة على الصدق، حتى أصبح صدقه حجة عليهم قبل أن تكون معجزاته حجة لهم.

0: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي المستمعين، إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الصدق في الكلمة وفي الوعد وفي العمل وفي أداء المسؤوليات. وحين نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نتعلم الصدق في الحديث فحسب، بل نتعلم أن تكون حياتنا كلها صادقة، نياتنا وأعمالنا وعهودنا وأماناتنا. ولنسأل أنفسنا: هل يثق الناس بكلماتنا كما كانوا يثقون بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل أصبح الصدق خلقا ثابتا في حياتنا، أم أنه يتغير بتغير المصالح والظروف؟ نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يرزقنا الاقتداء بخير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.
1: كفى فؤادي ما كفى من حب طه المصطفى، وهمت فيه عاشقا عشق محب أسرفا، قد كرم الباري به كل الورى وشرفا، مسك ختام الأنبياء قلبي إليه كم هفا، طه سمت أخلاقه وكان يمشي مصحفا، كم موقع أضاءه وكم نفوس قد شفا، رباه وفق عاشقا إليه قد تشوفا، قد هام في محمد في جهره وفي الخفا، رباه وارزقنا مع طه الحبيب موقفا، واجعله شافعا لنا هذا مرادي، وكفى عليه صلى اللهما لاح النهار واختفى، وآله وصحبه أهل المعالي والوفا.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن يا أبطال الفتوحات يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن سرعة استجابة أهل اليمن لدعوة الإسلام، وكيف أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف عنهم من رقة القلوب ولين الأفئدة. أما في حلقة اليوم فسنتوقف عند واحدة من أعظم صفحات السيرة النبوية في اليمن، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هاديا ومعلما إلى اليمن، فكانت مهمته سببا في إسلام قبائل عظيمة وفي مقدمتها قبيلة همدان، حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله عندما بلغه خبر إسلامهم.

بعد أن انتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية، بقيت بعض قبائل اليمن تحتاج إلى من يبين لها حقيقة هذا الدين، ويبلغها رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن، وأعطاه كتاباً يدعو الناس فيه إلى عبادة الله وحده وإلى الدخول في الإسلام. ولم يكن اختيار الإمام علي عليه السلام أمراً عارضاً، فقد كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلمهم بأحكام الدين، وأحسنهم خلقا، وأقدرهم على مخاطبة الناس بالحكمة واللين. فحمل الرسالة ومضى إلى اليمن مؤديا الأمانة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وصل الإمام علي عليه السلام إلى ديار قبيلة همدان، وهي من أكبر قبائل اليمن وأشرفها، فجمع زعماءها وأهلها، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدثهم عن الإسلام، وعن توحيد الله، وعن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لهم ما جاء به من الرحمة والعدل والهداية. كان حديثه واضحا بعيدا عن الشدة والغلظة، قائما على البيان والحجة، فلامست كلماته قلوبهم، ووجدوا فيما دعاهم إليه الحق الذي كانت تبحث عنه نفوسهم. فما كان منهم إلا أن أعلنوا إسلامهم جميعا في يوم واحد، دون قتال ولا إكراه ولا جدال طويل. لقد كانت استجابة عظيمة قل أن شهد التاريخ مثلها.

لم يتوقف أثر هذه المهمة عند إسلام همدان وحدها، بل أصبح أهل اليمن بعد ذلك يحملون الإسلام إلى غيرهم، فتعلموا القرآن وتفقهوا في الدين وبنوا المساجد، وصار كثير منهم من العلماء والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله. فكانت اليمن بعد ذلك من أعظم مراكز العلم والإيمان، وانتشر منها الخير في أرجاء واسعة من بلاد المسلمين. وهكذا أثمرت الدعوة الصادقة رجالا حملوا رسالة الإسلام ونشروها بالإيمان الكامل والأخلاق الحسنة والعمل الصالح والصدق في التعامل مع الناس.

مستمعين الكرام، إن أعظم ما نتعلمه من هذه القصة أن الدعوة إلى الله تقوم على الحكمة وحسن الخلق ووضوح البيان، ونتعلم كذلك أن القلب إذا تجرد من التعصب والهوى عرف الحق وسارع إلى قبوله، كما نتعلم أن المؤمن الصادق لا يطلب جاها ولا مصلحة، وإنما يريد هداية الناس إلى ربهم، كما فعل الإمام علي عليه السلام حين أدى رسالته بكل إخلاص وأمانة.

0: لقد كانت بعثة الإمام علي عليه السلام إلى اليمن صفحة مشرقة من صفحات السيرة النبوية، أثمرت هداية الناس ورسخت مكانة اليمن في تاريخ الإسلام، وتجلت فيها الحكمة وصفاء القلوب وسرعة الاستجابة للحق، فأسلمت همدان في يوم واحد، وفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فرحا عظيما، وسجد لله شكرا ودعا لهم بالسلام. فلنجعل من هذه السيرة نبراسا لنا، فنتمسك بالحق وندعو إليه ونجاهد من أجله، ونكون كما أحب الله ورسوله، أهل إيمان وأهل حكمة. وفي الختام نتساءل: ما أكثر صفة أعجبت بها في أسلوب الإمام علي عليه السلام في دعوته لقبيلة همدان؟ وكيف يمكن أن نطبقها في حياتنا اليومية؟ إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: هلا شعب اليمن حيا ورحب يا رسول الله،
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: أنك بعد الهجرة اشتقت مولدا وأومأت للميلاد أن يتجدد لتحيا مع الأنصار عمرك كله وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي نحس رسول الله يأتي مجسدا، فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا. وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تسعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا. فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أظلوا وزاد الله أعمى قلوبهم ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا. لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تغتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دن سوسوف أحمد ونحمي بيت الله ممن تهودا. وننفر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور بالقرآن قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين، واهدنا به الطريقة المثلى، واجعلنا به على ملتك نموت ونحيا. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن معظم ما في هذا الكون الصغير الذي هو عالمنا، عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية، وكوكب الإنسان الذي هو الأرض، وما فيه من المكونات سواء من البحار أو اليابسة أو النباتات أو الحيوانات. وهذه كلها كما أخبرنا القرآن الكريم تمشي خاضعة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وكما وجهها الله لا تخالف توجيهات الله ولا أوامره، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كل من في السماوات ومن في الأرض يسجدون، أي يخضعون لله ولقوانين الله ولتوجيهات الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات هي خاضعة لخالقها جل شأنه، تمشي وفق أنظمته وقوانينه وتعاليمه وما رسم لها في هذه الحياة. لكن حينما يصل إلى الإنسان يكون الأمر مختلفا، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكثير من الناس، يعني كثير من الناس هم منضبطون وملتزمون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ولكن في الجانب الآخر يقول عز وجل: وكثير حق عليه العذاب، أي أن كثيرا من بني آدم ومن جنس الإنسان هم مخالفون لتوجيهات الله وأوامره ويستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه المخالفة. ثم يقول الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا شك أن من يخرج عن توجيهات الله وأوامر الله وقوانين وأنظمة الله سبحانه وتعالى سوف يكون مهانا، وسوف يكون شقيا في الدنيا وشقيا في الدنيا.